0: ينبغي إذن أن يكفر الإنسان من تحريكه بذكر الله تعالى. فاشتغلوا يا أحبابنا بذكر الله تعالى وأكثروا منه رحمكم الله، ولا تكفروا الكلام بغير ذكر الله، فإن هذا من أسباب الغفلة وقساوة القلب. واعلموا رحمكم الله أن من شأن المؤمن أن يذكر ربه كثيرا، ومن شأن المنافق أنه لا يذكر الله إلا قليلا. قال الله تعالى في وصف المؤمنين: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وقال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. فاحذروا يا أحبابنا من الغفلة عن ذكر الله، فإن الغفلة عن ذكر الله كثيرة الضرر. روى الترمذي في سننه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. فلذلك يا أحبابنا ينبغي لنا أن نواظب على ذكر الله تعالى بهمة ونشاط، فذكر الله تعالى هو الفرج بعد الشدة، واليسر بعد العسر، والفرح بعد الغم والهم، وفيه تفريج الكربات وتيسير الأمور وتحقق الراحة والسعادة في الدنيا والآخرة. وما عولج كرب ولا أزيلت شدة بمثل ذكر الله. والله تبارك وتعالى رغبنا بالذكر، يقول ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ذكر الله تعالى فقال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فيا أحبابنا الكرام، لا تنشغلوا بالدنيا عن ذكر الله تعالى، وتفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم إلى ذلك سبيلا، واجعلوا همكم في آخرتكم التي ستنتقلون إليها، وآثروا ما يبقى على ما يفنى، واعملوا وادخروا من الباقيات الصالحات، واحذروا من التسويف، فهو من أبواب الشيطان. واعلموا رحمكم الله تعالى بتوفيقه أن الله تعالى قال في القرآن الكريم: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ويقول الله تعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ولقلوب المؤمنين قرار وطمأنينة وهناءة ولذة وسعادة حقيقية بذكر الله تعالى. قال ربنا تعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. والآن أذكر لكم شيئا من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة، ليزداد حرصكم وتعظم رغبتكم في المحافظة على ذكر الله. من منافع الذكر وأسراره الكثيرة وفوائده العظيمة أنه يطرد الشيطان ويرضي الرحمن، ويزيل الهم والغم، ويثمر الطمأنينة والسكينة، ويجلب البسط والسرور، وينور الوجه، ويجلب الرزق، ويحيي القلب، ويمحو السيئات، وينفع صاحبه عند الشدائد، وهو سبب لنزول السكينة وغشيان الرحمة وحفوف الملائكة، ويشغل عن الغيبة والنميمة والفحش من القول، ويغني القلب، ويفرق على القلب ما اجتمع من الهموم والغموم والأحزان والحسرات، ويقرب من الطاعة، ويباعد عن المعصية، ويذيب قسوة القلب، ويسهل الصعاب ويخفف المشاق وييسر الأمور ويجلب بركة الوقت. وللذكر أيضا تأثير قوي في حصول الأمن للخائف الذي اشتد خوفه، وذكر الله تعالى سبب للنصر على الأعداء وسبب لقوة القلب. ولذكر الله أيضا لذة وحلاوة من ذاقها صعب عليه تركها بعد ذلك. فلأجل كل ذلك نوصيكم بذكر الله تعالى في جميع الأوقات والأحوال، واجعلوا بيوتكم عامرة بالصلاة والطاعات والمبرات وذكر الله. فقد روى البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. الله أكبر. والآن يا أحبابنا أدلكم على خير عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 3 مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ 3 آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه، أي يدعون له حتى يمسيه، أي يدعون له حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، يعني له أجر يشبه أجر الشهيد. ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. الله أكبر. تفكروا يا أحبابنا بمعنى ما قاله الصادق الأمين، وابذلوا جهدكم في تطبيق ما جاء في هذا الحديث الشريف، تسعدوا وتنعموا وتنتفعوا بإذن الله تعالى. وأزيد على ذلك أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كانت له دواء من 99 داء، أيسرهم الهم. الله الله، هذه الكلمة تزيل الهم يا أحبابنا. يعني إذا إنسان مصاب بالهم فمن أفضل ما يشتغل به هذه الكلمة، وإن واظب وثبت عليها فلا بد أن يرى الفرج وينقلب عسره يسرا. الله تعالى جعل للحوقلة سرا كبيرا ونفعا عظيما، فزوال الهم من إحدى فوائدها، وهذه فائدة من عشرات الفوائد. وأما معناها، أي معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، فتوحيد، وهو أنه لا أحد يستطيع أن يفعل الخير والطاعة إلا بعون الله، وأنه لا يستطيع أحد أن يعتصم من الشر إلا بحفظ الله. فمهما كان الإنسان نشيطا في عمل الخير فإن هذا النشاط هو نعمة من الله، فليحمد الله على ذلك. من يسره الله تعالى للخير فليحمد الله ولا يأخذه العجب بنفسه، بل ينظر إلى أن الله تعالى هو الذي قدره أن يعمل هذه الحسنات، فلولا تقدير الله لما استطاع أن يفعل هذه الحسنات. فإن استحضر أن هذا الخير الذي يعمله هو بتقدير الله تعالى ابتعد عن الرياء وكان قريبا من حال المخلصين. لأن الذي يعمل عملا من الحسنات بنية خالصة لله تعالى ليس فيها رياء، فالقليل عند الله تعالى يجازيه بالكثير. العمل القليل الذي فيه إخلاص عند الله خير من الكثير الذي ليس فيه إخلاص. ومن الملاحظ يا أحبابنا أن الشعور هذه الأيام بالكسل والخمول من الظواهر التي أصبحت موجودة بكثرة في المجتمع، بحيث أصبح الشخص يشعر بتعب وقلة نشاط مستمرة تؤثر أحيانا على همته في أداء الواجبات، لا سيما في أداء الصلوات الخمس. وإليكم يا أحبابنا حديثا نبويا شريفا يبين لنا ما ينبغي فعله ليصبح أحدنا نشيطا طيب النفس غير كسلان. روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم، أي على آخره، إذا هو نام ثلاث عقد، فإن استيقظ وذكر الله انحلت عقده، فإن توضأ انحلت عقده، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. فاحرصوا يا أحبابنا الكرام عند استيقاظكم من النوم على ذكر الله والوضوء والصلاة، وفقكم الله لما يحب ويرضى، وجعلكم من أهل الهمة والنشاط في طاعة الله تعالى. وورد عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد، وجلاؤها الاستغفار. القلوب يا أحبابنا يصيبها صدأ معنوي، وجلاء هذا الصدأ الإكثار من الاستغفار. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. ومعنى لزم الاستغفار أي استغفر كثيرا، يعني أقله كل يوم 300 مرة. ويكون الاستغفار بصيغة أستغفر الله أستغفر الله، أو ربي اغفر لي ربي اغفر لي. فيا إخواني المهمومين، أذكركم بكثرة الاستغفار والاشتغال بذكر الله تعالى والتوكل على الله في أموركم كلها، فإن فعلتم فأبشروا إن شاء الله تعالى بفرج بعد هم، ومخرج من كل ضيق، ورزق حلال طيب واسع مبارك فيه. فلا تستسلموا يا أحبابنا للأزمات، ولا تجعلوا الدنيا فوق رؤوسكم، ولا تتركوا الكآبة تسيطر عليكم، ولا تستبقوا الأحداث، ولا تترقبوا زوال النعمة، بل ثقوا بالله تعالى، فإن الله تعالى لطيف بعباده. وأكثروا من ذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وأحسنوا الظن بربكم، ولا تلتفتوا لوساوس الشيطان. قال الله تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فاحذروا مكائد الشيطان، وادفعوا كيده بالتوكل على الله وبذكره سبحانه، بالتسبيح بالتحميد بالتكبير والتهليل والاستغفار والدعاء والصلاة في وقتها. ومما يدفع الله تعالى به شر الشيطان أيضا شهود مجالس الخير والعلم، والبعد عن مجالس اللهو الباطل والغفلة، فإن مجالس الباطل والغفلة يحضرها الشيطان، ويوقع فيها العداوة والبغضاء والشقاء، وقد يتعدى الشر إلى العدوان على النفس والعياذ بالله تعالى، وإلى شرب الخمر وكبائر الآثام. والشيطان يا أحبابنا يدعو ابن آدم إلى الكفر، فإن استجاب له فقد هلك، وإن مات على الكفر فقد خسر الدنيا والآخرة، وكان حطبا لجهنم والعياذ بالله تعالى. والآن كم وكم من الناس يسبون الله بسبب نزول البلاء وشدة الفقر أو المرض. هؤلاء ضحك عليهم الشيطان، زين لهم الشيطان أفعالهم، فإن ماتوا على ذلك خسروا الدنيا والآخرة والعياذ بالله تعالى. وإن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكفر دعاه الشيطان إلى كبائر الذنوب كترك الصلاة، شرب الخمر، السرقة، الغصب، النهب، أو حتى الانتحار والعياذ بالله. ثم إن لم يستجب الإنسان للشيطان في الكبائر لا يتركه الشيطان، إنما يدعوه الشيطان إلى الإصرار على الصغائر، فإن لم يقدر على ذلك دعاه إلى أن يشتغل بما فيه الغفلة عن الخير، وأن يشتغل بما لا يعنيه إلا من رحم الله. فاتقوا الله تعالى أيها المسلمون، واحذروا الشيطان وخطواته ومكائده. قال الله تعالى: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هكذا يا أحبابنا، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فحصنوا أنفسكم يا أحبابنا من مكائد الشيطان بتعلم علم الدين والعمل به مع الإخلاص لله، ولا تتكاسلوا في الاستماع إلى مجالس العلم الشريف أو الحضور فيها إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في الماء، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، إن العلماء ورثة الأنبياء، إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به فقد أخذ بحظ وافر. وفقكم الله تعالى لكل خير، وفرج الله همكم وأزال غمكم ويسر أمركم وكفاكم بحلاله عن حرامه وبفضله عن من سواه، ورزقكم من حيث لا تحتسبون. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء يا رب صابرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.
1: وهكذا مستمعينا الكرام، استمعنا وإياكم إلى هذه المحاضرة الدينية المهمة لفضيلة الشيخ جيل صادق حفظه الله تعالى، وكانت عن فضل ذكر الله تعالى وأهميته في حياة المسلم.

0: حي عني الحي من آل لؤي حبيبي.
1: صلوا على المصطفى.
0: سعد
1: يا عيني. نعم
0: سعد.
1: نعم يا عيني. الله الله.
0: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصغوا كلهم ما قد جرى من مقلتين.
1: يا حبيبي زيدك. نعم بيفتح عليك.
0: سعد الجد ثنيات اللويحين.
1: يا
0: إن جئت ثنيات اللوي حي عني الحي من آل لؤي واجري ذكري فإذا أصلوا يا عيني قل لهم ما قد جرى من مقلتين. آل وادي المنحنى ألا وادي المنحنى طال المدى ليتنا لا غيبتم عنا.

0: ربي زيدك.
1: طال المدى.

0: رويدا من حسين. يا عيني عرب،
1: يا عيني
0: عرب.

0: سويدا من حسين أخذوا عقلي وصبري نغبوا واستباحوا سلب كوني من يدي.
1: عاش النبي صلى الله عليه.

0: حر الجوى قد توالى الدنفي فحن علي.
1: الله الله الله
2: يزيدك.
0: كان بدي بهواك

0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه.
1: يا حبيبي يا حبيبي.
0: وعلى تفنن واصفيه بحسنه

بحسنه يفنى الزمان وفيه وفيه وفيه

العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى

بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن عماش ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة. وقد روى هذا الحديث الإمام البخاري. ومن المهم معرفة صفات الرسول صلى الله عليه وسلم الخلقية التي تذكر في كتب الحديث، حتى يعرف الشخص الذي يقع في قلبه أنه رأى النبي في المنام أنه رآه على حسب خلقته التي خلق عليها. فإنه إن لم يعرف صفات الرسول الخلقية المذكورة في كتب الحديث، قد يكون رآه في المنام على غير صورته الخلقية. وفرق بين الذي يراه على صورته الخلقية وبين من يراه على غير تلك الصورة. وأما صفاته الخلقية فمن جملة ما ذكره المحدثون في كتب الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أبيض مشرق، بياضه مشرب بحمرة، وهو معتدل الخلقة ربعة لكنه إلى الطول أقرب. كان صلى الله عليه وسلم متماسك البدن، لم يكن هزيلا ولا سمينا، كان سواء البطن والصدر، أي أن بطنه ليس ناتئا عن صدره. أشم الأنف، أي أن أنفه طويل ليس قصيرا. أزج الحاجبين من غير قرن، معناه حاجباه متقاربتان ليستا ملتصقتين لكن ليستا متباعدتين. وكان صلى الله عليه وسلم دقيق الحاجبين واسع العينين. أما شعره عليه الصلاة والسلام فكان بعض الأوقات شعره إلى أذنيه وأحياناً إلى أسفل من الأذنين، وأحياناً يضرب منكبيه، ولم يحلق بالموسى إلا مرتين، مرة للحج، فإن الواجب في الحج إما الحلق بالموسى وإما التقصير للرجال، وأما للنساء فالتقصير فقط. وحلق صلى الله عليه وسلم أيضاً في عمرة الجعرانة. لأما لغير ذلك فلم يحلق النبي عليه الصلاة والسلام بالموسى قط، ولم يشب من شعره صلى الله عليه وسلم إلا نحو 20 شعرة. وكان صلى الله عليه وسلم شديد سواد الشعر. بعض الصحابة قال: لم أر مثله قبله ولا بعده. وقال بعض الصحابة: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكأن الشمس تجري في وجهه، أي من شدة الحسن والجمال. وإذا تكلم عليه الصلاة والسلام كان كلامه فصلا، بحيث لو أراد الشخص أن يعد كلماته عدا لعدها. لم يكن مسرعا في الكلام، بل كان كلامه فصلا. فمن رآه بهذه الهيئة في المنام فقد رآه على الوجه الأتم، ومن رآه على غير هذه الصورة فقد رآه، قد يراه بعض الناس طفلا، وبعض الناس شابا، وبعض الناس على هيئة العمر الذي توفي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإنه عليه السلام عاش 63 سنة. أما من يقول رأيته صلى الله عليه وسلم يقظة بعد موته صلى الله عليه وسلم من قال رأيته يقظة، فإن ذكر هذه الأوصاف المذكورة في كتب الحديث يصدق، لكن إن قال إنه كلمني بشيء وهذا الشيء كان يخالف الشرع نقول هذا كذب. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول شيئا بعد موته يخالف شريعته التي قررها في حياته، لا يقول ما يخالف الشريعة، هو هذا الإنسان يكون كاذبا. وكذلك إذا قال رأيته بصفة غير الصفة التي هو كان عليها من حيث خلقته الجسمية يقظة فهو كاذب أيضا. في اليقظة الرسول صلى الله عليه وسلم صورته تلك الصورة التي عاش عليها لا يتغير، ليس كالملائكة، الملائكة يتصورون بصور عديدة، يتصورون بصورة طير ويتصورون بصورة إنسان كبعض الناس الذين يعيشون مع البشر. كان رجل في بيروت قبل نحو 7 سنين، جاء أراد أن يتعلم الرقى، فقيل له تعلم علم العقيدة ثم تتعلم الرقية، فتردد إلى مجالس بعض العلماء أياما قلائل ثم غاب وانقطع، ثم صار يقول أنا رأيت الرسول يقظة. فسئل، قيل له صف لنا الرسول صلى الله عليه وسلم كيف كان شعره، فقال أبيض، الله أظهر كذبه من أول كلمة. ويوجد أناس دجالون يدعون أنهم اجتمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم يقظة لغرض دنيوي حتى يعظمهم الناس وينالوا بعض ما يطمعون، حتى بعضهم قد يقول رأيت الرسول في المنام وهو الرسول قال لفعل كذا وكذا، سواء كان من أمر الرقية أو من أمر التطبيب أو نحو ذلك، وليس هكذا تكون الرؤية. لذلك ينبغي مع تحسين الظن ألا ننجرف وراء كل دعوى مدع، بل نحكم الشرع في أمورنا. وكان رجل من أهل بعلبك قال إنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يقظة ثم مرة يقظة ثم مرة يقظة، ثم مرة الرابعة قال رأيته يقظة فوضعت له سجادة فاستقبل عكس القبلة. الناس احتاروا في أمره وأرسلوا يستفتون بعض العلماء، فأجابهم هذا العالم هذا الذي رآه الشيطان، من صدق أنه الرسول فقد كفر. تبين لهم الأمر بعد ذلك فكفوا عنه. الذي لا يتعلم علم الدين لو اشتغل بالعبادة وانقطع للعبادة وصام الدهر وقام الليل كله لا يفلح. من أراد الله به خيرا يفقهه في الدين، أي يعلمه ما هي العقيدة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما هو كيفية العبادات والصلاة والصيام، يعلمه ما هو الحرام وما هو الفرض، يعلمه الله، هذا علامة خير. ثم إن تعلم وعمل كما تعلم يصير من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في القبر وفي الآخرة، من وقت الاحتضار إلى ما لا نهاية له، فهو في أمان في القبر وفي الآخرة. أما إذا تعلم ولم يعمل بما تعلم فإن مات على التوبة يكون ما مضى من ذنوبه كأنه لم يكن، أما إن مات ولم يتب مات على الإيمان لكن ما تاب من الكبائر التي وقع فيها، إما أضاع في الفرائض وإما ارتكب الكبائر في غير ذلك فأمره إلى الله، إن شاء يغفر له وإن شاء يعذبه، إلا أن بعض الناس الله تعالى يبتليهم بالمرض الشديد، فيطهرهم من كل ذنب حتى لا يبقى عليهم ذنب واحد، هذا إن لم يتسخط على الله بل صبر. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفيد أن الله يبتلي المؤمن بالسقم فيغفر له ذنوبه حتى لا يبقى عليه ذنب، فإن مات على إثر هذا المرض يكون ليس عليه شيء في القبر ولا في الآخرة. لكن المرضى الذين أمراضهم شديدة صعبة، قسم منهم لا يصبرون بل يقلقون، وقد يتكلمون بالكفر، يعترضون على الله، فيدركهم الموت وهم في هذه الحال. هؤلاء صاروا من أهل جهنم المخلدين فيها. المصائب للمؤمن الذي هو عقيدته عقيدة أهل الحق إذا لم يضجر فيتسخط على الله تعالى يرجى له خير كثير. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصابرين، وأن يكرمنا برؤية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظنا من الفتن ومن المدعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: الله الله.
1: ووجهه كأنه البدر ليلة التمام مفلج.

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره، كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

إلا الله. واحد هلأ بيسمع بيقول له شو بتفهم منه؟ بيقول لك أن الله هو وحده الإله. معطيني بعد لا إله إلا الله. لا لا إله إلا الله. يا مولانا لما نقول لا إله إلا الله أثبت لله الوحدة وعدم المشاركة. صح؟ شو يعني لما أقول لا إله إلا الله؟ معناه الله واحد. لما أقول الله واحد معناته الله ليس له شريك في ذاته. شو يعني لما أقول الله ليس له شريك في ذاته؟ معناته الله تعالى ليس له ثان، ليس هناك إله آخر. الله وحده الإله، وحده الذي يستحق أن يعبد، وحده المستحق لنهاية التذلل، وحده الرب ونحن المربوبون. لما تقول الله واحد معناته الله ليس متجزئا، لأنه لو كان متجزئا متركبا لكان متعددا، ولما كان واحدا ما بيكون واحد، بيكون متركب متجزئ وهو الجسم. إذن الله ليس جسما، الجسم ليس واحدا، الجسم ليس واحدا، الجسم متركب متجزئ تبعد. فإذن لما تقول لا إله إلا الله أثبت أن الله تعالى ليس له شريك وأنه ليس جسما. لما تقول الله واحد إذن الله تعالى متصف بصفات لا تشبه صفات المخلوقين. لا يتصف الله بصفاتنا ولا نتصف بصفاته لأنه واحد. لو كان الله متصفا بصفاتنا لما كان واحدا، ولو اتصفنا بصفاته لما كان واحدا. لو كان الله ذا لون لما كان واحدا، لو كان ذا شكل لما كان واحدا، لو كان في مكان أو ذا حجم أو في جهة لما كان واحدا، لو كان متحركا أو ساكنا لما كان واحدا، لما كان واحدا. لو كان يتصف بالتغير أو بالجهل أو بالعجز أو بالنقص لما كان واحدا. وكذلك نقول الله وحده الذي يخلق كل شيء، كل ما في هذا الكون بخلق الله، خير شر، حلو مر، طاعة معصية، إيمان كفر، جسد عمل، كل ما في هذا الكون بخلق الله لأنه واحد. لو خلق غير الله لما كان الله واحدا. نذكرك أنه بعدنا عم نشرح لا إله إلا الله. العربي، العربي الذي كان في أيام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يفهم مجرد ما نفهمه نحن عند سماعنا لهذه العبائر، هذه العبارات التي نسمعها نحن نفهم منها ما نفهمه، لكن العربي يفهم أكثر بكثير، يفهم معاني

مغدق أسفلها، وما يقول هذا بشر؟ نعم، نزل القرآن على قلب الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفي اتباع القرآن والشرع الذي نزل على سيدنا محمد الفلاح كل الفلاح لنا في دنيانا وآخرتنا. وموعدنا اليوم أيها الأحبة مع شرح الحديث الذي فيه ذكر آداب نبوية سامية وتعاليم محمدية راقية بالتزامها جمع قلوب المؤمنين على المحبة والتآلف والتعاضد والتناصح والمؤاخاة. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: حق المسلم على المسلم ست. قيل: وما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. رواه مسلم. إفشاء السلام. ليس المراد بالحديث حصر حقوق المسلم في هذه الخصال، إنما المراد بيان أهمية هذه الحقوق. أولها: إذا لقيته فسلم عليه. فمن حق أخيك المسلم عليك أن تبدأه بالسلام عند لقائه بقولك: السلام عليكم، وإن شئت زدت ورحمة الله وبركاته، ومعناه أنتم في حفظ الله أو السلامة والأمان ملازمان لكم. وهو دعاء من المؤمن لأخيه المؤمن يوقظ في كل منهما معنى استشعار عظمة الله الذي ليس كمثله شيء وبيده الأمر كله سبحانه. وقد ربط بينهما رباط التوحيد والعقيدة الحقة، وشرع لهما الله تعالى هذه التحية التي فيها دعاء وذكرى. قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنون حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. وأمرنا الحبيب أن نقرأ السلام على من عرفنا ومن لم نعرف، وأجمع العلماء على أن الابتداء به سنة، وأما الرد فهو فريضة. ومن آداب هذه التحية أن يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. وكما شرع السلام عند اللقاء فقد شرع عند الفراق.

أحبك يا رسول الله حبا برى جسدي وفتت لي عظامي، وما أبقى بجسمي غير روح تود لقاك في دار السلام. عشقتك مذ رأيت النور يبدو من القرآن للعرب الكرام، فوحدت الذي سواك أحلى من القمرين يا بدر التمام. فلوط قد حباه الله فضلا فلم يألف معاطاة المدام، وموسى لم يقل ربي عزير هبطت من السماء على الغمام. كلا الرجلين عبد وابن عبد لمن شق الضياء عن الظلام.

مستمعين الكرام، يوم سعيد ووقت هادئ وعيش هنيء نتمناه لكم دائما. باقة منوعة من البرامج أعدتها لكم إذاعتنا، نأمل أن تنال إعجابكم. رفقتنا مستمرة، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود من الآية 32 إلى الآية 89 من سورة يونس بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا معا لتلاوة مباركة لكتاب الله العظيم من المقرئ محمد صديق المنشاوي. أوراد الصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح ثلاث مرات: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر، وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا. رواه أحمد والترمذي عن معقل بن يسار رضي الله عنه.

0: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
1: عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقولي إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.

في حديث طويل أن صحابيا التقى بجني شيطان فسأله ما الذي يجيرنا منكم؟ قال الجني له آية الكرسي. فغدا الصحابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقص عليه قصته، فقال له النبي صدق الخبيث. رواه ابن حبان وغيره.

عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا وجبت له الجنة. قال أبو سعيد الخدري: ففرحت بذلك وسررت به.

رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم 7 مرات كفاه الله تعالى ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه.

روى أبو داود والترمذي وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لا يضره شيء.

0: عن عبد الله بن خبيب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب.

روى أبو داود وابن ماجه في السنن وأحمد في مسنده وغيرهم عن أبي عياش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال إذا أصبح

0: كان له عدل رقبة من ولد إسماعيل، وكتب له 10 حسنات، وحط عنه 10 سيئات، ورفع له 10 درجات، وكان في حرز من الشيطان حتى يمسي، وإن قالها إذا أمسى كان مثل ذلك حتى يصبح. عن مسلم بن زياد مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت أنس بن مالك يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح أو يمسي: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك، أعتق الله ربعه ذلك اليوم من النار، فإن قالها 4 مرات أعتقه الله ذلك اليوم من النار. رواه البخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم.
1: اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أشهدك وأشهد حملة عرشك

0: عن
1: أبي هريرة رضي الله عنه قال: إن أبا بكر قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أخبرني بشيء أقوله إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل.

0: وشركه.
1: إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي وغيرهم. روى البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده عن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار:
0: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت.

إذا قال ذلك حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قال ذلك حين يصبح فمات من يومه مثله. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أصبح:

رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي

لم يصبه في نفسه ولا أهله ولا ماله شيء يكرهها. رواه ابن السني عن أبي الدرداء رضي الله عنه. روى البخاري ومسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل.

0: حق.
1: ومعنى وكلمته ألقاها إلى مريم أن المسيح بشارة الله لمريم التي بشرتها بها الملائكة قبل أن تحمل به. ومعنى وروح منه أن روح المسيح روح صادرة من الله خلقا وتكوينا، أي وروحه روح مشرف كريم على الله تعالى كأرواح الأنبياء جميعهم. وقال العلماء في من واظب صباحا ومساء على قول هذه الشهادة بنصها بأنه يوفق لعمل الخير ويحسن ختامه. فائدة مهمة تحوي دعاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فرأى فيه صحابيا يقال له أبو أمامة، فقال له: يا أبا أمامة، ما لي أراك في المسجد في غير وقت صلاة؟ فقال: هموم لزمتني يا رسول الله وديون. فقال له: ألا أعلمك كلمات إذا أنت قلتهن أذهب الله همك وقضى دينك؟ فقال له: بلى يا رسول الله. قال: قل إذا أصبحت وإذا أمسيت:
2: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: قال أبو أمامة: ففعلت ذلك فأذهب الله همي وقضى عني ديني. ومعنى وقهر الرجال أي أيذلني الناس. قال بعض العلماء: ومن فوائد هذا الدعاء أن من داوم عليه يقوى قلبه، أي يكسب جرأة. فحافظوا عليه كل صباح ومساء: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: يا صباح المعرفة، وأهلا وسهلا بمستمعي إذاعة نداء المعرفة. اليوم الأربعاء 27 الأول 2026، الموافق لخمسة وعشرين ربيع الآخر 1448. حلقة جديدة من صباح المعرفة انطلقت مثل العادي معكم علي أبيني من وراء الميكروفون، والزميلي إيمان الخرفان. أهلا إيمان.
3: أهلا يا علي، سعد صباحك. كمان صباحه لكمال، صباحه لكل المتابعين الكرام وين ما كانوا عم يسمعونا، وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجنا.

01667602 هذا رقم الواتساب اللي فيكم تتواصلوا معنا عليه وتبعتوا تحياتكم للناس اللي بتحبون. ولكن بالبداية خلينا نبلش بالدعاء. دعاء اليوم من بعده بنعرف من إيمان شو الورد.

0: اليوم.
1: الله الله الله.
2: ويرد اليوم الأربعاء 25 ربيع الآخر 1448 الموافق ل 27 الأول 2026. نذكر بإخلاص النية لله سبحانه وتعالى وبالنطق الصحيح. حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة. إذن وردنا لليوم هو حسبنا الله ونعم الوكيل، نكررها 450 مرة. هذا الذكر يقال للتفويض وتسليم الأمر لله العظيم وللتوكل عليه سبحانه عند مواجهة الصعوبات والشدائد.

0: حبلش قراءة رسائل. بدي واجه تحية لأم حمزة وحمزة العشي، رايح على المدرسة وهالصورة الحلوة بعتولنا إياها، تحية لألكن. أيضا في رسالة كنت بدي افتتح فيها، هادي الصندق اللي كاتبة شو حلو أن بلش نهاري مع صباح المعرفة، كون عم انطر أشخاص بحبهم من قلبي وسمعهم بيسعدني وبيحسن لي مزاجي. شكرا لإلك على الكلام الطيب، أسعد الله صباحكم. تحياتي لألكن وللمستمعين ولجروب القلوب البيضاء.
1: كمان نادية، يا صباح الأنوار، تحية لعلي وإيمان وكل المستمعين، وتحية لزوجي وإخواتي وبناتي وأحفادي هنادي دانيال أسيل فطوم لميس، وأيضا للجروب. صباحكم فل وياسمين، سناء شماس أهلا وسهلا، سيد سعد الشاب كمان تحياتنا لألك، كمان سناء أهلا وسهلا فيك، بتصبح على نعيم وزوجته مها وبنته ميرنا. أيضا
0: تهاني عم بتقول صباح الخير علي وإيمان، صرت بنطركم كل يوم بعد ما وصل ابني على الهداية، بوجه تحية لعائلتي وأهلي، يعني مدرسة الهداية، بوجه تحية لعائلتي وأهلي وأسرة الجروب. رجاء بدنا مديح ودوني للمنشد محمود وهبي، هلأ إن شاء الله بيسمعني. سريع كمال.

0: أيضا تحية لأسماء عيسى من البقاع، عمر حلبي يسعد صباحك، هنا بتوجه تحية لزوجها كمال ووالدته وبتدعي لها بالعافية، وتحية لأولادي ليا ومحمد كمان. عم بتقول
1: كمان بدي صبح على غازي السيد، تحياتنا لإلك. بدي صبح على أحمد عبد الرحمن من فلسطين، تحياتنا لإلك يا أحمد.
0: وين الغيبي يا أحمد؟
1: أي أحمد، لك زمان ما بعت لنا. أسعد الله صباحكم بكل خير وسعادة وبركة بجاه النبي العدنان علي وإيمان. شكرا لإلك. تحياتنا لكل متابعينا بفلسطين. صفاء من السويد، صباح الخير لأحلى إذاعة وأحلى مستمعين، بتمنى لكم يوم سعيد. تحية لأختها مريم خليل بلبنان والحجة منى رمش بالسويد.
0: طيب غالية من الكويت عم تطلب أنشودة للحاج عبد الرحمن الأخرس، وأيضا القائد محمود عبد الله، تحية لأسرة البرنامج، للحاج يوسف الخرفان، الحاج عبد قلفة، نعيم مرعي، عيلته، زوجتي عم بقول ولادي، الأخت عبير قهوجي، وكل الفريق التعليمي والتنفيذي بمدرسة الهداية بشامون. بارك الله بكم. تحية للأستاذ خليل بيضون من بشامون.

0: طيب الأستاذ خليل بيضوم بده يوجه تحية لوالدته، نحن كمان منوجه له تحية. أيضا نسرين الشعار بتصبح على الغوالي أسرة الإذاعة، وأيضا تحية طيبة لجروب القلوب البيضاء فردا فردا. شو كمان عنا إيمان؟
1: كمان بدنا نصبح على ست أم أويس، بتصبح علينا تحياتها لإلنا ولأم أحمد سمحة وإخواتها مريم أمينة زينب حورية كوثر أحمد جميلة سمحة وأولادهم وزواجهم وأولادها أريس وأويس ومحمد وزوجة سعيد عبد الهادي. تحياتنا أكيد لكل اللي ذكرتيهم. كمان إلى إذاعتي المفضلة أنا الصالح عم يقول أنتم لستم مجرد صوت نسمعه عبر الأثير، بل رفيق جميل يرافقنا في تفاصيل يومنا ويمنعنا نحن الفرح والطاقة والراحة. شكرا كتير لك على هالكلام، كل كلمة كل أنشودة وكل لحظة جميلة بتقدموها إلى مكان خاص بقلوبنا. شكرا لأنكم دايما حاضرين، وشكرا لكل حدا عم يشتغل خلف الصوت الجميل. بتمنى لكم دوام النجاح والتألق وتبقوا دايما إذاعتنا المفضلة. حبيت كتير، شكرا كتير لك يا أنا.
0: بارك الله بكم. أيضا بدي وجه تحية مثل العادة للحاج يوسف عاشور وزوجته الحاجة سهام. كيف بده يكون الشتاء حسب التوقعات؟ كيف بده يكون شتاء 2026 2027؟ انا جبت لكم اخر التوقعات.

0: في قراءة سريعة أجراها أحد المتابعين للمناخ والطقس والخبريات كلها،
1: نعم.
0: وخاصة بعد هذه الحركة اللي بيعملوها المزارعين، وأنا حكيت عنها هذيك المرة، قصة ورقة التين والملحات
1: والملح
0: الزذاب، وكل نهار بيراقبوه بدل على هذا شهر من السنة،
1: نعم.
0: خلصت هذه يعني هني امبارح خلصت هذه المراقبة،
1: أيوة.
0: يعني هيك، فتشير حركة الكتل الحالية إلى احتمالية عالية، عم بيقولوا هذا حسب التوقعات، لشتاء شديد البرودة ترافقه عواصف مطرية متتالية وغزيرة.
1: حلو.
0: هيك عم يتوقعوا للبنان.
1: حلو.
0: وتحمل المؤشرات الحالية بشائر واعدة بتراكمات ثلجية ممتازة وكثيفة لا تقتصر على القمم العالية فحسب، بل يتوقع أن تطال الجبال المتوسطة والتطال الساحل كمان. هيك عم بيقولوا،
1: هيك عم يتوقعوا،
0: وحسب التوقعات يعني عم بيقولوا انه تشرين الثاني، كانون اول وكانون الثاني، حيكونوا من اكثر الاشهر يعني فيها عواصف وامطار.
1: ما شاء الله.
0: نعم.
1: اكيد هذا حسب التوقعات،
0: حسب التوقعات. نعم. الاستئناف يعني نحن عليك نستأنس مع بعضنا. anyways الطقس كيف بده يكون هالاسبوع بعد هذه الامطار المتفرقه اللي عم نشوفها هون امبارح قالوا لي ببشمون كانت عم تشتت منيح،
1: ما شاء الله،
0: بالليل شتت منيح ببشمون. بعد الأجواء الأمطار حترافقنا اليوم بإذن الله، ولكن بوتيرة منخفضة جدا، على أنه يعود الطقس للاستقرار بدءا من بكرة، وارتفاع بدرجات الحرارة بتوصل لل 29 على الساحل، بالبقعة 27، وفوق 1000 متر 22 درجة. ناطرنا ويك أند يعني ما في شتاء، ودرجات حرارة معتدلة نوعا ما، على أنه حسب التوقعات كمان نرجع نستقبل التنين بعد الظهر منخفض جوي بيؤدي لأمطار متفرقة. شوف كيف هالقراءة اليوم،
1: حلو كتير،
0: يعني جبت لكم
1: عمل دراسات معمقة.
0: ويبقى العلم عند الله.

0: يواصل الذهب انخفاضه، وصلت سعر الأونصة لل 4135 دولار، أما جرام الذهب بعيار 24133 دولار، جرام الذهب عيار 22121 دولار، أما جرام الذهب عيار 21116 دولار. شو أوضاع الطرقات
1: عندك؟ تحديثات أو لك بعد لهلأ يعني أنجأ هيك على الخفيف. حركة المرور كثيفة على أوتوستراد المدينة الرياضية باتجاه الكولا ووصولا لنفق سليم سلام، كمان الحركة كثيفة على أوتوستراد خلدي باتجاه أنفاق المطار، وحركة المرور أيضا كثيفة على أوتوستراد الضبية باتجاه أنطلياس ووصولا للكارنتينا، وأيضا الحركة كثيفة من طبرجة باتجاه كازينو لبنان ومن ساحل علمة باتجاه جوني ووصولا لزو امكيل.
0: بدي وجه تحية كبيرة للست أماني الحسين بدورة بتوجه لنا تحية للمستمعين، وبتخص بالتحيات صديقتها رشا ودعاء، عم تقول دعاء الغالية، وكمان زوجة الست أماني، زوج الست أماني الشيخ محمد هدلة وبنتهم تالية، نحن كمان نوجه لهم تحية.

0: طيب ريما من تركيا عم تقول الحمد لله هالأسبوع مشمسي عنا.
1: حلو.
0: بدي خبرك يا ريما لما تكوني مشمسي عندكم يعني نحنا مشمسي عنا بهاليومين الجايين. يعني دائما نحنا بنستقبل من تركيا القصص
1: تبعتولنا إياه.
0: فالحمد لله يعني اللي عاملين مشاريع بالويك أند الوضع تمام وأنا منهم يعني قاعد على إيدي على قلبي كان إيدي على قلبي. طيب تحية للمستمعين بدها تصبح ريما على بنت خيا وبتقول الحمد لله على السلامة.
1: كمان ست أم الحسن أبو الخدود بتصبح علينا وعلى كل أسرة الإذاعة وعلى كمال تحياتي لألكن وللمستمعين ولزوجي وولادي. عم بتقول يا ريت تسمعونا أنشودة بتول يا من له ولد ناداه وتحياتي لبتول الشعيب إن شاء الله منسمعها سوا.
0: الحاجة بهاء نطفجي بتوجه تحية للمستمعين أحلى صبحية مع فنجان قهوة ونداء المعرفة وسلامة للجميع تحية لألكن. طيب أماني عم تقول لك شو هالأناشيد الحلو يا كمال. أم حسن بتوجه تحية لصديقتها شمّة الغندور سمعنا.

0: بعد معنا وقت كمال ولا شو الوضع؟ بعد في دقيقة. شو عنا إيمان بعد دقيقة؟
1: في خيرية بدي صبح عليها. خيرية شاهين: صباح الخير إيمان وعلي وتحياتي لأسرة الإذاعة ولا زوجة أنور القطان وولادها عبيدة ماريا تاليا، ويريت تسمعونا أنشودت يا طيبة.
0: أيضا عنا تحية أول شيء وعليكم السلام من أبو علي لسراج عميرات ببرج أبو حيدر، تحية لألكن. أيضا يسعد صباحكم من ميساء سرحان، بدي وجه تحية لأسرة الإذاعة والجروب وأكيد للحاجة فاطمة سعد. بعد الفاصل بدنا نحكي عن موضوع كتير مهم، نحن حكينا عنه قبل بس بدي أرجع جدد أحكي عنه، لأنه للأسف مشروبات الطاقة تقضي على طفل عراقي. بعد الفاصل بنحكي.
2: بيتك، مكتبك أو بنيتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبي سيمول، 70-222-620.
3: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44 03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
4: نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
5: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
4: مشكلتك محلولة عنا،
5: منقدم لك الخدمة الأفضل.
4: أرقام التلفون 71-390-711
5: 05-813-277.
6: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطر. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
7: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
8: غاز عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدلة نمرة 2 مع ميني ماركت.
9: ميني ماركت عيداني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت، شارع ليون، بنية عيداني ومقدم.
8: فرع

0: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أدِّ فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
1: رجعنا، عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان.

0: وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلتنا ميزناها، والصالة بوردناها، وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين شهر رجعة رجعة مش حرقة بعدنا مكفين فقراتنا. عنا رسالة بيقولوا فيها: صباح النور يا أهل المشاريع، جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية بتجمعنا دايما على الخير والمحبة. صباح الخير من المدرسة الجديدة للتربية.
3: صباح الخير لجميع العاملين بالإذاعة ولبناتي وأحفادي، معكم الحاجة منتهى. أهلا وسهلا بالحاجة منتهى. ميساء من صيدا كمان بتصبح علينا وبتتمنى لنا نهار جميل بإذن الله، وتحياتها لإلنا ولبناتها نايا ونيلاي. الله يحفظ ليهن، آمين.
2: الحاجة فاطمة سعد أم إبراهيم بتوجه تحية لإلنا وكمان لكمال أسرة الإذاعة، اسم لرفقاتي عم تقولوا أحبابي، رفقة الدعوة والإنشاد وجروب القلوب البيضاء، أهلي زوجي ولادي وأحفادي وبنوتي إسراء. هيك عم تقول
3: حلو.
2: نعم
3: حلو. فاطمة الحمصي كمان بدي صبح عليها وتحياتها لإلنا وللمستمعين ولزوجها وولادها وإخواتها وأيضا للجروب.
2: سمعنا

0: خبرية اليوم.
1: خبرية مش حلوة اليوم من العراق، من بعد ما توفي فتى عراقي عمره 12 سنة بعد إفراطه بتناول مشروبات الطاقة. ليش شرب هالقد مشروبات الطاقة؟ الشركة المصنعة أو المنتجة لهالمشروب عملت مسابقة للفوز بسيارة وما بعرف شو عاملة بهالمسابقة، يعني ما بعرف يمكن إذا هالقد هن ما عندهم وعي أنه يطلبوا من الناس أنه قد ما يشربوا علب مشروبات الطاقة ما هن يربحوا. ما بعرف شو هي المسابقة بالضبط، بس هو هذا العراقي الطفل راح شرب 6 تنك مشروبات طاقة، 6 حبات يعني. من بعدها صار يعني شعر بدقات قلب سريعة وهيك مثل بلاطة على صدره، حتى صار في مثل لطشات حمر على صدره، حملوه على المستشفى مضى يندغري توفيها ومات عمره 12 سنة من وراء مشروبات الطاقة. ما بعرف ليش أنا بعد في ناس لهلا بتشرب مشروبات طاقة،
2: ليش بعدهم موجودين كمان بالأسواق
1: والصغار أكتر من الكبار،
2: تأثيرهم كتير كبير وخطير.
1: أنا بعد بأوروبا ممنوعة والمشروبات الطاقة ممنوعة،
2: مأزيين
1: كتير. للأسف هذا الطفل يعني صار معه هيك، ودايما نحن أنا من زمان مشي سنة تقريبا طرحنا هذا الموضوع
2: صحيح،
1: وحكينا عن أضرار مشروبات الطاقة، وبدنا نرجع نحكي اليوم لنوعي الناس بهالموضوع. خلينا نستقبل بعد شوي الدكتور أنس عباد ليحكي لنا أكثر عن هالموضوع. كم مرة قلت موضوع بالجملة؟ موضوع موضوع موضوع

0: حاسس حالي تعبان وجسمي دبلان.
1: ايه الصحة ما عادت مثل أول.
2: ديروا بالكون عصحتكن.
3: إذن أضرار مشروبات الطاقة، ولنحكي أكثر عن هالموضوع بيسعدنا نستضيف الدكتور أنس عباد. يسعد صباحك دكتور، وشكرا على تلبية الدعوة.
4: صباح الخير علي، يعطيك ألف عافية.
3: أهلا وسهلا دكتور. يعني بفتكر سمعت الخبرية من العراق، طفل عمره 12 سنة من بعد ما شرب 6 تنكات مشروبات طاقة توفي من بعدها. هل فعلا مشروبات الطاقة هي خطيرة، وشو بتحتوي عادة يعني؟
4: وليس بالمفاجئ انه شخص يكون شرب 6 تنك انرجي درينك يصير معه هيك، لانه اليوم هلا مثل ما حيبين معنا بالحديث مشروبات الطاقة لها تأثير سلبي على صحة الجسم وخاصة على صحة القلب، لانه بالاساس هي مشروبات منا لا تعتبر يعني ريفرشينج درينك. يعني في واحد بحس حاله انه بيشربها انه بس لحتى يعمل هيك ريفرش مثل كأنه عصير ليمون. هو بالحقيقة منا هيك، هي عبارة عن مشروبات مكونة الأساسي، هن بيعتمدوا بشكل أساسي على موضوع الكافيين. الكافيين اللي موجود بقلب هيدي المشروبات هو المكون يلي بيعتمدوا عليه، بالإضافة أكيد للسكر وللستيمولنس أو المنشطات التانين اللي موجودين بقلبها. هلأ ريسك تبع هيدي المشروبات، حتى كمان يعني اليوم نحن هدفنا بهالحلقة مش انه نصور المشروب الطاقة مثل كأنه هو البعبع او الوحش اللي اذا شفته بالطريق بدك تهرب منه، يعني لا مش لهالدرجة كمان. فمش هدفنا التخويف قد ما هدفنا التوعية. على المخاطر بتعتمد على عدة امور، من جملة الدوز. يعني هذا الشاب اللي اخذ 6 تنكات، يعني الدوز كان عنده كتير عالي. شغلة تانية الفريكونسي، يعني قديش تكرار الشرب، يعني مثلا اول مره وثاني مره وثالث مره ورابع مره وكل يوم مثلا، او مثلا 5 ايام بالاسبوع. فكمان الفريكونسي بتفرق، والعمر كل ما صغر العمر وكل ما كانت الفئه العمريه اصغر او اكبر بكثير او كبار كثير، كل ما كانت المخاطر اكبر. 100% صح. والميديكال كونديشن، يعني اذا كان في عنده شخص هو بالاساس امراض، اذا عنده امراض قلب، امراض ضغط، امراض سكري، كمان بتفرق القضيه. واذا هو عم بياخد ادويه او ما عم بياخد ادويه، فهالامور كلياتها بتاثر على خطوره هيدا المشروب. يعني شخص عمره 30 سنه مثلا، ما عنده ضغط، ما عنده سكري، ما عنده مشاكل، رياضي، بيروح بيجي، ما عنده اي ادويه بياخدها، شرب له تانكي مثلا هيك عبر الطريق، احدى ضيفه وياها شربها، انه هي بتقطع مش
5: تمره.
4: عرفت كيف؟ تمره 100%. اما شخص مثلا عمره 15 سنه عم يشرب كل يوم 3 تنكات، عنده بريفي، بده يدرس، هي ما بتمرق هي بقى، لانه اول شيء العمر صغير، ثاني شيء الكميه كبيره، ثالث شيء انه كتير عم بيكرر منها، نظره القضيه بتختلف. فهيدا الـ هيدا الـ هيدا الشيء اللي بدنا نوعي عليه اكثر. هلا اذا بدنا نبلش بالتعريف،
5: بدنا نحكي بالمخاطر كمان.
4: نعم 100%. او تعريف بسيط اكثر لهنا، او عميق اكثر لموضوع الانرجي درينك، مثل ما حكينا من شوي، قلنا هو بيعتمد اساسيا بشكل اساسي على الكافيين. الكافيين بكميات كتير كبيرة. هلأ بتفرق بين ماركة وماركة، بس انه بالاساس ببلشوا كمية الكافيين من 80 ملغرام. 80 ملغرام كافيين منا يعني شيء قليل كمان، منه شيء كتير كبير، بس انه كمان ما فينا نقول انه نسبة قليلة. وبعض بعض المشروبات قد تحتوي على 150 او 200 ملغرام كافيين، تخيل. وهو هدف الانرجي درينك مش انه هو يعطيك طاقة بمعنى طاقة، يعني هو مش انه واحد عنده سيارة عم يعبيها بنزين، يلا زيدوا البنزينات اللي عندي فيني امشي اكتر، لا ما هيك. هو عبارة عن ستيميولنت، يعني هو عم بيخلي البرين الدماغ انه يفيق اكتر. الكافيين هو منشط. فشو انا بكون نعسان مثلا، فيق الصبح نعسان، عم واحد شرب انرجي درينك من النعس تبعه، اوكي مش معناته انه هو عبى بنزين، لا هو عبارة عن ستيميوليشن، يعني مثل أن كأنه فاق، عرفتي كيف؟ والخطورة بالموضوع هو السايكل اللي بيفوت فيها الشخص. يعني اليوم مثلا بيكون نعسان أو تعبان، بياخد انرجي درينك، بفيق شوي، بيتنشط، بيبطل يقدر ينام. فشو بيعمل؟ بينكسر عليه نوم زيادة. تاني يوم بفيق كمان تعبان زيادة. ليش؟ لأنه الليل الماضي انكسر واللي قبله انكسر، فبيرجع بيشرب مرة تانية، فبصير مثل كأنه سايكل، عرفت كيف؟
5: صحيح.
4: هذا اللي بيخليه يفوت بهذا السايكل. هلأ وين خطورة هيدا المشروب؟ خطورته أنه اليوم الكافيين هو استيميولنت كتير للقلب، كمان بيعمل تاكيكارديا، بيعمل تسارع بدقات القلب، وبنفس الوقت بيأثر على صحة القلب، كان عفواً بيأثر على ضغط الدم. بيرفع كمان ضغط الدم. فالأشخاص اللي هن عندهم بالأساس مثل ما ذكرنا بأول حديثنا أنه عنده هن مشاكل قلب، وإذا بتتذكر علي وإيمان حكينا كمان الفترة الماضية عن الهادي اللي صار معها مشكلة بالمغنيزيوم، وقت ما كان عندها مشكلة بالكدني ما كانت بتعرف أنه عندها مشكلة بالكلاوي. فأشخاص كمان أوقات ما بيكون عندهم مشكلة، ما بيكون عندهم خبر أنه عندهم مشكلة بالقلب أو عندهم قطشة بالقلب أو عندهم ضغط دم، لأنه يعني كثير من الأمراض هيدي قد تكون سايلنت، يعني قد تكون أنه صامتة. عنده ضغط بيطلع ضغطه بس ما بيعرف، أو بيكون عنده تسارع بضغط القلب بس ما بيعرف، بيقولك بيحس قلبي بيخبط يعني، بس ولا مرة مشخص ولا مرة رايح عند الدكتور مشخصه. فبيكون هو عنده مشكلة بالقلب، بيجي بيشرب هيدي المشروبات الطاقة مثل ما صار مع الشاب اللي هذا اللي شرب 6 تنكات، فعطى كمية كافيين كتير كبيرة. فتخيل انه واحد مثلا تنك بقلبه 100 ملي جرام كافيين، اجى شرب 6 منها صار عنده 600 ملي جرام من الكافيين، بينما هن بيقولوا الحد الاقصى حسب علميا الحد الاقصى اللي ممكن شخص يشربه ما يصير معه كافيين وما يصير معه عوارض او تداعيات هو 400. بس مش معناتها نحن مطلوب نشرب ال 400 كل يوم، عرفت كيف؟ بس هن هيدا هيدا الحد الاقصى 100%. فتخيل واحد شرب 600 يعني خلص فات بمرحله الريسك يعني.
5: ايوه.
4: واذا هو بالاساس عنده خربطه بضقات القلب، فيا بصير عنده تسارع بضقات القلب كثير كبير فوق ال 100 خبطه بالدقيقه، او بصير عنده قطشه بكهربه القلب، اي ريزمي يعني عدم انتظام بضقات القلب، او علي ضغطه بشكل كتير مش طبيعي كمان بشكل خطر عليه.
5: تمام. بدي اسالك دكتور كمان، هل بيأثروا مشروبات الطاقه على القلق او بتزيد من اهراض نوبات الهلع عند اللي بيتناولا؟
4: اكيد كمان الصحه العصبيه او النفسيه عند الاشخاص ممكن تتاثر بهذا المشروب. من جمله الامور اللي ممكن او اللي مشاهده باشخاص اللي بياخذوا مشروبات الطاقه هو العصبيه والتوتر والرشفة، أو تلاقيه كمان عنده رشفة صغيرة بإيديه صار، عارف كيف؟ أو والانكزايتي عنده مستوى الانكزايتي قد يعلى، تحسيه موتر أكثر زيادة وإريتابل، يعني مثل ما بيقولوا واقف على ضقره يعني على شعره دغري، ممكن
3: في تنشن عنده يعني
4: كل وقت. 100% صح. وزائد هيك هو بمجرد الشخص يفوت ببالبيتيشن يعني هو تخبط القلب السريع، هيدا بحد ذاته بيعمل هيك هيجان، يعني بيحس حاله واحد هيج بده ما بعرف معصب
3: فاير
4: الى اخره، اي فاير 100% بتلاقيه قاعد وفاير لك شو بك ما بعرف حاس حالي هيك مش مرتاح.
3: نعم.
4: كيف؟
3: طيب دكتور،
4: هذا الشيء كمان بيأثر على صحة الأعصاب موضوع المشروبات.
3: نعم دكتور، حكيت عن الكافيين وحكيت عن السكر، بس ما فينا نحكي أكثر عن كمية السكر الموجودة بهالمشروبات، وهل إذا كان المشروب الطاقة مكتوب عليه إنه هو لايت يعني هذا بيكون آمن فينا نقول؟
4: يعني أنت فتحت مثل ما بيقولوا حطيت إصبعك على الجرح علي، لأنه اليوم أول شيء بكمية السكر المحطوطة، يعني اليوم إذا بتطلع مثلا أنا هلا قدامك، انا امبارح كان عندي فضول اني شوف الانجريدينتس تبع واحدة من المشروبات ما راح نسمي اكيد، بس انه كان عندي فضول شوف على الانجريدينتس تبعونهم. مثلا بيقولك 26 grams of sugar، 26 جرام من السكر. نحن اليوم تقريبا 4 جرام هي عن ملعقة سكر صغيرة، فتخيل انه هيدي التانكة اللي هي 250 مليليتر، يعني حتى مش بتجي مثل تانكة الكولا، لا أصغر حتى. 250 مليلتر بقلبة 26 جرام سكر، يعني تقريبا 6 ملاعق وشوي
3: سكر.
4: تخيل تخيل واحد مثلا بده يشرب شاي، جاب كباية حط بقلبة 6 ملاعق سكر، شو عم تحكي يعني؟ كثير. عرفت كيف؟ هذا مستغرب عند الناس. فتخيل انه هذه التانكة بقلبة 26 جرام سكر، واحد بدون ما يحس، يعني انت عم بياخد 6 ملاعق سكر بدون ما يحس، هذا بتانكة واحدة. تخيل شرب 2 او 3، يعني قديش كمية السكر اللي عم يفوت على جسمه كتير كبير.
5: صحيح.
3: طب اذا كان لايت
4: هون القصة، اليوم اذا كان بيقلك no added sugar، هيدي العبارة انا بحسها يعني كتير بصهم فيها، بحسها
3: نوع
4: من مخادعة
5: ماركتينج.
4: ايوة 100% ماركت مخادعة. ليش بفكر انه no added sugar يعني no risk؟
5: نعم.
4: هيدي بعلم الطب كتير بيعملوا هايلايت علي، يعني بيضووا علي كتير، مش معناتها نو ادت شجر يعني نو ريسك، لا هيدي توهمكن انه نو ريسك، بس هو عم يقول لك انه ما فيها سكر، اوكي، بس انه اليوم الكافيين الموجود اللي بقلبها، المواد الملونات اللي بقلبها، الاستيمولانتس اللي بقلبها، الارتفيشال كولرز الملونات والطعمات اللي موجوده بقلبها شو؟
5: صحيح. صحيح دكتور، لما بنحكي بمشروبات الطاقة أول شيء بنحكي بمخاطرها على فئة المراهقين والشباب، ليش هن الأكثر عرضة للمخاطر؟
4: كمراهقين صغار، لأنه اليوم الولد الصغير اللي حكينا عنه من شوي إنه هن صغار بالعمر، هؤلاء الأشخاص بعده جسمهم بمرحلة النمو.
5: نعم.
4: عرفت كيف؟ وعادة الأشخاص اللي بيكونوا كل ما صغر الشخص بالعمر كل ما كان نبضه كل ما كان الهارت ريت عنده أسرع من غيره.
5: نعم.
4: الإنسان كل ما بيكبر بالعمر لقدام كل ما نبضه بيخف يعني، وكل ما قوته بتضعف. أما الشخص اللي بيكون بعده بمرحلة صغيرة بيكون نبضه بعده سريع والهارت ريت عنده عالي، فنحن مثل ما واحد عم بيصب الزيت على النار أكثر. عرفت كيف؟ مثل واحد عنده هو بالأساس نبض سريع وبمرحلة النمو وجسمه عم يكبر وعم نصب الزيت عليه عم نشعله أكثر بزيادة. عرفتي كيف؟
5: صحيح.
4: وحتى في كتير أشخاص أو في كتير أولاد أو هلأ حتى بزماننا يعني بيكون عندهم مشاكل بالقلب ما بيعرف. الناس بيموتوا فجأة، حتى في رياضيين بيكون بعمر 17-18 سنة بيصير عنده موت فجائي. ليش؟ لأنه منكتشف أنه عنده مثلا شيء بسموه الكارديوميوباثي، بيكون عنده مشاكل بالقلب وهو ما بيكون مشخص، ما بيعرف بالأساس،
5: بيقولوا لك ما يتسكت
4: قلبي. نعم. صح 100%.
3: طيب دكتور، الوقت خلص وبدي أختم معك هالمقابلة، شو يعني شو الأعراض اللي بتظهر على الشخص بعد تناول مشروب الطاقة واللي بتستدعي طلب الرعاية الطبية؟
4: إذا شخص بين عليه بعض العوارض بعد ما يشرب هيدا المشروب بده ينتبه. يعني مثلا إذا حس أنه بيتخبط بقلب كتير سريع، يعني بحس كأنه قلبه مثل ما بقوله قلبه ما عم بيرجف، هيدي الرشفة بالقلب كتير مؤشر مش منيح. هاي شغلة. تاني شغلة إذا صار عنده تعرق كتير، صار يعرق كتير مثلا، أو مثلا إذا صار معه إحمرار بوجهه أو بأطرافه كتير كبير، يعني بيقول إذا بطلع واحد فيه بيقول له أنه وجهه أحمر. عرفت كيف؟ هذه شغلة كمان ما نتنبه لها. إذا حس حاله مثل ضايج، يعني هيك ضايج وفير مثل ما حكينا من شوي، شرب المشروب وحس حاله أنه منه مرتاح، في شيء كأنه كيمشي وفي شيء هيك موتر وزيادة، كمان ما ننتبه من القضية. أو ارتفاع بضغط الدم مثلا، حس حاله كمان هيك ممتلئ، أنه كمان الارتفاع الضغط بيعمل، قد يعمل له وجع راس، قد يعمل له هيك بحس حاله كأنه معبأ كتير، كمان هذا بدنا نتنبه له. واليوم الشخص إذا ما حس شيء، يعني كتير عبارة بيستعملوها العوام، شربت تو ما صار لي شيء، وإذا ما صار لك شيء مش معناته منيح. أو حتى المدخن بيقولك أي ما أنا شربت وما صار لي شيء، لا، ما هو عدم إنه ما صار لك شيء مش معناته منيح الشغلة. قد هلا ما صار لك شيء بس بعدين قد يكون صار لك شيء، أو قد يكون صار لك شيء وأنت ما بتعرف، لأنه نحن اليوم عم نحكي عن الأمور البديهية اللي موجودة بهالمشروبات، ولكن اليوم الله أعلم شو بقلبها كمان شغلات كتير تانية مثل الملونات ومثل الكيميكلز الموجودين، الله أعلم شو صحتهم على مدى على الكلاوي أو على صحة القلب أو على صحة الدماغ أو على صحة الأعصاب أو على الكبد حتى، لأنه الكبد اليوم نحن بيعمل فلتراج، بيعمل مثل تنقية للدم. فاليوم هالمواد الكيميكلز الكيميائية اللي عم تفوت على الجسم شو مدى صحتها على هذا الجهاز الهضمي الله أعلم. نحن حكينا عن بس مكونان يلي هن السكر والكافيين.
3: نعم.
4: بس كثير أمور تانية ما بنعرف شو تأثيرها على الجسم.
5: نعم.
4: فهالعوارض اللي حكينا عنها شوي من شوي إذا حدا صارت معه من الشباب أو من الكبار أو من الصغار بعد تناوله لهذا المشروب بده يتنبه، قد يكون هو جسمه حساس عليه أكثر، أو قد يكون انذار لإله انه هو عنده مشكله بجسمه معينه مطلوب يتابعها.
5: يعني بده يوقف هيدا الشيء. وهيدا سؤال ام هلا بيعطيت لنا اياه، انا ابني كل ما بيشرب بيصير قلبه بيطرق وعمره 14 سنه، يعني شيء من العوارض اللي انت عم تذكرها؟
4: اكيد اكيد، انا بشدد على هالموضوع تماما. اذا ولد 14 سنه عم يشرب هيدا المشروب وعم يخبط قلبه، هيدا انذار لإله انه مش يخفف، هذا
5: بده يوقف. نعم.
4: هي من طريق وهو من طريق، مش الأم المشروب.
5: صح.
4: هو بده يبعد تماما عن المشروب قد ما فيه، لأنه يا بيكون انذار لقاله أنه هو عنده مشكلة معينة بده يتابعها، أو جسمه عم بيتستشعر كتير عم بيتحسس عن المشروب لدرجة أنه قلبه عم بيتسارع وعم بيتخبط بالدقات.
3: نعم. شكرا لك الدكتور أنس عبيد. نعم. طب عام وطوارئ، وإلنا لقاءات تانية معك بإذن الله.
4: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. يعطيكم ألف عافية.
5: شكرا دكتور، يعطيك العافية.

0: فتلنا بسؤال اليوم يا كمال، وسؤال اليوم كمان له علاقة بالطاقة. يوم حلقة الطاقة، يوم طاقة بطاقة. يا
1: سؤال اليوم،
0: سؤال اليوم، شو القصص اللي ما عندكم طاقة تعملوها هالأيام؟
2: هي بلش حبيت السؤال،
0: حبيت كتير.
2: دغري بدي جاوب.
0: تفضلي ملعبك.
2: ايه طبعا. نعم. على فكرة أول شيء سؤال عن جد كتير مهم، لأنك بتوصل لهيدي المرحلة أنه أنت ببطل عندك طاقة تعمل بعض الأمور، ومن ضمن الأشياء واللي أولها ما بقى عندي طاقة عليهم صراحة هو الجدل، الأخذ والعطاء. خلص أنه
0: إيه ملاحظ أنت هلا يعني
2: كان إلي بال، وكان إلي مثل ما بيقولوا روح طويلة، وباخذ وبعطي لأقنع الآخر بفكرتي. هلأ خلص أنه اللي ما بيجي عندك تعال عنده خي، ما بقى بدي جادي. خلصنا، enough is enough، ما بقى في طاقة يا علي. عرفت؟ فجوابتك على السؤال
0: نكت الصباح. طيب
2: شو حلو لعلي؟
0: طيب دغري هلا ليك، شوف المستمعين دغري فاتوا هجوم بالرسائل. ايه شكله
2: ما في عنا طاقة.
0: شو القصص اللي ما عندكم طاقة تعملوها هالايام؟ ما عندي طاقة.
2: انت ما جاوبت، بدك تجاوب.
0: ما عندي طاقة هالايام انه اعمل رجيم. ما انا دائما هذه المشكله مرافقتني من انا وصغير يعني. هلا اللي ما بيعرفني فكرني انه انا ناصح، ماني ناصح انا لكلكم، بس انا
2: يعني كل نهار تاني
0: بس انا عن جد يعني عندي هيك مثل عم بأنبني ضميري انه انا مطلوب اكون عامل لايف ستايل صحي اكثر.
2: نعم
0: لايف ستايل صحي اكثر، يعني نعمل رياضه اكثر، ندير بالنا على اكلنا اكثر، يعني هالقصص.
2: صح.
0: بعد عم نحكي هلا مشروبات الطاقه، ما ناكل كثير سكريات.
2: صحيح.
0: يعني باعتدال. طيب هادية بتقول ما لي طاقة أخذ وأعطي وفوت بمشاكل وقلائل. حلوة لون شودي.
2: صح.

0: يا حبيبي يا رسول الله. أكيد تحياتنا للمنشد خالد الأطيار. وعم يقولوا لنا شو سؤالنا لليوم. سؤالنا لليوم شو القصص اللي ما عندكم طاقة تعملوها هالأيام؟ ما في طاقة لهيدي الأمور. بعتولنا على 01-66-77-02 مع اسمكم ومن وين عم بتابعونا رسالة نصية على الواتساب.
1: بعدني بدي أقول إنه هلا موسم تعزيل ورشا بعتي الدغري ما عندي طاقة عزل البيت سجاد وحرمات وتياب شتوي وتنظيف خزين و و و و
0: تعزيل فاطمة سعد كمان عم تأكد على كلام رشا. فهو حقيقة ما في طاقة بس أنه بدنا نعملهم قبل ما تجي الشتوية يعني.
1: هلا إذا بيكون في أكتر من حدا بالبيت بركي بتقسموا الشغل عليكم
0: كلكم. إيدكن وإيده يمشي الحال. صباح الخير والنور إيمان وعلي. اللي ما إلي طاقة عليه أني جادل وأخذ وأعطي بلا عازي وفوت بنقاش وشي ما في خير. أكيد أصلا نحن منحس على أنه الواحد أنه يترك الميراء الجدل اللي ما في منفعة. الخوض وأعطي خوض وأعطي خلص ليش هو.
1: حلو أنه عم بسمع هيك يعني مع أنه أنا على أرض الواقع عم شوف كتير ناس يعني ملعب الجدال يعني بتقعد بتحط فنجان القهوة لتجادل. أيوة. بس وأخذ وعطى
0: لا ومستعد ياخد نهاره كله لحتى يثبت لك رأيه. خي فينا نحن نتنازل أنه ولو كانوا الرأيين صح خي أنا خلص أنا بمشي معك أوكي ما بدك تجي معي أنا بمشي معك. بس هيدي النقاشات الطويلة اللي ما فيها منفعة لا شو
1: طيب أنجي بتقول يسعد صباحكم يسعد صباح الجروب ما شو لما يكون ما عندي طاقة ما بناوي الكباية مي لحدا لهالدرجة بوصل معي يعني ما في طاقة
0: هالقد. يسعد لي صباحكم. عم يترحموا على الحاج معروف رحمه الله اللي عم تمرق الأناشيد بصوته. كمان عم بتقلنا هند ما إلي طاقة على التعزيل بس بدي عزيل. وكمان سلام من زوجي وليد. تحياتنا لكم.
1: تحية للست هند الدعوة زوجة وليد.

0: كمان من الرسائل اللي وصلتنا من جمال إبراهيم، صباح الأنوار إذاعتنا الحلوة اللي بتعطينا طاقة. بالنسبة للسؤال، الاستماع للمشاكل شخص آخر أو شكوى المتكررة دون القدرة على تقديم حل مما يحولني إلى مستودع طاقة سلبية، فما بيرغب أنه يفوت بهيد الأمور لأنه بتاخد من طاقته. تحياتنا لك سيد جمال.
1: عائشة الأسمر بتوجه تحية لمس عبير كلش وبتهنيها بولادة بنتها للحفيدة رقية. وما عندي طاقة للزعل، عطول لو كنت زعلانة بضحك عشان ما حدا يسألني وهيك.
0: كمان بمجال السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي كمان هيدا الشيء بده طاقة، وخاصة لما مثلا بيكون في هيك البعض بيفوتوا بمواضيع على السوشيال ميديا ونقاش بقلب البوست مثلا، خذوا قاطي يعني بيكتب تعليق بيقوم برد له، بيقوم لا بدي رد على الرد وهكذا. يعني هولي عندهم طاقة لهيدا الشيء حقيقة، يعني هو البوست أنا كلياته ما قادرة أقرأ، كيف بدي أقرأ التعليقات مثلا؟
1: وبكون قصص يعني ما فيها خير يعني
0: 100% بالغالي. تماما هيدا اللي نحن عم نحكي فيه.
1: ما إلي جلادة درس أعمل درس يعني الولاد بعد المدرسة أعمل مونة وبلش سبور. هلا فيك تشتري مونة إذا ما قالك جلادة
0: شيك ولا تربيت.
1: هذه الرسالة من فاطمة الحمصي، بلش سبور. يعني أنا كنت هيك يعني عن جد عبالي بلش سبور خلص صدقا يا جماعة، يعني من خلال تجربتي السابقة مع الرياضة بتغير كتير قصص بحياتكم إذا عملت إذا فوتوا الرياضة على حياتكم.
0: إيه صحيح.
1: وما عم بقولكم يعني روحوا الجيم ورفع أثقال، يعني تمشوا كل يوم ساعة بتلاقوا الفرق دغري، يعني نومكم بيتحسن
0: أكيد،
1: مزاجكم بيتحسن. الرياضة كتير مهمة
0: حتى لو بقلب البيت، لو شفتوا لو عم تعملوا هولي الحركات الستاتشينج الصبح مثلا كمان هولي بيعطوكم طاقة لتكفوا فيهم كل النهار. ما عم بيقولوا لنا ما عندي طاقة للجدل، بعدنا تقريبا بنفس
1: يعني الزون. رجعتوني الحالة مبارح، مبارح حكينا بالجدل،
0: بعدنا بنفس الزون كله ما عنده طاقة للجدل والمناقشة بأي موضوع وبمشي معك شرط ما تزن فوق راسي نسرين الشعار. كمان بتذكر هون بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. يعني قديش مهم هيدا الأمر وقديش فضله عظيم ترك الجدال اللي ما فيه خير واللي ما فيه منفعة، وأنه نتواضع لبعض ونتنازل لبعض. ولو فكرتك صح وفكرتي صح ولو كانت فكرتي أقوى خلص ما تنيناتهم صح بمشي معك أنا قبليني بمشي معك، لو ما أدركت كل الكمال اللي أنا بديه بتصير بتصير لا يفسد للود قضية.
1: طيب بتوجه تحية كتير كبيرة لديانا كريدية، بتوجه تحية لإذاعتنا الجميلة عم تقول وبتمنى لكم التوفيق. شكرا لك على هالرسالة الحلوة وأنا كتير سعيد أنك عم تتابعينا.
0: كمان عنا رسالة من أحمد عبد الرحمن من فلسطين عم بيقول أنا ما عندي طاقة اسمع الكلام الفاضي وترندات السوشيال ميديا يلي ما فيها منفعة أو شيء يستفيد منه. وبالعكس كمان بيجيك يا أحمد ناس العكس تماما شغلتها وعملتها تتابع السوشيال ميديا والترندات وتروح تطبقهم وتنفذهم.
1: على سيرة الترندات، شفت ترند السردين اللي عاملينه هلا؟ يعني محتارين كيف بدهم يمرضوا الناس
0: مع عصرة حامض وبقضوا أي ترند السردين.
1: تفتحي علبة السردين بتجيبي علبة بتجيبي منديل كلينكس
0: وبتحرقها
1: بتحرقيها فوق السردين. نعم. انت تشوفي لما تحترق هذه الكلينكس المواد الطرش على العلبة عم تحترق معها والمواد اللي بقلب
0: الكلينكس اكيد حتتفاعل
1: وعم تحترق معها، قالوا بيرجعوا بياكلوها، قال هذا سردين مدخن. طب ما روح اشتروا سردين مدخن عم بيعملوا يعني مواد سرطانية عم تفوتوها على جسمكم سبحان الله.
0: ما هو واحد انفلونسر واحد يبلش فيها بتلاقيها خلص كرجت يعني، ويا ريت عم بيأثروا بشيء مهم. وهيدا موضوع حقيقة كتير كبير وكتير مهم، التأثير السلبي والتأثير الإيجابي عند الانفلونسرز. هيدا مطلوب نحن لاحقا نرجع نفتح هيدا الموضوع نحكي فيه.
1: طيب عم بيقولون نرجع نعيد السؤال، السؤال شو القصص اللي ما عندكم طاقة تعملوها هالأيام؟ ومن القصص اللي بعتي لنا يا أنه ما عندي طاقة لف ورق عنب.
0: شريته ولا تربيته؟
1: بياخد وقت.
0: ايه اكيد بياخد وقت، بجيبه خالص صراحة من الديوان هاي علومية. ما عندي طاقة عم بيقلنا أحمد، إذا حدا بده يزعلنا أو يقرصنا بكلمة إني أزعل منه، يعني حتى ما عنده طاقة يزعل منه، يزعل خلاص بيطنش بكب ورا ظهره. والله
1: الزعل بده طاقة لأنه كمان
0: أكيد أكيد الزعل والحردان بده طاقة، فما بقى في طاقة لهالأمور.
1: طيب عم بيطلبوا منك يا كمان تحط لهم زلغوطة لحفيدة مس عبير المولودة الجديدة رقية مبارك. هلأ زلغوطة من عند كمال.
0: ما عندي طاقة،
1: مولودة جديدة،
0: في بيبي، في بيبي نيو بورن، إذا شي ألف ألف ألف مبارك. كم الرسائل ولا بطر الزلغوطة أنا هي بكوي، يلا لا تتعود الماما، لا تتعود على البكي.

0: الخبريات هلا جاي الشتويه والطاقه بالغالب يعني بالعاده بتقشط
1: الطاقه الشمسيه
0: الطاقه بتقشط بالشتويه يعني على البرد والكنكنه بصير الواحد مقضاها بالبيت يعني ما عم بيعمل شيء قاعد عم بياكل
1: شوكولا
0: جبنه محمصه رايحه جبنه محمصه جاي الكستنه البطاطا الحلوه ويعني بدنا نعمل بروجرام
1: هيدا الموسم اكيد يعني بيفتح النفس والشهيه
0: بس بدنا نعمل بروجرام انه كيف نستفيد من وقتنا خاصه انه ليل الشتاء طويل صحيح. فهيك بنعبيه بالطاعات والخيرات عم سمي حالي يعني انا
1: هو ما بيحكي معكم هو
0: ايه عم سمي حالي
1: اوكي
0: طيب وهلا رجيل كمان هلا رجيل يعني ارجيلي بعد الغداء وارجيلي بعد العشاء وارجيلي بعد الترويقه يعني
1: ولو كان الليل طويل فينا نحن نستفيد منه بامور تانية ما فيها مضيعه للوقت كمان من الامور اللي ما بيكون لنا طاقه عليها يا علي هي متابعه الاخبار بشكل مستمر لدرجه انه كل شوي بدق النوتيفيكيشنز عندنا خبر عاجل خبر عاجل خبر عاجل طبعا كمان ما بقى لنا طاقه عليهم بتعرف انه انا
0: متوتر.
1: كل هول الجروبات طلعت منهم هول اللي فتنا فيهم بايام الحرب انا كلهم طلعت منهم
0: انا ما طالع أنا حاطتهم ميوت كلهم بس بدي أنا شوف أخبار بفوت بس ما بيجيني النوتيفيكيشنز ولا شيء
1: لأنه هول كمان بدهم طاقة صراحة وواحد بيبعت لك خبر التاني بيرجع بيبعت لك الخبر اللي بعته منه موثوق هيدي إشاعات وأنت بتكون عشت الستريس وبعته لأهلك ويلا
0: امبارح كنت قاعد مع رفقاتي وطلع خبر على السوشيال ميديا أو على هول الجروبات اللي عم تقولي عنهم أنت يعني خبر يعني بحسه أنا مبالغ فيه يعني توتروا اللي معي من وراء الخبر كأنه الحرب قامت يعني قلتلون يا عمي طولوا بالكم روقوا شو بكم يعني مش كل الأخبار اللي بتنبعت بتروحوا فيها للآخر وبتصيروا بتبعتوها على الجروبات لبعضكم بتوتروا الناس في ناس فعلا مش حاملة
1: مش حاملة صحيح
0: مش حاملة فرقفوا فيهم
1: صح وقولي تعالي دايما بيقلنا هول أخبار جروبات يعني ما ببعت له خبر بيقلي أخبار جروبات يا إيمان
0: بارح بالليل تقولي حتولع على الحرب بلش الاتصالات قلتلون يعني شو في
1: بدنا نروق بدنا نروق يا جماعة كمان ليك الرسائل بدنا نلحق يا علي
0: كتر الرسائل عنا رسالة من الدكتور عفيف عم بيقول صراحة ما عندي طاقة أفكر بجواب لسؤال الطاقة
1: لا
0: يعني
1: لا
0: تواصل لمراحل
1: متقدمة أدفانست كتير
0: طيب أيضا من سارة صباغ بتوجه تحية لزوجة وأهلها ما عندي طاقة ولد دعولي إن شاء الله بتقومي بالسلامة
1: الله يسهل أمرك وتقومي أنت والبيبي بخير وعافية سيد مصطفى عم بيقول بدي أبعت تحية لزملائي بشركة غندور نديم وأحمد وزينة ووديع تحياتنا لهم جميعا ولكل العاملين معكم بالشركة
0: سامر كراجة بيقول أيام صعبة فكيف يعني أيام صعبة وبدها طاقة كتير لنتحمل
1: أي صحيح بدنا نتحمل لنتحمل نفس الكلام بأكد عليه سامر كراجة كمان عم بيقول الأيام صعبة بتقال ليه ما كفيتها
0: الصراحة ما كان عندي طاقة ما كان عندي طاقة
1: تكفي الرسالة
0: لا أقدر أقرأ الرسالة
1: طب أنا ما طفت عندي يا علي وافتكرتك عم تقرأ غير
0: يعني
1: الرسالة.
0: أنا مثلا أقول سامر كراجة بيقول كذا كذا إيمان صراحة سامر كراجة بيأكد على كلام
1: يعني ما دعوم أنت كتير يا سامر
0: سامر يعني إيه عملنا فقرة عنك طيب
1: أوكي
0: ريما عم تقول أنا ما عندي طاقة أقوم أشتغل بالبيت هيدي قصة إنه تاخدوا قرار تبلشوا شغل بالبيت
1: هو القرار بس هو
0: بس
1: هو
0: القرار اللي بياخد وقت
1: كله سهل لكن بعطيك هيك طريقة سريعة وسهلة وأنا بعملها دايما لما بدي أقوم انبر وانكش وعزل دوري الإذاعة بتسمعي مداحة كتير حلوين بهيدا الوقت وفوائد كتير حلوة وبتتنشطي وبتشتغلي وبيخلص كله بسرعة بأكدلك يعني بونجورين كيفكن اليوم محمد بغدادي نحن بخير الحمد لله كيفك أنت كمان تحياتنا للسيد أبو محمد زايد تحياتنا الكبيرة لك

0: كمان من الأشياء يا علي اللي ما قلنا طاقة عليهم أو معظم الستات هيك ما بيكون لهم طاقة عليهم مثل ما عم يحكوا الأعمال المنزلية الروتينية أو مثلا شو بدي أطبخ اليوم، هذا السؤال اليومي ما إلي طاقة عليه، أعطوني من الآخر شو بدكم نطبخ اليوم لأمشي بالموضوع. سهلة عندي الطبخة، أكبر طبخة لأصغر طبخة سهلة، بس الطاقة وين؟ أنك تعرف شو بدك تطبخ،
1: يعني تعملي قوات وفارغ وهيك
0: مش هالقد، ما أنا أصلا ما باكلهم، بس الطبخات الكبيرة الملوخية المغربية الأهول القصص
1: هو فعلا ما بياخذوا وقت كتير،
0: ما بياخذوا كتير وطيبين وسهلين يعني، بس انك تلاقي شو بدك تطبخ هون
1: القرار.
0: أي.
1: عندي رسالة وصلتني كتير حلوة، عم بقول أنا عندي طاقة قوية حتى طيب خواطر ولاد الجمعية وحطهم تاج على راسي من الصبح لعشية.
0: الله.
1: مع تحياتي لمشايخ الجمعية. هذه رسالة من سامر صالح، تحية لك.
0: تحياتنا له أكيد. يعني سؤالنا لليوم شو القصص اللي ما عندك طاقة أنك تعملها، فيكن تبعتولنا على 01-66-76-02 بالوقت المتبقي.
1: طيب سارة عماش بتقول أنا جيت، تحية لجميع المستمعين، ما إلي جليد بلش تعزيل، بس المهم النية موجودة الحمد لله. أي النية موجودة، صح. بس أمتى
0: منبلش؟ النية موجودة،
1: الله أعلم.
0: صح.

0: ابعثوا لنا رقم جبار الخواطر.
1: حلو، بكره بتصير، بكره بتصير مهنه. تخيل عنا حدا بيجبر الخواطر، تواصلوا معه على هيدا الرقم بيعطيكم سيشن كتير مهمه. واو، تخيل.
0: بدي وجه تحية للست مي هواري، عم تقول كن بدي أقول مثلك سبقتيني، أنا لما بدي بلش شغل بالبيت بدور الإذاعة وبلش شغل. بارك الله بكم.
1: أكيد حلو، حلو كتير هيك.
0: طيب شحيتونا على الفوارق، صار عندي طاقة دكتور حفيف.
1: حلو حلو.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة، البربير سنتر إليت، 01-66-20-97-03 76-40-72.
1: مجوهرات حراء.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: عجقت سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدقه بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472. لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والسيداوي، مطعم وكافي وسيفود سيداوي، دايما بالطليعة، بقلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافي وسيفود سيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو، بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي، سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا،
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67،
2: بإدارة وفاء بشناتي.
4: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام من إذاعة نداء المعرفة، ونبدأ مع عناوين الصحف الصادرة بتاريخ الأربعاء 7 من تشرين الأول 2026 الموافق 25 من شهر ربيع الآخر 1448 هجرية.

نبدأ مع جريدة النهار، وقد عنونت أزمة المحروقات تهز الحكومة ولا تسقط الضريبة، احتجاجات فرنسا من أزمة تعليم إلى معركة رئاسية، حرب اليمن تختبر تحالف مكة.

من النهار ننتقل إلى عناوين صحيفة الأخبار. المنصوري تحت العين والنار، لماذا دفعت إسرائيل الخط الأصفر نحو سور؟ وزير الطاقة أوقف النفط العراقي وحمل الحكومة سوء إدارته. معراب تهرب من الفشل إلى الاعتكاف. غزة الإبادة الصامتة.

0: وإلى جريدة الديار، وقد عنونت المنطقة قد تنفجر على مراحل ولبنان في القلب العاصفة، خضة قواتية تهز حكومة سلام، بوزيشكيان واشنطن لا تسعى للحوار، عمليات فجر اليمن مستمرة.
1: ومما جاء في صحيفة البناء: سقوط رواية السيطرة والأنصار في بث مباشر من ذباب وتراجع العمالقة، صواريخ إيرانية للتذكير باليد العليا في هرمز، وأزمة الديزل تتفاقم، وبرنت ب 105 دولارات. تقرير للمخابرات الأمريكية يتوقع مستقبلا قاتما لإسرائيل، انهيار الدولة وحرب داخلية.

0: وإلى جريدة اللواء، وقد عنونت بدعة الاعتكاف أمام مجلس الوزراء غدا والصد لمزاولة مهامه أو الاستقالة. سلام مطار الإيعاد خطوة في الإنماء المتوازن، ولبنان لا يمكنه نشر الجيش في مناطق الاحتلال. ولي العهد السعودي والشرع يبحثان المستجدات في المنطقة. استهداف مطارين في السعودية والأمم المتحدة تدين هجمات الحوثيين. حماس تهاجم الأمم المتحدة وتنشر صورا للسنوار.
1: ومن أبرز ما عنوانات صحيفة الشرق: عملية فجر اليمن مستمرة وتحرير مواقع جديدة من الحوثيين. الحوثيون آخر أذرع إيران الآيلة للسقوط. ترامب يعتبر احتمال استهداف مدن أمريكية ثمنا ضئيلا، والحرس الإيراني يمتلك مخزونا كبيرا من الأسلحة الجديدة.
0: وإلى جريدة الجمهورية، ومن أبرز ما عنونت: الأمم المتحدة تستعجل بديل اليونيفيل، جولة المفاوضات معلقة على الضغط الأمريكي.
1: ونختم معنا من صحيفة الشرق الأوسط: فجر اليمن، المكاسب تتوسع في تعز ومأرب. محادثات سعودية سورية. سعودية تستعيد تدفقات خط شرق غرب. مساع إقليمية لدفع حوار واشنطن وطهران. ومع صحيفة الشرق الأوسط نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة، والآن نعاود متابعة برنامج صباح المعرفة.

0: عدنا إليكم مع صباح المعرفة مع إيمان وعلي. هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
1: كافيه حارة إدريس، أكلاتنا ميزناها والصالب وردناها وجنينتنا حليناها. كافيه حارة إدريس تستقبلكم ليل نهار بقعدة مؤنسة بتذكرنا بالأصالة. كافيه حارة إدريس، المزرعة بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 03-79-39-11.
0: هذا البرنامج برعاية إدريس محمد.
2: رجعنا لكم بصباح المعرفة وبعدنا مكفين فقراتنا. تحية لكل اللي بعدهم عم يراسلونا ويبعتوا رسائلهم. تحية لكل اللي انضموا لنا هلأ. رجاء منصور، بعد غياب أين أنت؟ اشتقت احكيكم وزوركم. عم بتقول عندي طاقة أصبح كل يوم عندي طاقة أنه أمارس السباحة. أوكي.
3: تحياتنا لرجاء، تحياتنا لست ناديا بغدادي. عم تقول مع النطاقة على الحرب، أكيد مع النطاقة على الحرب. الله يبعدها. طيب كمان عم بيقولوا لنا إذا شو؟ إذا كانت نفسيتك مرتاحة فإلك تعمل، إلك طاقة تعمل
2: كل شيء.
3: ايه
2: تقريبا.
3: ايه تقريبا.
2: طيب تحية للما. خلينا نفوت بطبخة اليوم. إيمان،
3: طبخة اليوم
2: شو تطبخ لنا؟
0: طبخة اليوم.
3: طبخة اليوم داود باشا بالبطاطا. نحن عادة عم نعملها للداود باشا بس ما بنحط لها بطاطا.
2: بطلت داود باشا إذا حطيت لها بطاطا صارت يخني.
3: يخني أصلا هي حد فلفل حد رز يعني بكل الأحوال. أوكي يخني داود باشا بالبطاطا ودبس الرمان. كيف بنعملها؟ أول شيء حنجيب اللحم المفروم الناعمة، فيكن نص كيلو مثلا حسب أنتو عياراتكن بالبيت. فينا نجيب اللحم المفروم الناعمة، بعدين منفرم بصلة، كوب بقدونس، وبتحطون كل مع بعضهم بتخلطون وبتشكلون على شكل طابات كرات، وبطنجرة بتشوحون شوي مع اللي انتو بتحبوا زيت سمنة اللي انتو بتستعملوا زبدة اللي بتكون اياه. شوحناهن بدون

0: لا يغلو، ملح، فلفل، قرفة، فيكم تحطوا كمان 7 بهارات وبتتركوها هيك لتعقد كلها سوا مع بعضها، بتفلفلوا حد رز
1: طيبة.
0: صحتين وهنا كتير طيبة، جربوها.
1: وهلا بموسم الخريف يعني كمان مناسبة. طيب شكرا إيمان، خلينا ننتقل سريعا لقصة وعبرة.

0: يقول أحدهم: من علامات انتكاسك تضييع وقتك في أشياء تافهة، والإسراع في تأدية العبادات كالصلاة كأنك تود لو أنها تنتهي، ثم تترك أذكار الصباح والمساء وقيام الليل وسائر النوافل، فتصبح قلعتك خالية من الحصون والدفاعات، فيسهل على الشيطان اقتحامها، فتتهاون في فرض صلاة الفجر، فتنام عنه تارة غير متعمد وتارة أخرى متعمدا. هل لا عدت؟ قم وقاوم واجتهد، واعلم أن نجاحاتك في طاعة الله.
1: لنحكي أكثر عن هالموضوع بسعدنا نستضيف فضيلة الشيخ محمد الشافعي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واعلم أن نجاتك في طاعة
0: الله. واعلم أن نجاتك في طاعتك. صح صح.
1: شيخ عم تسمعنا؟ ألو.
2: أيوة سامع.
1: نعم، شكله شيخ بالمدرسة صح؟
2: صحيح.
0: شيخ فيك تحكينا من أبري التليفون بدون ما تكون حاطط إيرفون أو سبيكر أو شيء لحتى يطلع الصوت أوضح؟ الصوت كتير غميق.
2: يلا
0: تفضل.
2: هيك أوضح؟
0: تفضل.
2: هيك أوضح الصوت؟
0: أي نعم شيخي.
1: أوضح.
0: الهواء لألك.
1: تفضل شيخي تعليقكم على الكلام اللي قالته إيمان.
2: نعم. بالنسبة لعدة الأقصى سبحان الله فيها عدة محطات يتوقف فيها. أولا لا شك أنه هي كل العملية بقلب بعضها هي عملية انتكاس. انتكاس لإنسان عم يترقى. انتكاس لإنسان يطلب الأحسن. انتكاس لإنسان يسعى للنجاة يوم القيامة. كل هذا انتكاس. في الدنيا بيكون عنده انتكاسة وفي الآخر عنده انتكاسة. أول أمر مسألة تضييع الأوقات. الوقت كثير من الناس ما عم بيهتم له، لأنه شو المراد بكلمة الوقت؟ معناه عمل تعمله في هذا الوقت، وإلا الوقت هو زمان يمر عليك ويمر على غيرك. بس هذا الوقت أنت قديه استفدت منه؟ لأنه بعض الناس ما بيهتموا. حتى صوت اسمع عبارة أنه أنا هلأ عم بلعب بالجاملة، في معي يعني الساعة بدي أضيع فيها وقت لأنه عندي بعدين شغل كذا. مين قال لك أنه هيدي الساعة فيك تضيع فيها وقت؟ أنت فيك تملاها بالنافع والمفيد لو ما معك شيء بالمرة. أليس ورد أنه لو هلل الشخص قال لا إله إلا الله هذه أحسن الحسنات؟ طب أنت لو قلت مرة واحدة بدل لعب بالجام ساعة، ما هذا خير لك منها؟ قد تحتاج إلى هذه الحسنة يوم القيامة. فإذا مسألة تضييع الوقت مسألة خطيرة جدا. طيب شو اللي بيحميه من مسألة تضييع الوقت؟ أن يعمل برنامج لحاله، كما قال الإمام الغزالي: يجعل لكل وقت عملا يعمله. أقول أنا من الساعة كذا للساعة كذا بدي أعمل هيك، من الساعة كذا للساعة كذا بدي أعمل هيك. حقيقة لو عمله بشكل يعني مريح، برنامج مريح لإله، خير أنه ما يكون عنده برنامج بالمرة. أنه ما يكون عنده برنامج بالمرة حيروح منه هدر وقت كبير جدا. وأحيانا لما بيروح منه الوقت

0: حيقول لحاله يا الله كنت بدي ساوي هيك اليوم بس ما سويت. إما أنت ما حضرت حالك من قبل. فاللي بيساعد على عدم تضييع الأوقات هو أن تجعل لكل وقت عملا تعمله. طب إذا كيف كان تضييع الوقت بأشياء تافهة؟ يعني هذا بالأصل يعني ليس مفيدا، مثل هدول اللعب الجيم اللي بيبقوا عليها لساعات طويلة، هدول الأشخاص أو اللي بيحضروا مثلا هذه الفيديوهات القصيرة، هذا الوقت الطويل اللي بيقضيه لا يستفيد منه بشيء بالمرة. شو استفدت؟ شو طلعت من الخلاصة؟ هتلاقي حالك أنت في آخر الناس والناس وسبقوك. فبدك تعمل شيء بيسموه سلم الأولويات في حياتك. أولى الأولويات في حياتك طاعة ربك، يعني هذه الوظيفة الأولى يلي أنت لأجلها على الأرض. الله خلقنا في هذه الدنيا ليأمرنا بالعبادة، بلش بهذه الوظيفة، اعبد ربك في هذه الدنيا. فبسبب أنه بعض الأشخاص عم بيضيع وقته بأشياء تافهة بتكون هي بالأصل وقت إما راحة له أو وقت لأشياء كان ينبغي أن يفعلها، حتى إيه بالمقابل زي ما تفضلت الحاجة إيمان وقالت أنه بصير عنده تأدية العبادات بس بده يخلص. يعني عنده بعض الأشخاص هيك عنده لسان حاله يقول خي المهم صليت، بعدني أحسن من غيري، كيف ما صليت بس خي المهم صليت، هلا ما طلعت حسنات زي غيري، إيه بس المهم أنا صليت، هلا هيك صارت غاية من الصلاة.
1: يا الله،
0: ما الصلاة هي أفضل الأعمال بعد الإيمان بالله ورسوله. الصلاة اللي كان يقول عنها النبي عليه الصلاة والسلام أرحنا بها يا بلال، بدها تكون عندك أنت من آخر أولوياتك المهم صليت. الشيطان ما حيتركك على بس المهم صليت، هتخلص الصلاة من هون. زي ما قال شيخنا يكون الشخص كأنه في سجن، بتلاقي السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يا هوب وكأنه كان بسجن وانطلق عصفور وفتحت له القفص طار راح إلى ما كان يفعله من قبل، كأنه الصلاة أخرته عما كان يفعله من أمور تافهة. فبتلاقيه لا بيقرأ أوراد ولا بيقرأ الأدعية، مع العلم، مع العلم هذا منأكد عليه سبحان الله في مدارسنا، أنه أنت في موضعك في الصلاة في ملك فوق رأسك يدعو لك، وأنت في الصلاة في عندك رحمة خاصة من الله تعالى للمؤمن. طب إذا كان في عندك هذه البركات العظيمة، فوق رأسك ملك ولي من الصالحين عم بيدعي لك، قدامك في عندك رحمة خاصة، عندك بالسجود الدعاء مستجاب، طب كل هدول الأمور لا بتضيعن على حالك بس لأجل أنه بدك تخلص صلاة لحتى تكفي الجام، بدك تخلص صلاة لحتى تكفي ما تأخذوني بطق الحنك،
1: نعم.
0: بدك تخلص الكلام حتى تروح تلعب. لا، ينبغي أن تعتني بالصلاة بشكل جيد. ثم البعض أوراد الصباح والمساء ولا بيقولون ولا بيقولون، مع العلم أدى فيهم خير عظيم جدا. في لو بدنا نعدد بس بشكل عام، بيحموك من أذى الجن، بيحموك من أعين الإنس، وبيحموك من أعين الجن وأنفس الجن، وبكون بركة لك في نهارك، وتكون أنت بحمى الرحمن، وبتكون أنت تشعر في وقتك من أول إلى آخر أنك مدعوم مؤيد من الله تعالى بسبب أنك افتتحت نهارك بذكر الله تعالى وأنهيت نهارك بذكر الله تعالى. يعني الأول والآخر للطاعة هذا بيساعدك أن يكون كل نهارك فيه بركة. فبتلاقيه إذا بدي يروح مثلا على مدرسته، مدرسته أي ساعة؟ الحصة الأولى 7:30، يعني بيحسبها إذا أنا في على 7:15 لبين ما ألبس وروح، يعني بكون ألحقت أول حصة. ما انتبهت لحالك أنها فوتت على حالك أذكار الصباح وأذكار المساء؟ ما انتبهت لحالك أنك ما صليت الفجر حاضر ولا جماعة؟ كمان روح عليه. طب كمان لما بده يروح هذا الوقت بأشياء تافهة، مين بعد بده يقومك بنص الليل لتقوم تصلي؟ ما أصلا أنت حتنام وكأنك ميت، كأنك قتيل،
1: صحيح،
0: ما قادر تتحرك، لا قادر لا لقيام الليل حتى مجرد الدعاء. شوف هذا الدعاء اللي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، إذا إنسان أقلقه شيء في الليل يقول لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار، قديه حياخد منه هيدا وقت حتى هذا الدعاء يلي هو خفيف وفيه أجر عظيم، قد يغفر له جميع ذنوبه وقد يغفر له الصغائر، ومع ذلك مبزك مستعد يفوت على بيت الخلاء ويطلع وهذا الذكر ما يجيب سيرته. وما بس هيك كمان، وإذا كان من النوع اللي ما بيقرب ولا على أي سنن لا من صلاة ولا من غيرها، طبيعي زي ما حكيته أنه بكون كأنه ترك كل شيء في عنده دفاعات. ما أنت مع الدفاعات اللي معك الشيطان ما تركك، فكيف ترك كل هذه الدفاعات؟ فيسهل على الشيطان يحبط لك عزيمتك ويثبطها. متى يعني بحس حالك إذا بدك تقوم للصلاة حقيقة كأنك قايم لتحرك جبل من مكانه، بتصلي بكل صعوبة بكل صعوبة، مع العلم الصلاة فيها طمأنينة فيها راحة فيها سكون، كل أذكار وأوراد وقراءة قرآن كل حركات عبادة من أولها إلى آخرها ما قادر يعملها. بالعكس إذا بده يصلي حيصلي على آخر الوقت هذا إذا لحى، وإذا بده يصلي أحيانا قد يصليهم قضاء مع أنه قادر كان يصليهم عن حاضر، ولو كان في عنده أمر دنيوي بتلاقي بيربط الساعة بيربط المنبه ليقوم لا ينجز هذا العمل، بينما ما بيربط الساعة ليقوم لا يصلي الفجر حاضر ليقوم لا يقرأ أوراد معينة، كلهم ما بيعملون. بعد ذلك بقول لك أنا ما بعرف والله إن ضربت، حسيت حالي إن أذيت بالعين، حسيت حالي إنه إن أذيت من الشيطان، بدي أنا قراءة، أنا صار بدي بصراحة بدي عالج حالي، بدي شوف لي شي طبيب لأنه ظهري ما عاد عم بتحمله، إجري راسي إلى آخره. طب يا حبيبي ما كل الأوراد كانوا قدام عيونك كنت بتقدر تحمي حالك. هيدا كله يا أحبابنا سببه بعد الناس عن الدين، وبعد الناس أنه يفكر بأمر الآخرة وأنه قد يكون بأمس الحاجة إلى حسنة واحدة يوم القيامة. لما ترك كل هيدول الأمور سهل على الشيطان يلعب فيه زي الكرة شمال ويمين، أنت حقيقة عم تلعب بالجيم ولكن الشيطان هو اللي عم بيلعب فيه. نسأل الله تعالى لنا وللمستمعين ولكل من بلغه هذا الخبر يعني أن يكون عاملا بالطاعة أكثر ويرتقب ذاك اليوم الذي يحاسب فيه ويكون فيه من الناجين إن شاء الله.
1: اللهم آمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ محمد الشافعي، شكرا كثير على هالكلام اللي جدا مهم، وبتمنى أنه يكون الكل عم يسمعه هلأ. في أمان الله.

0: اليوم الأربعاء 27 الأول اللي بيدخل وقت الظهر بتوقيت بيروت الساعة 12:31 دقيقة، العصر 3:48، المغرب 6:22، والعشاء 7:38.
1: بيبقى أني ذكر ببرنامج بسمة أمل مع الزميلة رولا مكداشي اليوم الأربعاء الساعة 9:45 دقيقة بتوقيت بيروت، وعنوان حلقتها لليوم التقويم التربوي في زمن التكنولوجيا الرقمية. وضيفة الحلقة دكتور منى الشامي، دكتورة بعلوم التربية ومحاضرة بالجامعة العالمية. ترقبوا إذن بتمام الساعة 10:15 صباحا بتوقيت بيروت. وكمان زميلتنا مرفت قمنت حتوي فيكن اليوم بحكي مفيد بتمام الساعة 11 صباحا.
0: موعدنا بيتجدد معكم بكرة إن شاء الله 7:15 الصبح بتوقيت بيروت. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: نداء المعرفة. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أباسي مول 70-222-620. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
2: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
3: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
4: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
5: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثانٍ قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
6: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن، وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
7: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
8: ولو بدها سؤال، أكيد بتدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
9: باور جروب، دايما حدك.
10: شاشات، ألعاب، وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.

0: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.
1: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين، وبعد، أيها الأحبة، نقرأ من تفسير سورة الرحمن لله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله سبحانه ولمن خاف مقام ربه جنتان، أي لمن خاف الوقوف يوم الحساب يوم القيامة لحساب ربه جنتان. الله سبحانه وتعالى وعد هؤلاء الأتقياء بالثواب العظيم، والمعنى كما قال النسفي: إن المؤمن الذي يخاف موقفه الذي يقف فيه العباد للحساب يوم القيامة فيترك المعاصي أو فأدى الفرائض له جنتان، جنة الإنس وجنة الجن، لأن الخطاب للثقلين، وكأنه قيل لكل خائفين منكما جنتان، جنة للخائف الإنسي وجنة للخائف الجني. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى: ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان، ذواتا أغصان، جمع فنن، وخص الأفنان لأنها هي التي تورق وتثمر، فمنها تمتد الظلال ومنها تجتنى الثمار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم هاتان الجنتان فيهما عينان تجريان، تجريان بما شاء الله عز وجل لهما. ومن العلماء من قال: هاتان العينان واحدة اسمها السلسبيل والأخرى التسنيم، الله يرزقنا أن نشرب منهما. والسامعين: فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال تعالى: فيهما من كل فاكهة زوجان، فيهما من كل نوع من أنواع الفاكهة صنفان، صنف معروف لنا وصنف غير معروف، وكل من هذين الصنفين مما يستلذ بأكله. فبأي آلاء ربكما تكذبان. ثم قال الله سبحانه:

أن قوله عز وجل متكئين على فرش، يتكئ أهل الجنة اتكاء على راحة وفرح وسرور وخلو القلب عن كل المنغصات، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فيها، فهي دار السلام بطائنها من استبرق، أي البطانة من الاستبرق وهو الديباج الغليظ أو الحرير الغليظ. فإذا كانت البطائن من الاستبرق فكيف هو الظاهر؟ الله تعالى أعلم، أسأل الله أن يرزقنا ذلك. وقوله عز وجل وجنى الجنتين، الجنى هو ما يجنى من الثمر، أي ثمر هاتين الجنتين، دان أي قريب يتناوله القائم والقاعد والمتكئ، كما قال الله تعالى في سورة الحاقة قطوفها دانية، ثم قال الله سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى فيهن أي في الجنتين لاشتمالهما على أماكن وقصور ومجالس، أو في هذه الآلاء المعدودة من الجنتين والعينين والفاكهة والفرش والجنى. قاصرات الطرف أي من نعيم الجنان أنه فيهن الحور العين، وهن نساء قاصرات الطرف أي قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، أي لم يجامعهن قبل ذلك إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وصف الله عز وجل الحور العين بقوله كأنهن الياقوت، أي كأنهن بصفاء الياقوت وهو حجر كريم معروف، والمرجان أي بياضا فهو أبيض من اللؤلؤ. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان في العمل والإيمان إلا الإحسان في الثواب ودخول الجنة؟ وقيل ما جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجنة، أي مع الاعتقاد. وعن إبراهيم الخواص فيه هل جزاء الإسلام إلا دار السلام، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ومن دونهما جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. بعد أن ذكر الله عز وجل الجنتين اللتين تكونان لمن خاف مقام ربه للأتقياء السابقين، ذكر الله تعالى هنا الجنتين اللتين تكونان لمن هم أدنى منهم رتبة وهم أدنى من السابقين وأدنى من المقربين، فقال تعالى

0: الظلمتان معناه يميل لونهما من شدة الخضرة إلى الدهمة، والدهمة هي السواد، لا سيما إذا نظر إليهما الناظر من بعيد، أي من شدة الخضرة التي فيها يراها الناظر من بعيد كأنها تميل إلى الدهمة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي فيهما عينان فوارتان لا ينقطع ماؤهما، فيهما فاكهة ونخل ورمان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ في هاتين الجنتين أنواع كثيرة من الفاكهة، وذكر الله عز وجل النخل والرمان، وقد عطف النخل والرمان هنا على الفاكهة مع أنهما من الفاكهة لبيان فضلهما. فالنخل ثمره أي التمر هو فاكهة وغذاء، والرمان هو فاكهة ودواء. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ أي أزواج خيرات فاضلات الأخلاق حسان الخلق. ثم قال تعالى: حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور جمع حوراء، وهي شديدة بياض العين شديدة سوادها. مقصورات في الخيام أي مصونات محفوظات في الخيام. الخيمة الواحدة تكون من لؤلؤة عظيمة مجوفة. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن أي لم يجامعهن قبل ذلك إنس ولا جان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. يجلس هؤلاء المؤمنون متكئين، هذا الاتكاء يكون عن راحة ليس عن تعب أو مرض. على رفرف خضر أي وسائد مزينة جميلة، وعبقري حسان وهي بسط تكون في مجالسهم، كما قال الله عز وجل: فيها عين جارية، فيها سرر مرفوعة، وأكواب موضوعة، ونمارق مصفوفة، وزرابي مبثوثة. هكذا تكون مجالسهم مزينة بالوسائد والبسط. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وإنما تقاصرت صفات هاتين الجنتين عن الأوليين حتى قيل: ومن دونهما، لأن مدهامتان دون ذواتا أفنان، ونضاختان دون تجريان، وفاكهة دون كل فاكهة، وكذلك صفة الحور والمتكأ. وتختتم هذه السورة المباركة بقول الله تعالى: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، أي ذي العظمة، وهو العظيم الموصوف بكل كمال يليق به، المنزه عن كل نقص في حقه، كالجلوس والاستقرار والمكان والصعود والنزول الحقيقيين والتغير من حال إلى حال. ذي الجلال والإكرام، هذا من أسماء الله عز وجل، وهو من الأسماء الخاصة بالله تبارك وتعالى. والإكرام معناه المحسن، هو سبحانه وتعالى يحسن إلى عباده من غير وجوب عليه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم الجنة بلا عذاب، وأن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا، وأن يرزقنا أن نعمل بهديه، وأن نكون من عباده الصالحين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: تفسير جزء الذاريات، جولة واسعة على السور الكريمة في هذا الجزء المبارك وما تحتويه من مواعظ وعبر وأدلة باهرة على وحدانية الله تعالى وعظمته وقدرته. تفسير جزء الذاريات محطة قرآنية كريمة مع الشيخ الدكتور نبيل الشريف، ينثر بين أيدينا درر التفسير وجواهره من التفاسير المعتمدة.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

0: نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
1: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة، مقابل عقيل إخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكالق شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا، فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

المطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing Plotting Cutting Graphic Design Catalog Business Card Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور 01-30-43-11 01-30-45-24.

بكم. تمر اليوم 3 أعوام كاملة على أحداث 7 من تشرين الأول، وغزة الغارقة في ركامها تنزف بلا توقف، ولا تزال القضية الفلسطينية والمنطقة تعيشان تداعيات زلزال تتسع آثاره من دون أن تتضح نهايته. وفي وقت سابق أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه وضع الجيش في حال تأهب لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى الثانوية لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. وإلى الجنوب، حيث لا يزال يشهد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية تتوزع بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ضخمة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حداتا، كما نفذ جيش العدو حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العالم المعادي باتجاه بلدة كفر شوبة. ومع اقتراب موعد جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية، توقعت مصادر سياسية أن يقوم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بزيارة سريعة إلى بيروت لمتابعة الملفات العالقة، خصوصا أنه واكب عن قرب زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة الأمريكية، وطلع على أجوائها وما حملته من مواقف ورسائل مرتبطة بالمرحلة المقبلة. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند 3:00 PM في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة الرئيس العماد جوزيف عون للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وإلى اليمن، حيث أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصواريخ باليستية، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. على صعيد آخر، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح إلى أننا سنحقق أداء جيد في الانتخابات النصفية والأسعار بدأت بالتراجع وكذلك أسعار الوقود، وقال نحن في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية. وذكر ترامب أن ملايين البراميل من النفط خرجت من مضيق هرمز خلال الأيام الماضية. ومع هذا الخبر نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز. أشكر لكم حسن المتابعة.

0: إذاء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: إذا قلنا ذهب، حلي، ألماس، يعني مجوهرات منابدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منابدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منابدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
2: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118-03-79-39-11.
3: فرع تاني، توينز موبايل، بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان، 50 متر على الشمال، بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
4: ألو، وينك؟
5: بالديوان.
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعت الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: التقويم التربوي في زمن التكنولوجيا الرقمية. تحياتنا الصباحية لكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا، مرحب فيكم دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع، وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و91.5 ميجاهرتز FM. دايما مع أطيب تحية رولا لكم خلال هالفترة. برحب بكل مين حيرافقنا عبر قناتنا على اليوتيوب، كل مين موجود خارج لبنان حيرافقنا على ويب سايت إذاعتنا على www.nida.fm وعبر الابليكيشن. يا ترى كيف تغير مفهوم التقويم التربوي؟ وهل صارت التكنولوجيا وسيلة أكثر دقة وفعالية في تقييم الطالب؟ وشو التحديات يلي بتواجه المعلم والطلاب؟ كتير من الأسئلة حتنطرح خلال حلقتنا، فرفقونا وكونوا معنا. ومرحب بضيفتنا الكريمة دكتور منى الشامي. أهلا وسهلا فيك دكتور منى، مرحب فيك بحلقتنا. وإن شاء الله موضوعنا كتير مهم بدنا نحكي عنه أكثر، ونحكي أول شيء شو هو التقويم التربوي.
1: أول شيء صباح الخير لك ولمستمعينا،
0: أهلا وسهلا فيك.
1: ابتداء التقويم التربوي، خلينا نعرفه بما أنه عنوان حلقتنا. التقويم التربوي هو عبارة عن عملية منظمة ومستمرة تهدف لجمع البيانات عن عملية تعلم الطالب عبر استخدام أساليب متعددة بهدف تحسين جودة عملية التعلم والتعليم بشكل عام يعني.
0: نعم دكتور منى، انت دكتوره في علوم التربيه ومحاضره في الجامعه العالميه، فهذا الموضوع كتير بهمنا انه نحن ناخذ نعطي معك فيه. وبدنا نسالك كيف اثرت ادوات التكنولوجيا الرقميه وتحديدا ما يسمى الذكاء الاصطناعي على التقويمات التقليديه؟ شو اللي تغير في اهداف التعليم وتحديدا التقويم؟
1: هلا لا شك ما بيخفى على الكل ان احنا هلا عم نعيش ثوره بالتكنولوجيا وما عم نلحق عليها، ثوره سريعه عم تفتح لنا افاق جديده. فبده يشوف الواحد كيف يستفيد من هيدي الافاق، ولا بده انه يعني نعرف نحن انه التكنولوجيا بتجي عاده بتفتح افاق جديده فيها ايجابيات كتير، وبيجي مع احيانا بعض المخاطر والمحاذير بدنا نعرف كيف نتعاطى معها ونتكيف فيها. هلا قبل ما احكي عن التكنولوجيا وهيك، حابه بس ضوي شوي على كيف اثرت كيف اثر هيدي الفوره مش بس على مجال التعليم والتعلم، اثرت على كل المجالات، الطب والهندسه، وعم تفتح افاق جديده، واثرت لا سيما على هيدا المجال. بس خلينا نلقي الضوء شوي على هيدا المجال، نستعرض بعض الامور وبعض التوجهات وشو هي الواقع بعالم التقويم. وبعدين نشوف نحن كيف فينا نستفيد من هيدي التكنولوجيا لحتى نحسن من ممارساتنا المتعلقه بالتقويم. اذا هيك شوي بنطلع على الارض بنلاقي انه للاسف بعدنا لهلا بمجال التقويم بعض الممارسات، مش عند الكل بس الى حد ما، بعدها تقليدية، بمعنى أنه تنحصر بالاختبارات والامتحانات والكويز وما بتتخطى هيك. مش ذمًا بالاختبار، لا، الاختبار هو من أساليب التقويم المهمة وحاجة إلى نحن لنرصد علامات ونصدر أحكام على الطالب، لكن ما في أنا أقتصر عملية التقويم فقط على الاختبارات. فنطلع هيك شوي بالصفوف بنلاقي بعض الممارسات بكتير من المحلات إلى حد ما تقليدية. طيب شو هي هيدي التوجهات؟ هيدي التوجهات موجودة قبل قبل ثورة هلا التكنولوجيا اللي عم نعيشها، لكن هلا التكنولوجيا حنشوف انه بتساعدنا تكون لقلنا مثل تيربو لحتى شوي
0: نقلع
1: أكثر بهالتوجهات، بتخفف لنا من بعض الأعباء اللي بيشكوا منها الطلاب لما هن يحاولوا يطبقوا هيدي التوجهات. طيب شو هي هلا هيدي التوجهات بمجال التقويم؟ توجه انه نحن نطلع من ثقافة اللي بنسميها نحن ثقافة الاختبار او ثقافة تقويم التعلم، ننتقل الى ثقافة اللي نحن بنسميها التقويم لاجل التعلم. يعني نحن ننظر الى عملية التقويم كعملية تشخيصية علاجية، وليس فقط لا رصد علامات واصدار احكام ونجح وسقط والاول والثاني.
0: مهم ما شاء الله.
1: فشو هي هيدي النقط اللي بدنا نحن نشوفها شوي بطريقة مختلفة؟ اول شيء بدي انتقل من اللي بنسميه نحن سينجل اسسمنت، يعني امتحان وحادي واحد أنا ببني عليه قرارات مهمة بتتعلق بالطالب ما بيمشي الحال. ليه؟ لأنه هذا امتحان عم ينعطى امتحان لحظي عم ينعطى بفترة زمنية بيكون الطالب تحت ضغوطات. فهلأ لا التوجه أنه أنا عدد الامتحان عدد الأساليب التقويم بأوقات زمنية مختلفة طبعا وبأساليب مختلفة لحتى يكون أنا تقويم عادل أكتر وشامل أكتر للطالب. كيف؟ هيدي من توجهات يعني بعض الأساتذة بتشوفي أنه أحيانا لضيق الوقت أو لأنه بده يخلص المنهج بيكتفي أحيانا مثلا بالفصل أو بالمادة أو بالمقرر بيكتفي أحيانا بتست واحد لك خلاص أنا عملت لهم تست. هذا أحيانا ما بيعكس صورة دقيقة عن الطالب. بعض الطلاب يكلوا علما أنه بيكون كل الوقت عم يجاوب عم يتفاعل لسبب ما لحق حضر منيح كان مريض كان مضغوط بوقت الامتحان ما بتكون العلامة بتعكس هو مجهوده بتعكس هو شو
0: يعني كان بقوله تشانس تاعه كان قليل بالزبط. انه يبين بس بهذا التست لعله كان عنده ظرف معين خلال هالفترة ما قدر انه يقدم يمكن مثلا بالليل ما نايم كان مريض او عنده حالة بالعائلة مثلا ما قدر انه يعمل منيح بهذا التست فهو هذا التشانس الوحيد لقله
1: صحيح.
0: كان
1: صحيح تماما هيك يعني كل ما نحن هي الفكرة انه كل ما نحن جمعنا بيانات اكتر عن الطالب
0: صح.
1: كل ما كانت الصورة شمولية وحقيقية أكثر عن الطالب. تاني توجه هو أنه نحن نروح من شيء بنسميه isolated assessment يعني تقويم مفصول عن الواقع. وإذا نحن كتير يمكن جيلنا عاش وكتير يعني خاصة مثلا نعطي مثال بمادة الرياضيات هي عبارة عن حل هالإكويشن وحل هالمعادلة وحل هاو X و Y و Z وما نعرف حقيقة نحن بالحياة كيف هو اللي بنستعملهم. فلا هلأ التوجه أنه نحن نعطي كونتكست نعطي كونتكست للأسسمنت اللي نحن عم نعمله. يعني أنا بدل ما أقوله للطالب حل هيدي المعادلة لا بعطيه المعادلة بسيناريو بمهيك بطريقة محاكاة معينة إلى علاقة بالحياة. مثلا بدل ما أقوله حل هالمعادلة مثلا بقوله أنت بدك تعمر مثلا مستشفى تكون قريبة على هالثلاث مناطق شو مثلا لنقول بالهندسة بالجيومتري شو بتستعمل بيكون اخذ هو مثلا نظرية معينة بيطبقها بيطبقها من خلال هيدا. فأنا بكون شو عملت عطيت سياق للسؤال وربطته بالحياة الواقعية فبيعرف الطالب امتى يستعمل هيدي الامور بالحياة الواقعية.
0: هيك بحس اقرب لقله اكتر لانه عم بيطبق وعم بيشوف واقع صحيح. غير ما يكون مجرد ورقة وقلم بس هو عم يشتغل فيها
1: صحيح. هذا بنسهل من قلو نحن بنسميه transfer of learning يعني عم ياخد اللي عم يتعلمه بالصف
0: بيطبقه
1: برات الصف. هيدا من احدى الطرق اللي بتسهل هيدا الموضوع
0: ترسخ المعلومة عنده اكتر صحيح. هيك
1: تالت توجه انه نحن ما نضلنا مركزين على المهارات التفكير الدنيا اللي هي الحفظ والاسترجاع والتطبيق لا ننتقل لانه نركز كمان على المهارات العليا مثل مثلا التحليل التحليل التركيب التقويم. فهيدا بيتطلب منا انه نستعمل اساليب متعدده ما بيمشي الحال انا بس اكتفي بامتحان ورقه وقلم لانه غالبا امتحان ورقه وقلم ينحصر بأنه يسأل أسئلة إلى علاقة بالحفظ إلى علاقة بالشرح ومعادة ما بيتعدى الأسئلة اللي بدها يعني ما بيتطرق إلى الأسئلة اللي هي بدها تفكير مهارات عليا. تالي التوجه واللي هو كتير مهم أنه ننظر لعملية التقويم كي هي كعملية مستمرة وليس عملية بتجي بالآخر منا عملية بتجي بالآخر. فغالبا بعض الأساتذة شو بيعملوا بتلاقيهم مثلا بكل الوقت عم يشرح بيجي وقت التقويم نعطي امتحان وخلص حتى ما بيكون هيدا التقويم داخل بالتخطيط ابتداء من الأول لا منخطط بنعمل خطة درس وبنعمل أنشطة وآخر شيء من فوق أنه قبل ما بس يجي وقت الامتحانات خلينا نكتب امتحان. فبتكون عملية معزولة عن عملية التعلم والتعليم. فلا التوجه هلا انه هي عملية امبدد يعني مدمجة مع التعلم والتعليم من اي حيثية انه انا من اول الدرس بكون عم بسأل اسئلة تقويم لشوف الطلاب شو عندهم خلفية عن الموضوع هل عندهم ما يحتاجون اليه لانا ابني عليه ولا انا بحاجة ارجع راجع اخد خطوة لورا وراجع شوي خلال عملية التعلم. نعم. هل طلابي على نفس الموجة معي ولا في كم واحد كتير بعاد عني؟ خليني أعطي بعض الأنشطة للحقهم من الأول، وإلا إذا بنتر للآخر يصعب أنك يدارك المعلومات. صحيح. فهي عملية مدمجة، مش بس بتجي بالأخير، لا بتبلش معي من أول عملية التعلم. فهيدي جدا مهم. كمان توجه، واللي هو هيدا بيشمل كل التوجهات اللي حكينا عنها، أنه الطالب بعملية التقويم هو مشارك فعال، منه متلقي سلبي بس أنه أنا خد أعمل هيدا الامتحان، خد أعمل هيدي الوظيفة وخد أعمل، لا هو مشارك فعال من أي حيثية، من حيثية أنه أنا أول شيء عم خبره أنا عشو على أي أساس عمكم، وشو هن المخرجات، شو متوقع منه يعرف، شو يدرس يعرف، عنده فكرة عن إذا بده يقدم لي منتج بالأخير، إن كان مشروع أو مقال، عنده تصور كيف مطلوب يكون شكله، السلم المعايير اللي أنا بدي استعمله لصلح ابتداء عليه الوظيفة أو الأسايمنت أو المشروع واضح براسه، بيعرف كل كلمة شو معناتها، بيعرف كيف شكلها. فهيدا من اللي بيخلي الطالب يكون ماشي معي على نفس الموجة، على نفس الخط، وواعي لكل شيء.
0: ما شاء الله، يعني بقول هنيئا لطلابك فيك يا دكتورة منى بالجلوبل، ما شاء الله.
1: هيدا التوجه الأساسي يعني هيدا بننتقل من ثقافة التعلم، من ثقافة تقويم التعلم إلى ثقافة التعليم لأجل التعلم، هيدا جدا مهمة. وليه عم ركز على هيدا النقطة رولا؟ لأنه هيدا فلسفة، هيدا فلسفة وعقلية، مثلاً احنا مايندسات، ولما الأستاذ يكون عنده هيدا المايند سيت بينعكس بصفه، ينعكس باختياراته، بالقرارات اللي بياخدها، كيف بيتعاطى مع طلابه، قد بحط مجهود بالصف. فليه انا عم ضوي هالنقطه قبل ما ننتقل على موضوع التكنولوجيا؟ لانه انا اذا مايند سيت تعولي انه انا التقويم بالنسبه لي هي عمليه، لانا قوم بس التعلم، قد اكتسب وقد ما اكتسب ومين نجح ومين سقط، انا كيف هأتعاطى مع هيدي التكنولوجيا أو الأنظمة التوليد الآلي؟ هأتعاطى معها بطريقة تناسب فلسفتي، يعني أنا بدل ما مثلا استعملها بمحلات تفيدني، هأستعملها بس لأكتب امتحانات، لألاقي أسئلة، نوع بالأسئلة، اكتب سلم معايير، صلح، قد استعملها لصلح، بس ما هتتخطى استعمالاتي أكتر من هيك.
0: نعم.
1: عشان هيك كتير مهم نحن ابتداء نشتغل على فلسفتنا التربوية، نتطلع بالتقويم، ننظر إلى التقويم كوسيلة إذا بدك كأداة لتحسين التعليم. فلما أنا شوفها من هالمنظار ساعتها هون شوف قديش هيدي الأنظمة اللي هلأ التكنولوجيا اللي طالعة قديش عم تفتح لي آفاق بهيدا الموضوع تحديدا، وقديش عم تشيل علي أعباء. كيف؟ لأنه هلأ كتير حنشوف أنه بتسهل حقيقة أمور جدا كانوا الأساتذة يشكوا منا بموضوع يعني التعلم، التقويم لأجل التعلم.
0: طيب هلأ بدنا ننتقل نحن وياك، شو هو دور ما يسمى الذكاء الاصطناعي بخدمة هالتوجهات هيدي؟ هل بيخدمها أو بيقاومها؟
1: نعم. هلأ في كتير حكي، يعني بس طلعت هيدا الثورة وبلشت تصير متاحة للطلاب، يعني صرنا قدام تحدي كتير كبير. نحن أنه كتير بتسمعي هلأ أكبر تحدي للأساتذة، طب أنا كيف بضمن أنه الوظيفة هو مش عاملها؟ ويعني صار هيدا أكبر شغلنا الشاغل، بينما في محلات أكثر إيجابية نحن نتطلع فيها ونستفيد منها. وأكيد وهلأ عم بلش تتوضح الصورة وعم ينحط ضوابط وبعض الأشياء نحن نعملها لنحد من الاستخدام العشوائي والغير مسؤول لهيدي التقنية. أول شيء هو من أساس، يعني من ما بقوله من عواميد التقويم لأجل التعلم، هو اللي مسميه نحن الفورماتيف أسسمنت، اللي هو التقويم البنائي، يعني التقويم المستمر اللي هو مبني على شو؟ أنه أنا على طول عم بعطي فيدباك لطلابي، على طول عم بعطيهم ملاحظات شو ما عملوا، أي سؤال جواب بالصف، أي وظيفة عملت، أي مهام صف عمل، أنا عم بقدر أعطي ملاحظات لطلابي ليستفيدوا. لأنه يا ما بتلاقي أحيانا الطلاب نعطى وظيفة من هون وشغل بالصف، بيقعد الأستاذ جمعتين ثلاثة لا يصلحهم ويتطلع فيهم، بيكون فات وقتهم حقيقة، بيكون مش الأستاذ كتير بالمعلومات، بصير يصعب عليه يرجع لورا ويتدارك، بيكون علما أنه هو نيته يعمل هيدا الشيء، يعمل هيدا التقويم البنائي وما بده يحط علامة، وهدفه تحسين أداء الطلاب، لكن طبعا تحت الضغوطات وأعباء التعليم ما بيلحق.
0: صح.
1: فهلأ واحدة من الأشياء اللي فينا نحن نستثمرها بهيدي التقنيات أنه نحن نستعملها as an automated feedback، يعني بتعطينا ملاحظات فورية، بتعطي للطالب ملاحظة فورية. ولما أقول ملاحظات فورية أو تغذية راجعة فورية، يعني مش عم تعطي الجواب الصح، لا، إنما عم تعطي، عم تبين له أنه أنت جوابك غلط، راجع الخطوة. مثلا نقول إذا عم يحل عملية حسابية معينة فيها كذا خطوة، بتقول له رجع للخطوة الثانية مثلا، وراجع الخطوة الثانية. فهي عم تعطيه ملاحظات، وهيدي الحلو انه هيدي ملاحظات، شو ملاحظات فورية. بينما نحن لو بدنا نشتغل هيدا الشغل، اذا عندك طلاب عدد كبير من الطلاب 20-25 بالصف بدك تبرمي عليهم كلهم، هيدا حياخد كتير من وقتك طبعا، مع منهاج كتير كبير، حتلاقي بعض الأساتذة ما بيعودوا بيعملوا هالشي
0: فعلا. يعني هم لبين ما انك تصلح القديم وترجع بدك تكمل بالبرنامج حتى ما تتأخري فيه كمان. نعم. هذا كله عم ياخد منك وقت، وبياخد وقت من الصف، من المجهود تاعكم.
1: نعم صحيح. والحلو انه بال يعني هيدا بهذه الأنظمة انه نحن بنسميها يعني أدابتف تكيفية، بمعنى أنه بتاخد بعين الاعتبار مستوى الطالب. هذا شيء كتير حلو، اللي هو هيدا اللي هو نسميه نحن تفرد التعلم. التعلم أو تفرد التعليم. يعني أنا كيف في إذا بدك أولي بالشغلة على قياسه للطالب. صح. مش أنه عاملي قالب واحد أنا وماشي فيه على كل الطلاب. عندي الطالب التعبان والوسط والمتفوق، وعم بعطيهم نفس المهام. الطالب التعبان مش عم يلحق معي، والطالب المتفوق عم بمل. فهيدا كمان واحدة من الأمور اللي فينا نستثمرها، اللي نسميها adaptive assessment. يعني الطالب عم ياخد الأسئلة اللي بتناسب مستواه، وعم ينقله شوي شوي، عم يطلع معه شوي شوي ليوصل للمخرجات اللي بديه، لكن ماشي على وتيرته للطالب. يعني لنقول، هنعطي مثال، لنقول عم يشتغل الطالب على منصة بتعتمد على هيدي الأنظمة، اجى سؤال فجاوب على هيدا السؤال، فهون هيدي الأنظمة بتشوف، بتعتمد سرعة الجواب، جواب صح، يعني هيدا طالب عنده البوتنشلز، فبتبلش تطلع معه شوي شوي بالأسئلة. فهيك الطالب المتفوق ما بيفقد هيك الشغف والتحفيز ليتعمل، العكس مبسوط لأنه في تحدي. طالب اللي أضعف من الميدة تانية، شو عم بيصير فيه؟ طول لجاوب، جاوب غلط، فهون يبين أنه لعله في مستوى أقل، فبينزل معه شوي بالأسئلة، وبيرجع بشوي شوي بركلش معه لا يوصل للم. فهذا نسميه يعني هذه كمان من الأمور اللي احنا فينا نستثمرها.
0: صح.
1: بهيدي الأنظمة،
0: يعني مثل ما أقول بتعملي ميزان للصف عندك.
1: صحيح.
0: انك تقدر تعلي وتتماشي مع اللي هو ماشي معك بسرعة كمان. صحيح. حتى يكون الصف كله ماشي معك.
1: انت عملتي هيدا اللي مسمينه احنا differentiated instruction assessment، يعني انا عم بعطي، عم خصص تعليمي لك للبي كل حاجات كل طالب بصفي، ما بقى ماشي على وتيرة واحدة ونفس الأسئلة وما عم لحق على هول وهول مش مبسوطين. فهون أنا بكون، يعني نحن واحدة من المشاكل اللي منعانيها بالتعليم هي تفرد التعلم. كيف أنت تعطي كل طالب حاجات، ولماذا بيتطلب جهد كبير وتحضير من الأستاذ، فوجود طبعا أعداد كبيرة ومنهاج طويل، غالبا الأستاذ ما بيلحقوا،
0: يعني منا سهل لأنه أستاذ شخص واحد وهنا قدم منك عدة أشخاص.
1: صحيح.
0: فتماشي مع الكل ساعتها.
1: صحيح تماما. بدك تكتب مثلا، بدك تحضري أنشطة علاجية الطلاب الضعيفة، بدك تحضي أنشطة إثراء للطلاب المتفوقين.
0: صحيح.
1: هيدا كتير بياخد وقت من الأستاذ، فهلأ كتير هيدا خفف عبء يعني كتير كبير على الأستاذ.
0: يعني بضم الواحد لأي أشياء بوزيتيف يقدر يستفيد.
1: صحيح.
0: منها.
1: وكمان من الأشياء اللي بنسفينا نستفيد منها من هيدا الأنظمة، إنه هي بتعمل نوع من اللي بنسميه نحنا تقويم الخفي. يعني بكون الطالب شو ما عم يشتغل على منصة معينة، في كتير هلأ منصات طبعا ما حنذكر أسماء، لكن عم نذكر الفكرة بس نعمل مثل نوع من الوعي لنشوف.
0: نعم.
1: شو الإمكانيات المتاحة قدامنا، إمكانيات كتير كبيرة ومنا ما بتنحصر مثل ما قلنا بس بكتابة امتحان، تصحيح امتحان. بيعمل مثل تقويم خفي. إذا الطالب عم يشتغل على منصة معينة، قد يكون عم يشتغل على مهام، على جيم، إلى جيم تربوية، لعبة تربوية معينة، عم يتفاعل مع هيدا المنصة، عم يتفاعل لوقت طويل. فهيدا هيدي الأنظمة شو بتعمل؟ بتعمل تحليل لأنماط الأجوبة تاعت الطالب، بتشوف وين نقاط ضعف، وين طول ليجاوب، وين عاد مثلا بده يحضر فيديو ويجاوب عليه، وين عاد الفيديو أكثر من، فبتعطي هيك مثل بتعطي صورة أشمل للطالب، وبدون ما يحس الطالب إنه هو عم يخضع لعملية تقويم، لا هو بنظره عم يتفاعل وعم يجاوب وعم يعمل. فبتكون نوع من التقويم الخفيف بتعطي صورة شاملة.
0: تست للأي كيو بيكون عادة كمان بيمروا أوقات هيك معنا نحن عم نقلب.
1: نعم
0: تست صحيح. للأي كيو كنشوف كمان قدي الأي كيو تاعك.
1: نعم صحيح.
0: يعني إنه
1: بس يعني هيدي بعد تعطيكي صورة أشمل لأنه عم تلقط تفاعل الطلاب من أكثر من محل.
0: أيوة.
1: فبتعطيكي صورة بتلقط الأنماط وين عم يتعثر هيدا الطالب وبتعطيكي مثل نسميها نحن توقعات لبعدين. يعني هيدا الطالب ممكن بعدين يعاني من كذا وكذا وكذا. يعني سبيها predictive يعني إنه تتوقع التعثر قبل ما نوصل لمحل بيصعب علاجه فأنت بتستدركي
0: من الأول.
1: بتستدركي الموضوع من الأول. ويعني أهم من هيك إذا بدنا نلخص شوي هيدي النقاط إنه هي هيدي الأداة هي أداة كتير فعالة إنها تعطيني تحلل لي أنماط التعلم تاعي الطالب تعطيني صورة أكتر شمولية وتخصص عملية التقويم. يعني أنا بصير عم بعطي كل طالب حاجاته غير إنه بتيح للطلاب إنه يعبروا بالطريقة اللي هن بحبوا فيها. يعني أحيانا نحنا نعطي مهمة معينة مشروع معين عندي كل طالب بحب يعبر بطريقة في طلاب بحبوا يكتبوا في طلاب بحبوا يطلعوا يعملوا عرض شفهي في طلاب بحبوا مثلا يعملوا خرائط ذهنية في طلاب بحبوا يعملوا فيديوز. فأنا طبعا حسب ما بتسمح الوظيفة والمشروع اللي عم يشتغل فيه إنه أنا بسمح لطلابي يعبروا بالطريقة اللي هن بيرتاحوا فيها عبر هيدي التقنية. هيك بتكون
0: رعاية
1: الفروقات الفردية كل طالب كيف بحب يتعلم كل طالب كيف بحب يشوف الأمور كيف بحب يجاوب فبكون أنا رعاية هيدي كل الفروقات.
0: تفسحي له مجال أكتر هيك لما بيعبر هو بطريقته اللي هو بده إياها.
1: تفسحي
0: له مجال أكتر للتقدم أكتر مانك جبرتيه بطريقة معينة. فينا ننتقل شوي لصفوف الابتدائي هيك مع موضوع التكنولوجيا كيف يا ترى عم بيستخدموا معهم؟ هل هو مثلا عم بيتقبلوا هيدا الشيء يعني كصفوف كيجي مثلا تنقول أو شوي أعلى بالابتدائي؟
1: هلا أكيد رولا أي تكنولوجيا ما فينا نحن نحطها بين إيدين الأطفال هيك مطلقا نقول له اشتغل فيها. يعني ومنه شيء جديد علينا. يعني نحن كل تكنولوجيا كانت تطلع انه اكيد لها محلها ولها ضوابطها. يعني اول ما بلش الانترنت وجوجل صاروا يحكوا الناس انه يلا حيحل محل الاستاذ. اكيد ما في محل بحل محل الاستاذ للانترنت ولا هلا هيدي الانظمه
0: اللي هي تطبيقات للاساتذه
1: ما يسمى الذكاء الاصطناعي ما حدا بحل محل الاستاذ. هلا بصفوف صغيره لانها صفوف تاسيسيه وبيكونوا عم ياخذوا مهارات قراءه ومهارات حسابيه بدنا كتير نكون منتبهين انه الطالب ما يكون في يعني ما يكون متاح له كيف ما كان يستعمل هيدي الادوات. لكن اكيد الاستاذ بده يستعملها بالكواليس وصارت الامكانيات كتير كبيرة يعني وسهل عليه وبيعطي افكار حلوة. يعني انا قديش
0: في تسارع يعني
1: قديش في اعمل مثلا محتوى لطلابي وخصصه لطلابي مثلا بدل ما انا اطلع فيديو من شيء ريسورس معين من اليوتيوب غنية لطلابي أو مثلا قصة صار فيها أنا أعمل القصة واستعمل مثلا أسماء طلابي أو كاركترز معينة بيعنوا لهم لطلابي بس أنا صار فيه خصص هوني personalizing يعني أعمل أشياء ذات صلة لطلابي.
0: نعم.
1: فأكيد المجال للأستاذ كتير كبير حتى يعني بجمع البيانات وتخزين البيانات ودرس أنماط الطلاب هذا كتير بيساعد. طب لقديش فيه افتح لهم للطلاب تحت ضوابط كتيرة مثل ما نحن مثلا ما ظن في أهل بيقبلوا يحطوا كالكوليتر بإيد أولادهم هو عم يتعلم بعده حساب وطرح وجمع
0: 100%
1: الأهل المسؤولين ما بي يعني ولا الأستاذ بيقبل. فمثل ما نحن إلى محل أول ما طلعت الكالكوليتر كمان كتير صار في حكي على الموضوع إنه منفوتها ولا ما منفوتها. هلأ صار إلى محل وبالعكس صاروا الطلاب يستخدموها بالصفوف العالية ليرسموا صار استخدامها ضمن المنهاج. لكن إلى محل ونفس الشيء هذه التكنولوجيا ما في أنا حطها بين إيدين الأطفال مطلقا. فبيقدر الطلاب يتفاعلوا معه ممكن أنا فوتهم على منصات تحت إشراف الأستاذ يتفاعلوا معه لكن ما فين يستعملوها هني مثلا ليحل عملية حسابية أو لا يعرف كيف يهج كلمة يفوت خاصة أنه هي كتير يعني التحدي الأكبر لأنه هي متاحة بين إيدين الكبار والصغار.
0: صح.
1: يعني أغلب الصغار هلا بتلاقيهم معهم تليفونات بالصف الابتدائية حامل تليفون يعني عنده أكسس على على
0: المنصات
1: وعلى هيدي الأنظمة، وممكن يسأل سؤال وممكن يسألوا عن وظيفة. فنحن بدنا كأهل بدنا نكون عنا نكون واعيين لهذه الأمور. ومش بس هيك، بدنا يعني هلأ صار في شيء بسموه ديجيتال ليتريسي، يعني أنه كمان بدي وعي الطلاب، بدي أعمل عندهم وعي كيف يستعملوا هيدي الأشياء، وأنه هيدي الأشياء أحيانا بتعطي أشياء
0: غلط
1: أشياء بايس مسميها هالوسينيشنز، ممكن تعوروا للولد بمحال. فبيبلش هيدا الوعي من الصفوف الصغيرة، يعني مثلا مثال أنه ممكن أنا فرجيهم للطلاب كيف أحيانا هيدي الأنظمة بتقدر تعطي أشياء غلط. في مثلا فرجيهم زرافة عم تطير، مثلا صورة زرافة عم تطير، ننتبهوا إذا شفتوا هالصورة بتعرفوا أنه غلط. كنت تعملوا تفكيركم النقدي لأنتم تنتبهوا شو ما بيوصلكم، لأنه هلأ بتعرف بتنتشر فيديوز على اليوتيوب وأغلب الأولاد عندهم أكسس بتلاقي صور دغري. مثلا في أولاد اللي عندهم هيدي شو مسميها ديجيتال ليترس دغري بيطلع في هيدي مثلا بيقول لك هيدي بيقولوا لها AI منا هيك فبيعرفوا. فنحن بدنا نعمل عندهم هيدا الوعي للطلاب، لكن أكيد ما في حطها بين إيديهم هيك والمطلق وبدون مراقبة.
0: صح، هو بس في شغلة حلوة بالنسبة للأستاذ لما بيركب الفيديو مثلا بطريقة معينة بطريقة تربوية أكاديمية بيطرحها بالصف، قدي بتعمل جو بالنسبة للتلميذ
1: طبعاً.
0: يعني غير ما يكون بس مجرد تلميذ ورقة وقلم عم ينقل عن اللوح شو عم ينكتب وعم يسمع، لا في عنده شيء بحسه مثل أكتيفيتي لقله، مثل شيء شغل جديد لقله
1: طبعاً.
0: هو عم ينطرح عليه فيديو يتفرج شيء أنيميشن مرقدة منه كرتون بطريقة معينة تربوية، قديش هذه بتعمل جو وبتقرب يعني كمان الأستاذ من التلاميذ ويصير بحبوا الحصة أكتر تعيتهم
1: تماما. يعني هن هيدا إذا متطلع بهيدا الجيل، هو جيل التكنولوجيا جيل ألفا، يعني اللي هلأ عم يشهد ثورة بالعرفتي. فما فيك أنت يكون تعليمك بمحل بعده كتير تقليدي وهن بغير محل، لا توصلي لهم لهالليل، بدك تشوف هن شو الانترست تاعولهم هن
0: وعم بيشوفوا حواليهم. يعني
1: التكنولوجيا هي مفتاح كبير،
0: من اولاد عمهم من العيلة عم بيشوفوا انه في شيء تقدمات عم بتصير. صحيح. بس هن وين بهالوضع هيدا، هل هن قراب ولا منهم قراب؟
1: صحيح. فهيدي دعوة من هون، يعني تصديقا لكلامك، هيدي دعوة للأساتذة انه نحن يعني نضلنا مواكبين هيدي. صح. وما دغري نكون مقاومين لأي تغيير، نقول لا ما بدي.
0: نعم.
1: أنا بس بدي أعتمد، بعض الأساتذة أنا بنسمع هالكلام أحيانا بتردد أنه لا أنا بس بدي أعتمد خلص المهام الصفية، ما بقى لا بدي أعطي وظيفة على البيت ولا بدي أعمل مشروع ولا بدي أعمل عرض شفهي، خلص بدي أعتمد بس الوظائف الصفية والامتحانات، لأنه غير هيك ما حيكون إلا مصداقية. ما فينا هيك، لأنه هيدي إجمالا هيدي الأساليب ما حتغطي لي كل شيء أنا بدي. تاني شيء، أنا بالنهاية شو هدفي من المدرسة؟ هدفي حضر طلاب قادرين يفوتوا للحياة، مستعدين للحياة العملية،
0: بدون يواكبوا.
1: يعني هلأ يعني كيف هلأ مثلا ما في شركة بتوظف شخص ما عنده كمبيوتر ليترسي، ما بيعرف يعمل إكسل وورد وباور. هلأ بعد هلأ نحن صرنا بالغالب أول سؤال يعني هلأ حد شي يعني حتصير من الأشياء اللي بتنضاف على السيفي.
0: نعم.
1: فأنا ما في يكون بمحل تاني وما محضر طلابي. فأول شيء أنا كأساس بيكون عندي الوعي، بيكون عندي المعرفة، شوف شو هي الإمكانيات المتاحة لإلي،
0: بدي أشتغل على حالي
1: وبلش درب
0: حتى أتقدم.
1: فنحن هون بهالحلقة شو حبينا نضوي شو هي الإمكانيات بمجال التقويم، حتى ما نضلنا حاصلين حالنا بس نكتب امتحان ونصلح، لا في كتير بتفتح لنا حقيقة أفاق كبيرة. لكن طبعا مثل أي تكنولوجيا رولا ما بتجي إلا مع شوية مخاطر ومحاذير. فهلأ المعاناة الكبيرة اللي عم بتصير إنه كيف نضبط، يعني خاصة هيدا على مستوى التعليم العالي بالجامعة، يعني كتير عم يكون عنا صعوبة إنه نحن لما نعطي، بتعرفي بالجامعة كتير بيعتمدوا على المشاريع والوظائف والأساينمنتس والبروجكتس اللي بيعملوها الطلاب، وحتى كتابة مقالات، وحتى كتابة لما نحكي كتابة أطروحة ورسالة، يعني هيدي الأنظمة عم تعطيك أجوبة يعني بتكون على مستوى دقيق جدا أحيانا، يعني ما بتقفري. وما الحل أكيد نقول يلا أنا بس بدي استعمل هول الديتكترز شوف مين استعمل ومين لا، الحل إلى حلول تاني. هنذكر هيك سريعا بعض الحلول اللي نحن فينا كيف منقول نصعب له شوي المهمة للطالب. يعني أنا إذا بعطيه وظيفة للطالب تعتمد على الحفظ والشرح وتعتمد انه يعمل عملية حسابية بسيطة، اكيد حيروح يحطها بالهيدا ويخد. بينما اذا انا بعمل تويست هيك صغيرة للوظيفة وبقلبها شوي للوظيفة. مش عم أقول أنا هون بس حتى ما حدا يفهمنا غلط إنه نحنا مش عم نقول ما بقى نعطي هيك نوع وظائف أو ما نعطي اختبارات، لا هيدا كله إله محله. لكن أنا لما بدي أطلب من الطالب يعمل هيك شيء أنا عارفين بيني وبين حالي إنه هو حيروح بالبيت يستعمله، لا خليني أنا وجهه وقل له أعطيني أعطي الوظيفة، اذكر بالوظيفة أنت كيف فيك تستعمل هيدا الشيء لحتى اخذ استفاده اكثر، حتى يكون استخدامه مسؤول اكثر، ما يكون مجرد عم يحط برومبت عم يحط اوامر وعم يطلع له جواب.
0: نعم نعم.
1: فهلا التوجه انه نحن نعطي اول شيء سياق للسؤال، سياق ونربطه بالانفايرمنت تاعه للطالب، هذا بصعب المهمه على هيدي الانظمه. وبصير الطالب ما عم يقبل باي جواب، بصير عم يقول له لا رجع هيك اعطيني هيك، فبصير في بصير في شويه اخذ وعطى، والطالب هون عم يستعمل التفكير النقدي لانه عم يحلل الاجوبه اللي عم ياخذها، عم ياخذ شيء مناسب للسياق اللي هو بده اياه.
0: نعم. ما بيعمل كوبي بيست
1: بالضبط. فربط الاشياء بالسياق او ربطها انه على طول يكون في اسئله تامليه ريفلكشن، ربط هيدا الشيء بانت تجربتك انت شو بتفكر هون، اللي هو ما هيدي الانظمه ما فيها تجاوب عنه بالنهايه، هو اللي عنده التجربه وهو اللي عنده كيف يفكر، علما انه فيها تساعد كتير. لكن هيك بكون انا شوي صعبت المهمه، صار نسميها نحن ريزيستنت يعني لهيدي الانظمه، يعني مقاومه، ما بقعد في دغري ياخذ الجواب سهل مثل ما بقولوا على الصينيه. لا. ومن الامور كمان اللي عم نطلبها من طلابنا انه نحن ناخذ مثل يوثقوا المحادثات اللي عم تصير مع هيدي الانظمه. بتعرفي انت لما تكوني عم تطلبي منه مهمه رولا بتكوني عم تعطي اوامر وعم يعطيكي اجوبه برامبت وجواب وبرامبت وجواب، وبتاخدي هاي وبترجعي مثلا نعجبك جواب وبتقولي له لا اعمل كذا روح هيك اعطيني هيدا الجواب من هيدا المنظار وكذا، فانت عم تاخدي وتعطي معه. فهيدي العمليه عم نطلب احيانا من طلابنا انه يوثقوا هيدي التشات الكونفرسيشن اللي صارت بينهم وبين، حتى انا اطمن انه هيدا الطالب مش عطى شغله واحده واخذ جواب وحط لي اياه على الورقه بدون ما يكلف حاله انه يحلل ويجوجل هيدي فلتر هيدي المعلومات. فهيدي من الامور اللي احنا كمان من بعض الضوابط اللي عم نقدر نعمل. فهلا هيك باختصار صار التوجه بالتقويم، هيدا نرجع لاول اللي نحن ربطناه انه هي عمليه التقويم عمليه مستمره منظمة ومستمرة.
0: صح.
1: فأنا هون الفوكس بقى تركيزي بالتقويم ما بقى على المنتج الأخير، يعني إذا أنا طلبت من طالب يكتب لي مقال بالبيت ما بقى أنا بس بيقدم لي المقال الأسي أو شيء مكتوب وهيدا هي المنتج الأخير وقد يكون كاتبه وعبر هيدا الأمر.
0: نعم.
1: لا أنا بدي أشوف البروسس العملية، بدي أشوف المسودات.
0: حلو.
1: أنت استعملت هيدا الأنظمة كيف استعملتها، شو حسنت لك، شو عطتك تغذية راجعة، أي نقاط أخذتها أنت واشتغلت عليها، ليه ما اشتغلت على هيدي النقاط. فهيدي التركيز
0: هيدا طبعا
1: بس هيدا اللي مردوده عالي، وهيدي واحدة من الطرق اللي تضبطي. وهيدا حقيقة يعني قبل حتى هيدي الأنظمة هو التركيز على البروسس على المجهود على البروغرس، هيدا اللي بهم. يعني في أنا لما أكون عم بطلب مشروع من طلابي ما أقول له مدي المشروع النهائي، لا فرجوني المراحل اللي مرقتوا فيها، بتشوف مسودات
0: لكل طالب
1: إذا أنتوا تعاطيتوا مع هيدي الأنظمة فرجوني الكونفرسيشن اللي صارت كيف حسنت، وبهيدي الطريقة أنت شو بتكوني عم تعملي عم تدربيهم كيف يستعملوا هيدي الأنظمة بطريقه مسؤوله اكثر.
0: صح.
1: شفتي كيف طريقه مسؤوله، ما بقى انه عم يستعملها هيك لياخذ جواب سريع. نعم. احنا نعم. بالنهايه بدنا نحضرهم للحياه. وانا بجي بقول لهم لطلابي انه هيك بضل اذكرهم انه احيانا بيقولوا انه في بنالتي، يعني انه اذا انت استعملت بتخسر عليه، بقول لهم اكبر بنالتي بتدفعوها انكم انتم ما عم تتعلموا اذا استعملتوا هيدي.
0: صحيح.
1: يعني انتم ما عم تتعلموا اذا هيدي الانظمه ما استعملتوها بطريقه مسؤوله، انتم عم تفوتوا على حالكم فرصة
0: 100%
1: فرصة انكم تتعلم
0: 100%. بختم حلقتنا شو بتحبي توجهي يعني رسالة للأساتذة ورسالة للطلاب؟
1: أكيد رسالتنا للأساتذة مندعيهم أنهم يستكشفوا هيدي الأدوات عبر طبعا أول شيء أي عملية تغيير ولا بتبلش بالمعرفة. نعرف شو هي الأشياء المتاحة قدامنا، شو هي الإمكانيات المتاحة، ما يضل استخدامنا محصور بالأشياء البسيطة اللي نحن
0: منعرفها،
1: نواكب. وهذا طبعا بيصير عبر أن الواحد يقرأ يتنور يحضر أكيد ووركشوبس، في أشياء لأن نحن هون عم نضوي بالعموم، لكن بده يحضر أشياء تدريبية تقنية، نكون على علم شو عم بيصير، شو هي المجالات، نشوف فأي عملية تغيير بتبلش. فهون إن شاء الله هيك بركي خلال حلقتنا نكون ضوينا على بعض هيك الأمور اللي فيه الأستاذ يبلش هيك يستكشفها ويحضر لها، لحتى بالنهاية نحن بدنا نحضر طلابنا أنه يكون استخدامهم لهيدي الأنظمة بطريقة مسؤولة. وبالنسبة لطلابنا بدهم يعرفوا أنه هيدي أداة أنا بدي أستعملها، بدي أستخدمها بمسؤولية، ومش مش أكيدة مش بعشوائية.
0: ما شاء الله دكتور منى، أنا كتير بتشكرك على الحلقة الحلوة فعلا، يعني فيها توجيه كبير إن كان للأساتذة إن كان للطلاب، وهنيئا لطلابكم فيكم يعني كجلوبال يونيفرسيتي ما شاء الله، لأنه فعلا بين كتير إنه عم تعملوا مجهود كبير إن كان على نفسكم انتوا على طول تواكبوا وتتقدموا، ولكن كان على طلابكم كمان شو عم تشتغلوا معهم شو عم تتعبوا معهم. يعني هذا الشغل لكل طالب عم تعمليه مسودي وترجع تراجعي معه، يعني في كتير أساتذة بيقولوا لك خلص انه انا باخد النهائي شو اشتغل شو عمل شو كذا، انا وجهته واخدت النهائي وصلحته، بس انت لا عم تواكب حتى كمان بتحضيراته بالمسودات تعوله، هذا مجهود كبير مع كل طالب.
1: بنعمله لحتى قبل ما تطلع هيدي، يعني نحن على طول المشاريع اللي بنعملها مع طلابنا بنمرق فيها بمراحل، وهذا ليش؟ لانه خلال المراحل انت عندك التشانس تعطي لطلابك فيدباك يحسنوا يزبطوا، اما اذا اخذت منه المنتج الاخير وخلص طلعت العلامه ما بقى في مجال لهذا الاخذ والعطاء والتحسين. فهيدي حقيقه هيدا البروسس، هيدا عمليه تعلميه انك هيك تشقف جزء الامور تعطي تغذيه راجع عليها وتحسني، هيك بتعلم الطالب.
0: على سيره هالموضوع تذكرت شغله بس حابه هيك اذكرها، امبارح كنت بزياره عند ناس اعزاء لنا، في طالبة كانت بالجلوبل وكانت دكتور الله يوجه لها الخير ويبارك بها، كانت عم تتابعها على طول بشغلها للتحضير للمشروع ولتخرجها، بكل صغيرة وكبيرة تابعتها لحد ما تعبت البنت، بس ما شاء الله هي كمان مسابرة كانت، بآخر التخرج تاعها تخرجت بامتياز. يعني تشوفي قديش في عندكم ملاحقة للطالب بالصغير وبالكبيرة، قديش عم تتعبوا معه، قديش طلابكم كمان عم بيتعبوا ما شاء الله، وكان امتياز بالآخر النتيجة الحلوة اللي كانوا ناطرينها ما شاء الله. الحمد لله. دكتور منى الشامي أنا كتير بتشكرك على الحلقة مجددا، ومنحب نذكر أن دكتور منى الشامي دكتورة في علوم التربية ومحاضرة في الجامعة العالمية. تحية لك ولكل طاقم الأكاديمي في الجلوبل.
1: شكرا لك كتير.
0: أهلا وسهلا فيك. أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل، وإن شاء الله منلتقى الأسبوع المقبل بإذن الله.

0: نداء المعرفة. عم عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، دهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.

0: تنصحوا.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالة والليدي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: Yes Travel and Tourism.
2: Yes Travel and Tourism.
1: Yes Travel.
3: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
1: Yes Travel.
3: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
1: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
4: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب باندور. للتواصل 71 240 074.
1: Yes Travel and Tourism.
5: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة: النويري، طريق جديدي، راس بيروت، خلدة، وجبل البداوي. ديوان ماركت، من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي ديوان ماركت.
6: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
7: نشرة الصباح نقدمها لكم من نداء المعرفة.

0: أهلا بكم. لا يزال جنوب لبنان يشهد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية تتوزع بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ضخمة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حداثة، كما نفذ جيش العدو حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العالم المعادي باتجاه بلدة كفر شوبة، وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه المنصوري. في إطار المفاوضات وفي انتظار اتضاح صورة المشهد الإقليمي، نجحت واشنطن مرحليا في إحداث اختراق محدود عشية الانتخابات الإسرائيلية، تمثل في تحديد موعد لجولة مفاوضات عسكرية بين بيروت وتل أبيب في تنبا، مقر القيادة المركزية الأمريكية المكلفة إدارة الملف اللبناني والترتيبات الأمنية جنوبا، رغم أن المعلومات الرسمية اللبنانية تتحدث عن أنه لا يزال الموعد النهائي للاجتماع غير محسوم رسميا، في وقت ينكب فيه الفريق العسكري المفاوض على مراجعة ملفاته وتحديد مطالبه. إلى ذلك أفادت مصادر سياسية مطلعة إلى أن انعقاد جولة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من شأنه تحريك المشهد اللبناني الذي ما تزال تتحكم به الوقائع الميدانية في الجنوب من دون تبدل في التعاطي الإسرائيلي الذي قد يتطور قبيل الانتخابات الإسرائيلية. وأوضحت أن الجانب الأمريكي لم يقلص حراكه تجاه لبنان، وإنما قال مسؤولون أمريكيون ما هو المطلوب على صعيد نزع سلاح حزب الله، وفي هذا السياق لم يسجل أي جديد بالنسبة إلى هذا الموضوع. وفيما خص اتفاق الإطار، فيبدو من هذه المصادر أن هناك جهدا من أجل ترتيب بنوده التي تشهد خرقا. ومع اقتراب موعد جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية، توقعت مصادر سياسية أن يقوم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بزيارة سريعة إلى بيروت لمتابعة الملفات العالقة، خصوصا أنه واكب عن قرب زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة الأمريكية، وطلع على أجوائها وما حملته من مواقف ورسائل مرتبطة بالمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن التغيير الحكومي سيكون حاضرا على جدول أعماله من زاوية البحث في سبل معالجة التعثر داخل الحكومة وضمان استمرار عملها ضمن مسار يحظى بالدعم العربي والدولي، من دون أن يتحول الملف إلى عامل إضافي لتعطيل المؤسسات. في موقف المقاومة، أكد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم خلال حفل إطلاق مؤسسة حفظ ونشر تراث السيد حسن نصر الله أمس أن تحرير الجنوب اللبناني بات قريبا وأن العدو الإسرائيلي لن يتمكن من البقاء فيه، كما قالت وكالات الأنباء، وشدد على أن الحرب جولات وأن الجولة الأخيرة ستكون لصالح أصحاب الأرض والحق، كما رفض تقديم أي خطوات مسبقة أو تنازلات مقابل الانسحاب الإسرائيلي، واعتبر أن الحل الحقيقي يبدأ بخروج الإسرائيلي ومعه الدعم الأمريكي من المنطقة. إلى ذلك أبدى الاستعداد التام للتعاون في المواضيع الداخلية اللبنانية، واشترط للتعاون الداخلي ألا توجد أي إملاءات أو تدخلات خارجية وأمريكية، وأكد التعامل مع القضايا الداخلية بناء على القوانين والدستور اللبناني. على صعيد سياسي آخر، برزت أمس حركة نيابية مؤيدة لإبقاء قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، إذ سلم وفد نيابي ضم النواب عدنان طرابلسي ملحم خلف فراس حمدان ميشيل موسى نجاة عون وبولا يعقوبيان وإبراهيم منيمنة مذكرة بهذا المعنى إلى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، موقعة من 86 نائبا تؤكد أهمية التمسك بوجود قوات اليونيفيل في الجنوب. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر الغد في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة الرئيس جوزف عون للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. وكان وزير الطاقة جو صدي أعلن أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أنه قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة للكهرباء من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان. إلى ذلك أفيد أن الوزير صدي سيزور اليوم رئيس الجمهورية العماد جوزف عون للبحث في مختلف الخلفيات والملابسات التي أحاطت بقراره تعليق مشاركته في الجلسات، على أن يتشاور الرئيس بدوره مع رئيس الحكومة فيما آلت إليه الأمور. النشرة مستمرة ولكن بعد هذا الفاصل.
1: المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة، إنها مجوهرات عماد بدر. المزرعة شارع بربور مقابل روتس. تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلها عنوان. شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: نقليات علاء، لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
4: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
3: مشكلتك محلولة عنا،
4: منقدم لك الخدمة الأفضل.
3: أرقام التلفون 71-390-711
4: 05-813-277.
5: أرحب بكم من جديد. تمر اليوم 3 أعوام كاملة على أحداث 7 من تشرين الأول، وغزة الغارقة في ركامها تنزف بلا توقف، ولا تزال القضية الفلسطينية والمنطقة تعيشان تداعيات زلزال تتسع آثاره من دون أن تتضح نهايته. وفي وقت سابق أعلن وزير الحرب الإسرائيلي إسرائيل كاتس أنه وضع الجيش في حال تأهب قصوى لأي سيناريو محتمل عشية الذكرى السنوية لهجوم حركة حماس في 7 من تشرين الأول، محذرا من أن سكان غزة سيدفعون ثمنا باهظا في حال تعرض الجيش لأي هجوم. في السياق، نفت حركة حماس اليوم ادعاءات إسرائيلية بشأن استخدام المستشفيات في قطاع غزة لتخزين وسائل قتالية، وصفتها بأنها كذب، مؤكدة أن المستشفيات مفتوحة أمام المؤسسات الدولية والأممية. وحذرت الحركة في بيان من اتخاذ هذه الادعاءات ذريعة لشن هجمات على ما تبقى من المستشفيات في قطاع غزة، داعية الأمم المتحدة إلى التحقق من صحة هذه المزاعم وإثبات زيفها. في الملف السعودي اليمني، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن قواتنا المسلحة استهدفت مطار الملك خالد بالرياض بصاروخ باليستي، وكانت الإصابة دقيقة وأدت إلى تعطل حركة الملاحة في المطار. بدوره أعلن المتحدث باسم قوات التحالف اعتراض وتدمير صاروخ باليستي شمال مدينة الرياض، وأضاف أن قوات التحالف تتبع عبر منظوماتها الاستخباراتية منصة الإطلاق في صنعاء، مؤكدا أنها ستعمل على تدميرها. في المقابل، أعلنت وزارة النقل اليمنية إخلاء مطار عدن الدولي ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب هجوم للحوثيين استهدف المطار. ووضح المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا المطار من دون ورود أنباء عن إصابات. في ملف الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح: سنحقق أداء جيدا في الانتخابات النصفية، والأسعار بدأت بالتراجع وكذلك أسعار الوقود، وقال: نحن في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية. وذكر ترامب أن ملايين البراميل من النفط خرجت من مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، ولفت إلى أن الاقتصاد الإيراني انهار والتضخم بلغ 300%، موضحا أن معدلات المرور عبر مضيق هرمز تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في الرياض الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وبحث الجانبان العلاقات بين البلدين وسبل تطويرها بما يخدم المصالح المشتركة، وتبادلا وجهات النظر حول مستجدات الأوضاع في المنطقة، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. في ملف الأزمة الأوكرانية الروسية، أشار الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إلى أن أحدث المعلومات الاستخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق على أوكرانيا. وذكر زيلنسكي في خطاب مصور: هناك معلومات استخباراتية محدثة تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم واسع النطاق. وإلى فرنسا، حيث أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية عن توقيف 488 شخصا خلال احتجاجات أمس، وإصابة 43 من أفراد الشرطة والدرك، وكان قد اتسع نطاق الاحتجاجات الطلابية بشكل كبير في فرنسا مع نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع، حيث تواجهوا مع قوات الأمن وعناصر مكافحة الشغب في وقت اتهم رئيس الحكومة الفرنسية اليسار أديديكار

30 كيلومترا في الساعة. الرطوبة النسبية على الساحل بين 65 و80%. حال البحر مائج إجمالا، حرارة سطح الماء 28 درجة. في ختام النشرة يبقى أن أشكر لكم حسن المتابعة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72. مجوهرات حراء.
1: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفين، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14 واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايماً حدك. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم، بيروت، المزرعة، بربور. 01-30-43-11 01-30-45-24.
3: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
4: ألو، وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالت الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

0: صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد،
2: صباح الخير إن شاء الله، صباح الفرح والسعادة بإذن الله، صباح الأنس والسكينة بفضل الله، صباح القلوب الطيبة اللي بعدها بتعرف معنى المحبة بعون الله. صباح جميل إن شاء الله لكل إنسان بيحمل جواته مكان لأهله أقاربه حتى لو بعدت المسافة والأيام بيناتهم. صباح الخير إن شاء الله للي بيصونوا العشرة وما بينسوا إنه كان في بيناتهم أيام لا تنسى وذكريات لا تحصى. إذن صباح الخير إن شاء الله لكل أعزائنا المستمعين اللي عم بيرافقونا هلأ عبر برنامجنا الأسبوعي حكي مفيد بحلقة جديدة وموضوع جديد بيحمل عنوان صلة الأرحام حين تفرق المسافات والأعذار ما جمعته الأيام. ودايما عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع ببث مباشر، تحياتي الصباحية الدافئة لكم، أنا ميرفت من وراء الميكروفون مع تحيات زميلي مجد. بريك قصير ونرجع لكم.

أحبابي، وقبل ما نبدأ حلقة اليوم بدنا نستفتح قعدتنا بدعاء طيب وجميل للبركة. اللهم جمل صباحنا بما يرضيك عنا، واجعله يوما تنشرح فيه الصدور. اللهم أدخل السكينة إلى قلوبنا، والمحبة إلى نفوسنا، والابتسامة إلى وجوهنا، والسعادة إلى بيوتنا. اللهم إنا نسألك فرجا قريبا يسعد أرواحنا، فبشرنا به يا الله.

أعزائي، حلقتنا اليوم عن موضوع ظاهره بسيط بكلماته لكن أثره بالنفس كبير، وهو عن صلة الأرحام. هالعلاقة اللي بتبدأ من البيت، من الأم والأب، من الخي والأخت، لتوصل للعم والخال والعمي والخالي وولادهم، وكمان الأقارب. لهيك رح نحكي بحلقتنا اليوم عن جرح قطع الأرحام، بس بنية الإصلاح، مش لنفتح جروح قديمة. بريك قصير ونرجع لكم. أعزائي المستمعين، من زمان كانت البيوت عامرة بالزيارات وباللمات، وجمعة العيلة كانت مؤنسة، وقعدة العيلة كانت دفى ما بيتعوض. أما اليوم وللأسف صرنا منكتفي برسالة على الواتساب، أو تعليق على صورة، أو حتى مجرد مشاهدة حالة بدون أي تعليق. حتى المناسبات الدينية والاجتماعية صار الحضور فيها أقل والغياب أكتر. والسؤال اللي بينطرح أعزائي، كيف وصلنا لهون؟ وليش صارت العلاقة بين الأهل أضعف والاتصال فيهم أمر مؤجل؟ وليش صارت الزيارة عمل بيعملوا البعض على مضض؟ وكيف تحولت مشكلة صغيرة أو كلمة قالت بلحظة غضب أو خلاف على مال أو ميراث أنه تمحي سنين طويلة من المحبة والذكريات؟ والسؤال الأهم، هل ما زال بالإمكان أن نرجع صلة الرحم قبل ما تضيع أكتر؟ اليوم أغلبنا عنده على تليفونه مجموعات عائلية، العائلة الفلانية وعائلة الخالات والأعمام والأحفاد، مع كلام وصور ونكت ومعايدات. لكن السؤال، قديش منلتقي مع بعض وجها لوجه؟ الظاهر أنه السوشيال ميديا كأنها أعطتنا إحساس مزيف أنه نحن على تواصل مستمر، لأنه عم نشوف صور العائلة يوميا ونضغط لايك ومنعايدهم على التليفون وانتهت لهون. لكن من جوا في كتير من الناس عم بتحس بوحدة وبرودة بسبب قلة الزيارات والأعداد اللي كنا نقعدها مع بعض، واللي تحولت لإشعارات على الشاشة. أعزائي، التكنولوجيا وسيلة دعم ممكن تساعدنا لنتواصل مع بعض، بس منها بديل عن الزيارة أو عن المصافحة أو حتى عن الجلسات والضحكات اللي كانت تملأ قعدتنا. كمان في سبب تاني ومهم لانقطاع الزيارات بين الأهل، وهو الخلافات والمشاكل بين الأقارب. هذا الزعل اللي ما بينطوى بسهولة، مثل كلمة قديمة قالت بس ما انتست وبعدها بالبال، أو موقف بعرس أو عزاء انفهم غلط، أو مشاكل بسبب ميراث وإحساس بالظلم، أو لعله يكون من باب التكبر إنه ليش أنا اللي بدي بادر هو يجي لعندي بالأول. وهيك الزعل الصغير بيكبر ليصير قطيعة، وبتمر الأيام والأسابيع والسنين لحد ما نسمع فلان تعبان بالمستشفى أو فلان مات. وقتها منحس بندم لكن فات الأوان. أحبابي، ضغوط الحياة وكلمة ما عندي وقت صارت كما يقال باللهجة المصرية شماعة، يعني مثل تعليقة التياب لكتير من الناس. هو ما في شك الحياة اليوم صارت أسرع والشغل أطول والالتزامات أكتر، والطرقات عم تكتر الزحمة فيها والغلا عم يخنق الناس. هذا كله صحيح ومأخوذ بعين الاعتبار، لكن بالمقابل مطلوب نسأل حالنا وبصراحة، هل فعلا نحن ما عنا وقت؟ أو عم نعطي وقتنا لأولويات تانية ونترك صلة الرحم تجي بآخر الليحة؟ بمعنى في وقت للإنستغرام والتيك توك، وفي وقت للمسلسلات بأجزائها كلها، وفي وقت للقعدة بالكافيات بالساعات، لكن زيارة عم كبيرة بالعمر أو خال بتبقى دايما مؤجلة على كلمة بكرة وبعدين. والوقت اللي عم نقرر فيه نروح زيارة عادية أحيانا بتصير زيارة للتعازي. لهيك ما تخلوا انشغالات الحياة حجة لتاخدكم من أهلكم، وما تخلوا المسافات والأعذار تبعد بيناتكم، لأنه العمر بيمرق بسرعة، واللي عم بتأجلوه اليوم قد ما تلاقي فرصة لتعملوه بكرة. أحبابي، نحن مش عايشين لوحدنا بهالدنيا، لهيك بدنا نحط ببالنا أنه في ناس بتربطنا فيهن علاقة نحن ما بنقدر نغيرها، لأنهن أهلنا بالدم وبالرحم.
صحيح الخلافات عم بتكون هالأيام جزء واقعي بأكثر العيال، لكن تراكمها بدون حوار واعتذار هو اللي بيقطع صلة الرحم وبيحول القريب وكأنه غريب. والأصعب بالموضوع لما نسمح لغلطة وحدة حصلت إنها تدفن عشرات الذكريات الحلوة واللحظات السعيدة اللي جمعتنا. قديش سمعنا عن إخوة كانوا بطفولتهم إيد وحدة وتشاركوا بألعابهم وأسرارهم وأحلامهم، لكن لما كبروا كبرت معهم المسؤوليات ودخل المال والحصص والزوجات والأبناء بيناتهم، فظهرت الخلافات. فإذا بالأخ اللي كان من المتوقع يكون من أقرب الناس يصير من أبعدهم، وكم من قريب كان ناطر مكالمة أو زيارة أو سؤال اطمئنان عن صحته، لكن وللأسف انتظر كتير وما إجا حدا. فليش عم تحصل قطيعة الرحم؟ أحبابي إذا تأملنا شوي منلاقي إنه القطيعة أحيانا بتبدأ بكلمة، لكن كلمة قاسية إن قالت بلحظة غضب وما اعتذر صاحبها عنا والطرف الثاني ما سامح عليها. وأحياناً بتبدأ من سوء تفاهم صغير، لكن بدل ما نقعد ونتحدث ونوضح ونسمع بعضنا البعض عم نختار الصمت، لكن هالصمت طول فتحول إلى جفا، والجفا تحول إلى قطيعة. وأحياناً بيكون السبب هو الغيرة، الغيرة بين الإخوة أو المقارنة بين ولاد العائلة. مثلاً هيدا الإنسان ناجح أكتر من بقية العيلة، وهيدا الأغنى فيهن، وهيدا تزوجت الأفضل، وهيدا اشترى بيت فخم، وهداك حصل على وظيفة بمركز عالي. وهيك بتبدأ المقارنات وبتلحقها الحساسية، فبتوسع المسافة بين القلوب وبتبعدهن عن بعض. وقد تكون القطيعة بسبب المال، وهيدي من أكثر الأمور المنتشرة بأيامنا. لما بتتحول صلة الرحم التي يتوقع إنها تكون على أساس المحبة بتتحول لحسابات مين أخذ أكثر ومين حصته أكبر. وقد تحصل القطيعة كمان بسبب الزواج، لما بيدخل شخص جديد رجل أو امرأة للعيلة، فبتتغير بعض العلاقات وبصير في شوية حساسيات بين الزوجة وأهل زوجها أو بين الزوج وأهل زوجته، وقد يكبر الخلاف ليوصل للإخوة نفسهم. لكن المشكلة ما بتكون دايما بوجود هالأشخاص الجدد بحياتنا بحد ذاتهم، وإنما بالطريقة اللي منتعامل فيها معهم. وهون بيحضر سؤال مهم، ليش الحل عم بيكون بالأغلب إنه نسكر بوابنا بوش بعضنا؟ وليش عم نوصل لمرحلة بنسمع فيها البعض بيقول مش رح احكي معه أبداً، قطيعة بيني وبينه؟ وبتمر سنة وسنتين ويمكن سنين وكل طرف ناطر التاني ليبادر، لكن الحقيقة اللي بتوجع أكتر لما بيغيب عن كتير منا إنه الوقت ما بينطر حدا، وإنه الفرصة اللي قدامك اليوم قد تفوتك بكرة، وإنه الأقارب ما بيكونوا بحياتنا على طول. فإذا قررت بيوم من الأيام تتواصل مع خيك وما قدرت، وإذا اشتقت لتشوف أختك وما قدرت، وإذا حبيت تتواصل مع قريب كانت زيارته سهلة، رح تنصدم لما تعرف إنه الموت كان أسرع منك لأنه رجعتك إجت متأخرة. وهون ساعتها بصير الندم بيوجع أكتر من الخلاف نفسه، لأنك رح تعرف أكتر قيمة الأشخاص اللي فقدتهم، لكن الزمن ما بيرجع لورا.

0: أعزائي، كثير من العيال بتمر بمواقف صعبة وما بتخلى عادة من الخلافات والمشاكل، ومنشوف كثير من الأخوة عم يختلفوا مع بعض. وهون مش مطلوب منك إنك تقبل بالظلم وترضى بالإساءة، لكن بالمقابل مطلوب منك إنك ما تخلي الخلاف يكون سبب لقطع كل خيوط الرحمة والمحبة. فيك تختلي بنفسك شوي إذا كان هالشي بريحك، لكن ما تخلي البعد بيناتكن يتحول إلى قطيعة للموت. أعزائي، والسؤال اللي بينطرح هون، شو هي الخسارة لما بيقطع شخص صلة الرحم؟ من الناحية الدينية بيكون ضيع أمر واجب وفرض وتركه ذنب كبير بيستحق عليه العقاب الشديد. ومن ناحية الاجتماعية تفكك بالعلاقات وبالتالي فقدان جو العيلة. والصعب كمان لما تصير الوجوه اللي كانت بالنسبة إلنا بيوم من الأيام مصدر فرح وسعادة تصير مجرد صورة قديمة بألبوم، أو منشوفها أونلاين على الحالة ونمر عليها مرور عابر. أعزائي المستمعين، في فرق كبير بين أنك تختلف مع قريبك وبين أنك تقاطعه. بمعنى إذا اختلفت معه فيك تصارحه وتقوله أنك عم تتأذى من تصرفه. أعزائي، صلة الرحم مش بس أنك تزور قريبك لما تكون علاقتك فيه ممتازة، بل بتكون أفضل وأحسن لما بيكون في خلاف بيناتكم، وبتكون أنت أول من يبادر، كما أوصانا نبينا عليه الصلاة والسلام بقوله: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. وأنك تسأل عنه وتطمن عليه رغم الزعل اللي بيناتكم، وتترك باب مفتوح للصلح. أحبابي، صلة الرحم مش بحاجة دايما لمناسبات كبيرة حتى نلتقي مع بعض، بل بتكفي كلمة طيبة أو خطوة صغيرة أو رسالة أو مكالمة أو حتى سلام. صحيح هي خطوات بسيطة لكن معناها كتير كبير. مثلا تقول له عبارة إنه وجودك مهم بحياتي ومهم بالنسبة إلي، وهيك بتقدر تفتح باب كان مسكر لسنين. بالنهاية أعزائي، حان الوقت واليوم قبل بكرة لنوصل رحمنا، لأنه الحياة أقصر بكثير من أنه نقضيها بالخصامات، والعمر أقصر بكثير من أنه نعيشه بالعند وقسوة القلب، والأهل أغلى بكثير من أنه نخسرهم بسبب كلمة أو مال أو سوء تفاهم. وتذكروا أنه الواحد منا قد يخسر الكثير بهالحياة، لكن بيقدر يعوض المال ويبدأ من جديد، وبيقدر ينجح بعد فشل. لكن هناك خسارات ما بتتعوض، لأنك إذا خسرت أخ بسبب عناد أو أخت بسبب خلاف أو تقاطع قريب لألك، فحيجي يوم تتمنى فيه لو أنك طرقت بيبه قبل فوات الأوان. لهيك ما تخلوا الدنيا أكبر من قلوبكن، وما تخلوا خلاف عابر يهدم علاقة عمرها سنين. سامحوا قد ما بتقدروا واعتذروا عند الغلط، وبادروا بالسلام واسألوا عن قرايبكن. فالأهل مش مجرد أسماء منشوفها فقط بشجرة العيلة، لا، هني جزء من حياتنا، من طفولتنا، من ذكرياتنا اللي كانت من أجمل الأيام اللي عشناها معهم. خصوصا إذا كنا على يقين ومتأكدين أنه رح يجي علينا يوم مش رح يبقى لنا فيه إلا الذكريات لأحباب فقدناهم برحيلهم. لهيك اسعوا لتكون ذكرياتكم حلوة، فصلة الرحم مش مجرد زيارة وبس، بل هي تعبير انه في قلوب طيبة نحن ما نسيناها، وانه في بواب بتبقى مفتوحة مهما صار، وانه في ناس بتمد ايدها للخير، خصوصا اذا كان بعد بالقلب في شيء من المحبة والرحمة. وتذكروا انه مش باستطاعتنا نعيش العمر كله مع اهلنا، لكن منقدر نخلي اللي بقي من عمرنا اجمل. عزيز المستمع، عزيزتي المستمعة، بتمنى يوصل كلامي لقلوبكن، ولعله بعد هالحلقة تقرر تفتح تليفونك، بس مش لتشوف الحالة، لكن حتى تبعت رسالة لرحمك تقوله فيها: بدي زورك مع أولادي لأني اشتقت لك. ويمكن تزور قريب إلك من زمان ما شفته، وبهالطريقة منكون عم نبني لبعدين جيل ما بيشوف العيلة عبء، بل نعمة من نعم الله علينا. أعزائي المشاهدين، لهون بتكون حلقتنا لليوم انتهت. بتمنى تكون نالت إعجابكم. كنت معكم أنا مرفت من وراء الميكروفون، وزميلي مجد على الميكسر، وبدي أذكر أنه الحلقة كانت ببث مباشر على الهواء ودايما عبر أثير إذاعتنا الغالية إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع. إلى الملتقى القريب إن شاء الله بحلقة جديدة وموضوع جديد من برنامج حكي مفيد. أستودعكم الله ودمتم بحفظ الله.
1: حكي مفيد، حكي مفيد محطة مهمة فيها بتلتقي القلوب على فهم كتير من الوقائع اليومية من منظار تفاؤلي مريح، يعني المكتوب بينقرأ من عنوانه. حكي مفيد، واحة فيها الراحة مع الزميلة ميرفت قمند. حكي مفيد.
2: خي من لحمي ودمي، يا ريحة بي وأمي، مهما تبيعدنا الأيام تبقى خيي يا خيي.

0: نداء المعرفة.
1: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن بنهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمنة مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
0: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01-79-89-44 03-88-99-25 لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: شركة صدقة للتجارة والصناعة، متجددة باستمرار، متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711-70-75-50-73. فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج وآد صدقة.
5: ديوان سناك بيقدم لكم أشهى المأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.
6: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166601، 00961333122.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. الخروقات الإسرائيلية متواصلة، الجيش الإسرائيلي يطلق قذائف هون باتجاه المنصوري. جلسة لمجلس الوزراء الخميس في بعبدة لبحث جدول الأعمال. النائب سليم الصايغ من قصر بعبدة: عرضنا مع الرئيس عون هموم الناس وأوجاعهم وصرخاتهم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ستخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء حرب إيران. تزامنا مع الذكرى الثالثة لأحداث 7 من تشرين الأول، وزير الحرب الإسرائيلي يدعو إلى تحقيق السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح. قوات الاحتلال معززة بجرافة تقتحم وسط مدينة جنين وتقوم بإزالة صور تذكارية للشهداء. القوات المسلحة اليمنية استهدفنا بصاروخ باليستي إمدادات عسكرية سعودية وصلت إلى معسكر بدر مطار عدن الدولي. إخلاء مطار عدن ونقل طائرتين إلى مناطق آمنة عقب هجوم صاروخي. دوي انفجارات في كييف بعد إطلاق إنذارات جوية تحذيرا من صواريخ باليستية. وزارة الدفاع الروسية: قواتنا شنت هجمات على نطاق واسع استهدفت العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى. مصدر حكومي سوداني: نجاة وزير المالية بإقليم النيل الأزرق إثر استهداف منزله بمسيرات للدعم السريع. أخيرا الطقس المتوقع اليوم: قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فهذا درس في بيان جواب

قال خرجت أشكو العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمررت بالربذة فإذا عجوز من بني تميم منقطع بها فقالت لي يا عبد الله إن لي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة فهلا أنت مبلغي إليه؟ قال فحملتها فأتيت المدينة فإذا المسجد غاص بأهله وإذا راية سوداء تخفق وبلال متقلد السيف بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت ما شأن الناس؟ قالوا يريد أن يبعث عمرو بن العاص وجها أي إلى جهة القتال. قال فجلست قال فدخل منزله أو قال رحله. قال فاستأذنت عليه فأذن لي فدخلت فسلمت فقال هل كان بينكم وبين بني تميم شيء؟ قال فقلت نعم. قال وكانت لنا الدبرة عليهم أي الغلبة ومررت بعجوز من بني تميم منقطع بها فسألتني أن أحملها إليك وها هي بالباب فأذن لها فدخلت فقلت يا رسول الله إن رأيت أن تجعل بيننا وبين بني تميم حاجزا فاجعل الدهناء وهي أرض في جزيرة العرب. فحميت العجوز واستوفزت أي جلست جلوس المستوفز كالذي يجلس على أصابع قدميه وركبتيه أي ما يكون قريبا من القيام. قالت يا رسول الله فإلى أين تضطر مضرك؟ معناه إلى من تلجأ مضرك أي أبناء قبيلتك التي أنت منها تستعطفه. قال قلت إنما مثلي ما قال الأول معزاء حملت حتفها حملت هذه ولا أشعر أنها كانت لي خصما أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد. قال هيه وما وافد عاد وهو أعلم بالحديث منه ولكن يستطعمه أي يريده أن يظهر معرفته. قلت إن عادا قحطوا أي انقطع عنهم المطر فبعثوا وافدا لهم يقال له قيل فمر بمعاوية بن بكر فأقام عنده شهرا يسقيه خمرا وتغنيه جاريتان يقال لهما الجرادتان. فلما مضى الشهر خرج إلى جبال تهامة يطلب المطر من الله لأن هؤلاء كانوا مع شركهم يعظمون مكة. فنادى اللهم إنك تعلم أني لم أجئ إلى مريض فأداويه ولا إلى أسير فأفاديه. اللهم اسق عادا ما كنت تسقيه. فمرت به سحابات سود والغالب أن السحابة السوداء هي التي تحمل المطر. فرح فقال الآن ينزل المطر فنودي منها أي ناداه الملك قائلا اختر. فأومأ إلى سحابة منها سوداء فنودي منها خذها رمادا رمددا لا تبقي من عاد أحدا. معناه هذه السحابة لا رحمة لكم فيها لا تحمل مطرا بل تحمل هلاككم. هم فرحوا قالوا هذه السحابة تحمل مطرا وكان أصابهم قحط لكن هي

تحمل عذابهم. الله أهلكهم بالريح، ما ترك منهم أحدا، أخذتهم ومواشيهم وأموالهم إلى السماء، ثم ردتهم وقد انفصل الرأس من الجسد، ظنوها رحمة. قال: فما بلغني أنه بعث عليهم من الريح إلا قدر ما يجري في خاتمي هذا حتى هلكوا. قال أبو وائل: وصدق. قال: فكانت المرأة والرجل إذا بعثوا وافدا لهم قالوا: لا تكن كوافد عاد. انتهى. أي لا ترجع بالخيبة. ووجه الدليل في هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل للحارث: أشركت لقولك ورسوله، حيث استعذت بي، وقد جمع الحارث الاستعاذة بالرسول مع الاستعاذة بالله، وذلك لأن الله هو المستعاذ به على الحقيقة، وأما الرسول فمستعاذ به على معنى أنه سبب، فتبين للحارث أن حاجتها مثل حاجته، هو جاء ليطلب من الرسول أرضا من الأراضي، وهي نفس الشيء كان في قلبها أن تطلب من الرسول، فلما أوصلها إلى الرسول فإذا بها تذكر للرسول ما عندها، ما كان في ضميرها أي في قلبها. فقال الصحابي: أعوذ بالله ورسوله أن أكون كوافد عاد، يعني أعوذ بالله أن أكون خائبا في أمل الذي أملته. معناه: هذه المرأة تريد أن تسبقني إلى ما هو حاجتي. فإن قال قائل: هذا استعاذة بالرسول في حال حياته وفي حضرته، ونحن لا ننكر هذا، إنما ننكر الاستعاذة به بعد موته، قلنا: الاستعاذة معنى واحد إن كان طلبها من حي حاضر أو غائب، فكيف يكون طلبها من الحاضر جائزا ومن الغائب شركا؟ هذا غير معقول، فإن المؤمن إن استعاذ بحي أو ميت فإنه يرى المستعاذ به سببا، أي أنه ينفع المستعيذ به إن شاء الله، أي إن كتب الله أنه ينفعه. وهذا المعنى لا فرق به بين أن يكون المستعاذ به حيا حاضرا أو ميتا غائبا، فلا الحي الحاضر المستعاذ به خالق للإعاذة ولا الميت. قال الله تعالى: هل من خالق غير الله؟ وأين معنى عبادة غير الله في هذا؟ أليس معنى العبادة لغة وشرعا نهاية التذلل؟ وسبحان الله والحمد لله رب

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وامكان جنين عكذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: عم بتفتش على تليفون آيباد لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل إخوان. تليفون 76 616 669، 76 616 669.
3: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel and Tourism.
3: Yes Travel.
5: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
3: Yes Travel.
5: الرائد بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
3: Honeymoon package. Yes Travel. العنوان
6: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71 240 074.
3: Yes Travel and Tourism.
7: مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مضى، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عمر صلاح الغزاوي بمستشفى الحريري بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف أو B بوزيتيف وبلاك الدم من أي فئة. للتواصل يوجد الاتصال على الرقم 71-385-872. إذن المريض عمر صلاح الغزاوي بمستشفى الحريري بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف أو B بوزيتيف وبلاكات دم من أي فئة. للتواصل 71-385-872. لبوا وبارك الله بكم.

إن المرأة في الجاهلية قبل بعثة النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم كانت مهانة، لا يقيمون لها وزنا، وكانت تقتل وتؤد طفلة، أي تدفن حية تحت التراب حتى تموت، وكانت تغتصب وتهان شابة، وتحرم الميراث، وتمنع من التصرف في أملاكها كما تشاء، وكان الأبناء يتوارثونها بعد موت الآباء كالمتاع، فكانوا ينكحونها بعد نكاح آبائهم لها، بل وفي بعض المجتمعات الغابرة كانت المرأة تحرق حية بعد موت زوجها، لا يسمح لها بالحياة بعد موته، إلى أن جاء الإسلام منصفا للمرأة، محرما وأدها، مقبحا كشف سترها، محرجا على المؤمنين تضييع حقها، مبددا هذه الغياهب وماحقا لهذا الحيف والعسف الذي كان لاحقا بالمرأة، فأجاز للنساء التصرف كما يشأن في أموالهن ضمن الدائرة المشروعة، وجعل لهن

يُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى جَمَعَ بَيْنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى فِي الْجَزَاءِ عَلَى الْعَمَلِ وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَهُمَا فِي ذَلِكَ حَيْثُ قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

كثيرا. فأنت ترى أخي المسلم وأختي المسلمة في هذه الآية المباركة في القرآن الكريم أن النساء لهن أجر مستوفى من غير نقصان كالرجال لا

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.
1: يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي. يا طه أدري آن شعري ما يوفي فضلك علي.

مستمعين الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.

0: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: للمعرفة نداء، للمعرفة نداء، للمعرفة نداء.
2: موجز لأهم الأنباء أقدمه لكم من نداء المعرفة.

أهلا بكم. بداية الموجز مع جديد التطورات الميدانية، حيث يواصل العدو الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار، فقد استهدف قصف مدفعي أطراف بلدة كفر تبنيد والنبطية الفوقة وأطراف بلدة أرنون. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون صباحا وزير الطاقة جو صدي في قصر بعبدة، وجرى عرض لقرار اعتكافه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وأوضحت مصادر مطلعة أنه حتى الساعة لن يشارك الوزير الصدي في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدة ما لم تتوصل الاتصالات مع المعنيين إلى حلحلة في الملف. وشددت المصادر على أن الصدي سيواصل ممارسة مهماته في الوزارة، وأن قرار الاعتكاف لا يعني الاستقالة من الحكومة. في ملف الموازنة، انطلقت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور حاكم مصرف لبنان ووزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار، وعلى جدول الأعمال بنود مالية وإنمائية. في حال الطرق، باشرت إحدى الشركات المتعهدة تنفيذ أعمال حفر على جسر سليم سلام آخر الطلعة بعد مطاحن لبنان من الجهة اليسرى عند خط الالتفاف، وذلك بسبب أعمال تمديد قصات المياه. وتنفذ هذه الأعمال بتاريخي اليوم وغدا من الساعة 8 ولغاية الساعة 4، ما سيؤدي إلى منع مرور السير على خط الالتفاف عند آخر شارع الجارودي للسير المتجه من طلعة مطاحن لبنان باتجاه نزلة سليم سلام، كما سيمنع مرور السير على خط الالتفاف للسير القادم من بنك لبنان والمهجر باتجاه كنيسة ماريلياس. في الأراضي المحتلة، وتزامنا مع ذكرى ثالثة لإحداث 7 تشرين الأول، دعا وزير الحرب الإسرائيلي إتمار بن غفير إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح. هذا ويتواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلتين بالتزامن مع حلول الذكرى وبدء حرب الإبادة على غزة وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. ننتقل إلى اليمن، حيث أدانت وزارة النقل اليمنية بأشد العبارات استهداف مطار عدن الدولي بصاروخين باليستيين وعدد من المسيرات المفخخة. وأكدت الوزارة أن استهداف المطار يهدد سلامة المسافرين والعاملين وحركة الطيران المدني. نصل أخيرا إلى فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 من عمره. قبل الختام، مستمعينا الكرام، إليكم هذا نداء الإنساني. المريض عمر صلاح الغزاوي بمستشفى الحريري بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف أو B بوزيتيف وبلاكات دم من أي فئة. للتواصل يرجى الاتصال على الرقم 71-385-872. إذن المريض عمر صلاح الغزاوي بمستشفى الحريري بحاجة ماسة جدا جدا جدا إلى وحدتي دم من فئة O بوزيتيف أو B بوزيتيف وبلاكات دم من أي فئة. للتواصل 71-385-872. لبه وبارك الله بكم. وفي الختام، شكرا وإلى اللقاء.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس دهثكنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
4: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقة متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون. باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77. باور جروب، دايما حدك.
5: نداء اف ام، معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام، تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو، أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا، لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
6: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سليم علوان ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله، وشرف وكرم وسلم عليه وعلى آله تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله تبارك وتعالى رضي لعباده التواضع، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تواضع لله رفعه، رواه مسلم بن الحجاج في الصحيح. ولذلك كان خلق الأنبياء عليهم السلام التواضع لله تعالى بالتفاعل.

الله رب العالمين ويوجب البعد من الله تعالى. وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه يقول: إني أجادل المرأة لا أحب أن أكسره، إنما أحب أن يظهر الحق ولو في جانبه. فكان قصد الإمام الشافعي رضي الله عنه من جداله إظهار الحق، ولم يكن قصده تهشيم الذي يجادله، كما يكون قصد كثير من الناس عندما يجادلون، وهذا من ذميم الخصال لا يحبه الله تعالى. وإلى ذلك يدل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن حبان في الصحيح: ليس الشديد الذي يغلب الناس، ولكن الشديد من غلب نفسه. ومعنى من غلب نفسه أي يقهرها حتى لا يكون قصدها الرياء والاستعلاء على الناس والترفع عليهم. فمن غلب نفسه ومنعها عن الترفع على الناس، وكان يرى في كل ما يحدث أنه لا يحدث إلا بمشيئة الله تعالى وعلمه الأزليين الأبديين، وشهد ذلك شهودا ذوقيا، ابتعد عن حب العلو في الأرض وعلى الناس، لأنه أيقن أنه لا تكون منفعة ولا مضرة إلا بمشيئة الله رب العالمين. فكان همه وقصده في معاملاته مع الناس أن يقرب الله له الخير ويبعده من الشر، لأن الله تعالى هو مالك الأمر. فيكون هم هذا العبد المؤمن الذي أيقن بذلك إيقانا كاملا طلب الخير من الله تعالى، وقلبه يقول في أحواله: اللهم آت نفسي منها تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. ويقول سره أيضا: واصرف عني سيء الأخلاق، إنه لا يصرفها إلا أنت. فهذا العبد الذي لزم تقوى الله تعالى وتخلق بهذا الخلق هو الذي يتحقق فيه قول الله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا. هذه معية خاصة، وهي معية النصرة والكلاءة. الله تعالى ينصر عبده المؤمن التقي على الشيطان، فلا يستولي الشيطان عليه مهما حاول أن يطغيه، وينصره على نفسه الأمارة بالسوء. وأما من ابتعد عن هذا الشهود فإنه بين شرين: بين شر نفسه الأمارة بالسوء، وبين شر شيطانه القرين الذي وكل به. والمعصوم من عصمه الله. من تمسك بهذا الحديث كفي كثيرا من الشرور والمهالك، ومن أغفله وابتعد من العمل به فقد وكل إلى نفسه، ومن وكل إلى نفسه فقد هلك. انظروا إلى سير الأنبياء وأخلاقهم. هذا يوسف عليه السلام، قد قص الله تعالى في القرآن الكريم قصته التي فيها حكم كثيرة. ذكر الله تبارك وتعالى عنه أنه لقي من إخوته لأبيه وهم 10 ما لقي، حاولوا أن يقتلوه حسدا منهم، لأنه كانت له محبة في قلب والده لما اشتمل عليه من محاسن الأخلاق. حاولوا أن يقتلوه ثم عدلوا عن القتل إلى أن يلقوه في الجب أي البئر، فألقوه فحفظه الله تعالى من الهلاك. ثم آل أمرهم إلى أنهم صاروا محتاجين إليه، صاروا يذهبون من أرضهم إلى مصر ليجلبوا الطعام من شدة حاجتهم إليه، ثم هو عرفهم فلم ينتقم منهم بقتل ولا قطع أطراف ولا حبس في السجون، وكان قد عرفهم وهم لم يعرفوه، ولكن كان أمره معهم بعد 10 السنين أن أحسن إليهم، مع أنه كان قد أوتي مقدرة على الانتقام منهم. ثم هم تابوا، رجعوا إلى الإسلام فتاب الله عليهم، لكن لا يكونون أهلا للنبوة
لأن النبوة لا يستأهلها إلا من نشأ على الخلق الحسن.

على الصدق، على الوفاء، على الصيانة. وهؤلاء إخوة يوسف سبقت لهم هذه السوابق الخبيثة، فلا يستحق واحد منهم أن ينال النبوة. فمن قال من المؤرخين إنهم صاروا بعد يوسف أنبياء فقد كذب. فينبغي للمؤمن أن يقتدي بأنبياء الله عليهم السلام، فلا يكون مجبولا على حب الترفع على الناس، ولا متخلقا بالكبر، بل يكون خلقه التواضع. وفي ذلك جاء حديث حسن الإسناد رواه الترمذي في جامعه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أحيني مسكينا أي متواضعا، وأمتني مسكينا أي واجعل آخر أحوالي في الدنيا التواضع، واحشرني في زمرة المساكين أي المتواضعين. وليس معنى الحديث أن لا يرزقه كفايته، لأن الله تعالى أخبرنا في القرآن بأنه رزق كفايته. قال الله تعالى: ووجدك عائلا فأغنى. ومعنى أغنى أي أناله كفايته. فهذا الحديث متفق مع الآية. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، اجتمع عنده المال الكثير، أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 40,000، والأربعون ألفا في ذلك الوقت تساوي أضعاف أضعافها في هذا الزمن، ومع ذلك كان من المتواضعين. والذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون مسكينا بمعنى المتواضع. ومن شأن المتواضع أنه لا يكون ألدا إذا جادل، إنما يحاول أن يتوصل إلى إحقاق الحق وإبطال الباطل. أما الذين يجادلون ليترفعوا على الناس فإنهم في خطر عظيم، لأن حب الجدل قد يسوق صاحبه إلى المهالك، قد يخرج به عن الشريعة إلى الباطل الصرف والعياذ بالله. فعلى المؤمن أن يتوخى إذا حاول أن يجادل، أن يكون كل همه إحقاق الحق وإبطال الباطل، ويغلب نفسه من أن يتغير قصده إلى حب الترفع على الناس ونصرة رأيه بحق أو باطل. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم لتغفلون عن أفضل العبادة التواضع. حديث حسن حسنه الحافظ ابن حجر في الأمالي، وكان من أهل الحظ الأوفر الشيخ أحمد الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه، كان يضرب به المثل في التواضع، وكان للمشايخ الذين سلكوا مسلكه وتحققوا نصيب وافر من التواضع، هم معروفون بذلك بين مشايخ التصوف المتحققين، والتصوف مرتبة عالية، وهم لم يعرفوا بهذا الاسم في الصدر الأول مع وجود التصوف فيهم. كان في الصحابة صوفية كثير عددهم، وفي التابعين وفي أتباع التابعين، وهلم جرا. لذلك صنف الحافظ أبو نعيم أحد المشاهير في الحديث كتابه حلية الأولياء، فبدأ بالخلفاء الأربعة وأضاف إليهم عددا كثيرا من الصحابة، كل من تحلى منهم بالزهد في الدنيا وكثرة الاجتهاد في العبادة. وكان الحافظ أبو نعيم الأصبهاني من أهل القرن الرابع الهجري، توفي بعد انصرامه ببضع سنوات. وذكر أن سبب تأليفه لهذا الكتاب التمييز بين الصوفية المتحققين وبين غيره، لأنه انتسب إليهم أناس ليس منهم، وذكر أن قسما حلوليون وإباحيون. والحقيقة كما ذكر أبو نعيم، لأن الصدر الأول في الصحابة كانوا راسخين في التقوى والجد في الاجتهاد في العبادة. كان سيدنا عثمان رضي الله عنه يقطع ليله تسبيحا وقراءة للقرآن، ونعني بالتسبيح
التهجد. ثبت عنه بالإسناد الصحيح أنه ختم القرآن كله في ركعة واحدة بالليل. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من عباده المتواضعين، وأن يحشرنا مع أوليائه إنه على ما يشاء قدير، وبعباده لطيف خبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

قل للمشبهة الذين تجاوزوا حجج العقول بكل قول منكر يا ويلكم قستم صفات إلهكم بصفاتكم هذا قياس الأخسر أيقاس صانع صنعة بصنيعه أيقاس كاتب أسطر بالأسطر.

الله يشبه خلقه، كانت مقالته مقالة مفتري، أو قال إني في التكلم مثله، فهو الكفور بلا

سمع لا كأسماع الورى، ويد وعين لا كعين المحجر. وكذا كلام الله ليس كلفظنا، فافهم مقالي في الصفات وذكري.

أيام عمري، بالأمس كنت صغيرا واليوم قد شاب شعري. وبعد حين سأغدو تحت التراب بقبري، يا رب فاغفر ذنوبي واجبر بفضلك كسري.

ووزري. العمر يمضي سريعا مثل الغزالة يجري، والموت منا قريب يا جهل من ليس يدري.

0: اداء المعرفه. عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد، ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أباسي مول 70-222-620.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري.
2: نبيع وشراء ذهب، ألماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
1: مجوهرات أمر، أمر جولري،
2: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
1: أمر جولري بإدارة عمر هلال التنير. للمسافرين،
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
1: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
5: نعم، مين هاي سولا؟
4: رؤي، رؤي سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
5: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
4: وقريب حدنا
5: آخر نزلت برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
4: تمام تمام، طالما رقتي انزلي جيبيلي قطعة تانية.
5: سولا شوب 70-01-47-67
4: بإدارة وفاء بشناتي.
2: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00-961-66-76-01 00-961-3-313-922.

أهلا بكم. لا يزال جنوب لبنان يشهد سلسلة من الاعتداءات الإسرائيلية تتوزع بين غارات جوية وقصف مدفعي وتفجيرات ضخمة وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، حيث استهدف قصف مدفعي إسرائيلي حداثة وأطراف بلدة كفر تبنيت ونبطي الفوأة وأطراف بلدة أرنون، كما نفذ جيش العدو حملة تمشيط بالأسلحة الرشاشة من موقع رويسات العلم المعادي باتجاه بلدة كفر شوبة، وأطلق الجيش الإسرائيلي قذائف هاون باتجاه المنصوري. إلا ذلك، قال مصدر عسكري إسرائيلي لسكاي نيوز عربية إنه لا انسحاب لقواتنا من جنوب لبنان أو عودة سكان إليه قبل سنوات. في إطار المفاوضات وفي انتظار اتضاح صورة المشهد الإقليمي، نجحت واشنطن مرحليا في إحداث اختراق محدود عشية الانتخابات الإسرائيلية، تمثل في تحديد موعد لجولة مفاوضات عسكرية بين بيروت وتل أبيب في تامبا، مقر القيادة المركزية الأمريكية المكلفة إدارة الملف اللبناني والترتيبات الأمنية جنوبا، رغم أن المعلومات الرسمية اللبنانية تتحدث عن أنه لا يزال الموعد النهائي للاجتماع غير محسوم رسميا، في وقت ينكب فيه الفريق العسكري المفاوض على مراجعة ملفاته وتحديد مطالبه. ومع اقتراب موعد جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية، توقعت مصادر سياسية أن يقوم الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان بزيارة سريعة إلى بيروت لمتابعة الملفات العالقة، خصوصا أنه واكب عن قرب زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى العاصمة الأمريكية، وطلع على أجوائها وما حملته من مواقف ورسائل مرتبطة بالمرحلة المقبلة، لافتا إلى أن التغيير الحكومي سيكون حاضرا على جدول أعماله من زاوية البحث في سبل معالجة التعثر داخل الحكومة وضمان استمرار عملها ضمن مسار يحظى بالدعم العربي والدولي، من دون أن يتحول الملف إلى عامل إضافي لتعطيل المؤسسات. في الإطار الحكومي، يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الساعة 3 من بعد ظهر الغد في القصر الجمهوري في بعبدة برئاسة الرئيس جوزيف عون للبحث في المواضيع المدرجة على جدول الأعمال. في إطار مواكبته لآخر المستجدات، التقى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون صباحا وزير الطاقة جو صدي في قصر بعبدة، وجعل عرض لقرار اعتكافه عن المشاركة في جلسات مجلس الوزراء. وأوضحت مصادر مطلعة أنه حتى الساعة لن يشارك الوزير صدي في جلسة مجلس الوزراء المقررة غدا في قصر بعبدة، ما لم تتوصل الاتصالات مع المعنيين إلى حلحلة في الملف. وشددت المصادر على أن صدي سيواصل ممارسة مهامه في الوزارة، وأن قرار الاعتكاف لا يعني الاستقالة من الحكومة. في سياق آخر، قال النائب سليم الصايغ في تصريح من قصر بعبدة بعد لقاء الرئيس عون: عرضنا هموم الناس وأوجاعهم وصرختهم التي يسمعها رئيس الجمهورية، وسنلتقيه كنواب كسروان لبحث مشكلة النفايات إضافة إلى قضايا المزارعين. إلى ذلك، تسلم الرئيس جوزيف عون رسالة من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نقل إليه سفير دولة الإمارات في لبنان فهد سالم الكعبي، وتضمنت دعوة لحضور حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة والمشاركة في قمة أسبوع أبوظبي للاستدامة وإلقاء كلمة خلالها، وذلك يومي 12 و13 من أيار 2027. قال رئيس الحكومة نواف سلام إن لبنان وطن نهائي لجميع أبنائه، عربي الهوية والانتماء، مؤكدا أن النظام لبنان ديمقراطي برلماني وقائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها. كلام سلام جاء خلال حفل افتتاح معرض بين سطور الدستور بمناسبة مرور 100 عام على إقرار الدستور اللبناني وتأسيس الجمهورية اللبنانية. وأوضح سلام أن الطائف ركز على أهمية بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية، وهو الأساس الذي من دونه لا قيمة حقيقية للدولة. في ملف الموازنة، انطلقت جلسة لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان وحضور حاكم مصرف لبنان ووزارة المال ومجلس الأنماء والأعمار، وعلى جدول الأعمال بنود مالية وإنمائية.
في سياق منفصل، تتواصل عمليات إخماد حريق جبل النفايات في صيدا منذ الأمس، وقد شاركت فيها طوافة للجيش اللبناني. في السياق، تقدم النائب أسامة سعد بشكوى لدى القاضي زاهر حمادي على خلفية الحريق الذي لا يزال مستمرا حتى الآن، طالبا التحقيق في أسباب الحريق وتكراره، وفي الأضرار والمخاطر البيئية الناتجة عنه، وفي المسؤوليات عن تراكم كميات كبيرة من النفايات داخل المعمل من دون معالجة. في سياق أمني، أعلنت قيادة الجيش في بيان أن وحدة من الجيش أوقفت في بلدة شعت بعلبك المواطن عين واو، وهو يعد من أخطر المطلوبين لإقدامه على إطلاق النار والقذائف الصاروخية نحو دورية للجيش، ما أدى إلى وقوع إصابات بين عناصره. وضده عدد كبير من مذكرات التوقيف لارتكاب جرائم السلب والسرقة بقوة السلاح، تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزته كمية منها، وسلمت المضبوطات وبشر التحقيق مع الموقوف بإشراف القضاء المختص. في حال الطرق، بشرت إحدى الشركات المتعهدة تنفيذ أعمال حفر على جسر سليم إسلام آخر الطلعة بعد مطاحن لبنان من الجهة اليسرى عند خط الالتفاف، وذلك بسبب أعمال تمديد قصات المياه. وتنفذ هذه الأعمال بتاريخي اليوم وغدا من الساعة 8 ولغاية الساعة 4، ما سيؤدي إلى منع مرور السير على خط الالتفاف عند آخر شارع الجارودي للسير المتجه من طلعة مطاحن لبنان باتجاه نزلة سليم إسلام، كما سيمنع مرور السير على خط الالتفاف للسير القادم من بنك لبنان والمهجر باتجاه كنيسة ماريلياس. فاصل قصير ونواصل بعده النشرة.

0: مجوهرات حراء، ذهب الماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01 656 118 03 79 39 11.
2: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01 311 666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان خلدة، 05 8111 66.
5: أرحب بكم من جديد. تزامنا مع الذكرى الثالثة لأحداث 7 من تشرين الأول، وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح. هذا ويتواصل تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، التزامن مع حلول الذكرى الثالثة لعملية طوفان الأقصى وبدء حرب الإبادة على غزة وسط تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية. في إطار الحرب الدائرة بين أمريكا وإيران، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الولايات المتحدة لا يمكنها قبول تحكم دولة واحدة في مسار بحري مهم، مؤكدا أهمية وجود مسارات ومصادر متنوعة لإمدادات الطاقة. وأضاف أن إيران لن تحصل أبدا على برنامج نووي، وأنها تحاول إخراج القوات الأمريكية من المنطقة، وهو مالا نقبله الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد روبيو أن مضيق هرمز مفتوح، وأن كميات النفط التي تخرج عبره حاليا تماثل تماما الكميات التي كانت تخرج قبل إغلاقه. في ملف الأزمة اليمنية السعودية، أعلنت القوات المسلحة اليمنية استهداف إمدادات عسكرية سعودية فور وصولها إلى معسكر بدر القريب من مطار عدن الدولي جنوبي البلاد، وذلك باستخدام الصواريخ البالستية. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع أن الاستهداف الصاروخي نتج عنه مصرع وإصابة عدد من الضباط السعوديين، محذرا من مغبة استخدام مطار عدن المدني لأغراض عسكرية. وفي وقت سابق من صباح اليوم أعلن العميد سريع إسقاط طائرة استطلاع مسلحة تابعة للسعودية من طراز CH-4 في أجواء محافظة الجوف. هذا وأعلنت القوات الحكومية اليمنية أنها أحكمت سيطرتها على أعلى قمة في جبل حبشي بمحافظة تعز ضمن عملية فجر اليمن، وأكدت أنها أحبطت هجوما للحوثيين بجبهة الصلو، ما أسفر عن مقتل 12 عنصرا وإصابة آخرين منهم. في المقابل قال المتحدث العسكري للحوثيين أن الطيران السعودي شن 66 غارة جوية وصاروخية خلال الساعات 24 الماضية في محافظات الجوف، تعز، مأرب، الحديدة، وحجة وصعدة. في ملف الأزمة الأوكرانية، روسيا دوت انفجارات في كييف في وقت مبكر اليوم تزامنا مع إطلاق الجيش الأوكراني تحذيرا من صواريخ باليستية، وفق ما أفادت وكالة فرانس بريس. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها شنت هجوما عالي النطاق واسع استهدفت العاصمة كييف ومدنا أوكرانية أخرى. وإلى السودان، حيث أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني قائد الجيش عبد الفتاح البرهان استمرار الجيش في خيار الحسم العسكري ضد قوات الدعم السريع، متعهدا بمواصلة العمليات حتى استعادة كل شبر من الأراضي السودانية في وقت تتواصل فيه موجات النزوح والخسائر بين المدنيين في النيل الأزرق وكارديفان. وإلى فرنسا، حيث أعلن وزير الداخلية الفرنسي تعليق استخدام القنابل الصوتية في سياق احتجاجات طلاب المدارس الثانوية، وذلك على خلفية حادثة أدت إلى بتر يد متظاهر يبلغ 15 عاما. والآن إلى صفحة الأحوال الجوية.

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة بسبب نشاط الرياح الشمالية الشرقية جنوب البلاد. وجاء في النشرة الآتي: الرياح السطحية جنوبية غربية نهارا ناشطة أحيانا سرعتها بين 15 و30 كيلومترا في الساعة.

مهما بعدت المسافات يبقى للوطن صوت لا ننساه. إلى أهلنا وأحبابنا في الولايات المتحدة وكندا، صوت إذاعتنا صار أقرب إليكم من أي وقت مر، وذلك من خلال قناة إذاعية خاصة تبث برامج الإذاعة وفق توقيت الساحل الشرقي لأمريكا، لتستمعوا إلى برامجكم المفضلة في الأوقات المناسبة لكم رغم فارق التوقيت وبعد المسافة. حدث تطبيقنا الآن نداء FM واختر قناة America's Time داخل التطبيق واستمتع بتجربة مميزة. إذاعة نداء المعرفة من بيروت إلى كل الدنيا.

0: نداء المعرفة. مجوهرات عماد بدر في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
1: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11. عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد بخمسمائة متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: عيداني اخوان يجي لعندك وين مكان، عنده بدل النمرة 2 مع ميني ماركت كمان.
3: ميني ماركت عيتاني اخوان وتوزيع غاز، راس بيروت شارع اليوم، بناية عيتاني ومقدم.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
2: محطة اقتصادية.
3: أهلا بكم في محطة اقتصادية. أعلن وزير الطاقة جو صدي أمس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أنه قرر الاعتكاف عن حضور جلسات مجلس الوزراء إلى حين اتخاذ القرارات المحقة بالنسبة للكهرباء من دفع الإعفاءات والمتأخرات لصالح كهرباء لبنان. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريح: سنحقق أداء جيدا في الانتخابات النصفية والأسعار بدأت بالتراجع وكذلك أسعار الوقود. وقال: نحن في وضع جيد جدا بينما إيران في وضع سيء للغاية. وذكر ترامب أن ملايين البراميل من النفط خرجت من مضيق هرمز خلال الأيام الماضية، ولفت إلى أن الاقتصاد الإيراني انهار والتضخم بلغ 200% موضحا أن معدلات المرور عبر مضيق هرمز تجاوزت مستويات ما قبل الحرب. أشار رئيس البنك الدولي أن البنك مستعد لتوفير نحو 100 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة اقتصاديا من تبعات الحرب الأمريكية الإيرانية، وأضاف أن البنك خصص حاليا 25 مليار دولار لمساعدة الدول المتضررة من شح الأسمدة ومواد الطاقة. ارتفعت أسعار النفط اليوم مع تقويم السوق للقيود على الإمدادات بسبب عاصفة تتجه نحو مناطق الإنتاج النفط في الولايات المتحدة والتصعيد في اليمن مقابل زيادة إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 93 سنتا أو 0.92% لتصل إلى 100 دولار ودولار 1.51 سنتا للبرميل. وارتفع خام غاب تكساس الوسيط الأمريكي 82 سنتا أو 0.92% إلى 90 دولارا و25 سنتا. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: محطة اقتصادية.

المعرفة مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية. هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 84 03 88 99 25 لصاحبها الحاج محمد حليق.

البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق. فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام. فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية. واتساب 78 90 61 51.

0: أجود أنواع العسل عند محمد عبد الملك، عسل أصلي وطبيعي ومشهود له من خبر العسل.
1: عسل جيد أصلي.
0: محمد عبد الملك، الطريق الجديد مقابل جامع عمر بن عبد العزيز، 01-70-70-40. ماري الياس مقابل الباب الرئيس لثقنة الحلو، 01-70-14-10.
1: عسل جيد أصلي.
2: عبد الملك.
3: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة للنهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بناية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30، 03-740-711، 70-75-50-73، فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
4: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset, Digital Printing, Plotting, Cutting, Graphic Design, Catalog, Business Card, Flyers. مطابع حول العالم. بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11، 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولاراً فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة على الجنوب اللبناني. جلسة لمجلس الوزراء غدا في قصر بعبدة برئاسة الرئيس العمان جوزيف عون لبحث جدول الأعمال. وزير الطاقة جوز صدي من بعبدة: الاعتكاف مستمر والاستقالة من الحكومة. الرئيس نواف سلام في افتتاح معرض بين سطور الدستور يقول: لا قيمة حقيقية للدولة دون بسط سلطتها على كامل أراضيها. المقاومة في لبنان في ذكرى طوفان الأقصى: العدو لم ينهي المقاومة والمعركة مفتوحة. تزامناً مع الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وزير الحرب الإسرائيلي يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح. الناطق العسكري باسم كتائب القسام: 7 أكتوبر شكل إعجازاً عسكرياً بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ستنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء حرب إيران. المتحدث باسم الجيش الإيراني: إذا اقتضت الحاجة سننفذ في المستقبل عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان أو اعتداء. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: أي اتفاق مع إيران ينبغي أن يضمن عدم امتلاك سلاحا نوويا. اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب تعز. وزارة الدفاع الروسية: هجمات على نطاق واسع استهدفت العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى. وكالة الأنباء الفرنسية: نقابات المعلمين تدعو إلى دعم طلاب مدارس الثانوية عبر الإضراب غدا في فرنسا. أخيرا الطقس المتوقع اليوم: قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

مددا مددا يا الله، ارحمنا برسول الله وبكل ولي.

0: أداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطع مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة ومكنكنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم إلى عنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله. كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية، حلاوة بجو، مفروكة، وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
2: فرع أول، المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان، قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66. بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد على يو بي اس، باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول أعلى ريت بالإنرجي سيفينج، بيقلع من 0 لـ 1.7 أمبير وبينزل تدريجيا لـ 1.3 أمبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
1: باور جروب، دايما حتى. رجعنا مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
3: بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم:

قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. كلامنا اليوم بإذن الله تعالى عن أمر عظيم، عن محبة خاتم المرسلين محمد، عن محبة أفضل المرسلين محمد، عن محبة سيد ولد آدم أجمعين محمد، عن محبة أفضل العالمين محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة يزداد بها سروره، ويتضاعف بها حبوره، ويشرق بها علينا نوره، وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، اعلموا أننا نعظم ونحب رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مخالفة لشرع الله، إنما كما أمر الله تعالى وكما جاء في شرع الله عز وجل، فإن محبة سيدنا محمد فرض على المكلفين، فقد قال الله العلي العظيم في القرآن الكريم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال سبحانه وتعالى في آية أخرى عن حبيبه وصفيه: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله.

الظلمات إلى النور، كيف لا نحبه وهو قدوتنا وهو الهادي إلى الصراط المستقيم؟ كيف لا نحبه وهو صاحب الخلق العظيم وهو أشرف الخلق والمرسلين؟ محمد أشرف العرباء والعجم، محمد خير من يمشي على قدمي، محمد باسط المعروف جامعه، محمد صاحب الإحسان والكرم، محمد خير خلق الله من مضري، محمد خير رسل الله كلهم. كيف لا نحب محمدا إخوة الإيمان، وهو الذي

عظيما كيف لا نحبه، وهو الذي قال شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، كيف لا نعظمه وهو صاحب الشفاعة العظمى عندما يقول بعض الناس في الآخرة لبعض تعالوا نذهب إلى أبينا آدم ليشفع لنا إلى ربنا، فيأتون إلى آدم فيقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، اذهبوا إلى نوح، فيأتون نوحا فيطلبون منه فيقول لهم ايتوا إبراهيم، فيأتون إبراهيم ثم إبراهيم يقول لهم لست فلانا، أي أنا لست صاحب هذه الشفاعة، فيأتون سيدنا موسى فيقول لهم لست فلانا، فيقول لهم ايتوا عيسى، فيقول لهم لست فلانا ولكن اذهبوا إلى محمد، فيأتون النبي صلى الله عليه وسلم، فيسجد رسول الله، فيسجد حبيب الله لربه، فيقال له ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطه. كيف لا نحب محمدا أيها الأحباب، وهو حبيب رب العالمين، حبيب خالقنا، حبيب رازقنا، حبيب حافظنا، حبيب كافينا. إخوة الإيمان، لقد روى الحاكم في المستدرك أن سيدنا آدم عليه السلام حينما عصى ربه، أي معصية صغيرة ليس فيها خسة ودناءة، فقال وذلك قبل أن يخلق محمد صلى الله عليه وسلم يا رب أسألك بحق محمد إلا ما غفرت لي، فأوحى الله عز وجل إليه يا آدم كيف عرفت محمدا ولم أخلقه؟ فقال نبي الله آدم لأنك يا رب لما خلقتني رفعت رأسي فرأيت اسمه على قوائم العرش مكتوبا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك. كيف لا أهوى حبيبا كل ما فيه عظيم. أيها الأحبة، لقد أكرم الله أصحاب رسول الله الأخيار بصحبته ورؤيته وسماع كلامه ورؤية أحواله، فامتلأت قلوبهم بمحبته حتى صار أحب إليهم من آبائهم وأبنائهم بل ومن أنفسهم. فهذا الصحابي زيد رضي الله عنه تمكن منه بعض مشركي قريش وأرادوا قتله انتقاما لقتلاهم في بدر، فقال له أبو سفيان بن حرب أنشدك الله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ فقال زيد رضي الله عنه والله ما أحب أن محمدا الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وأنا جالس في أهلي. فقال أبو سفيان ما رأيت من الناس أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا. وهذا عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة

فقيل له أذكر أحب الناس إليك، فقال فورا يا محمد. فقام معافى بسر وبركة حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا محمد إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حوائجنا من الخير وتيسير أمورنا وتفريج كرباتنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نعبدك ربي كما أمرت ونصفك بما به نفسك وصفت، وننزهك عن كل ما عنه نفسك نزهت، ونشكرك على ما أعطيت وتفضلت. يا ربنا يا موجودا بلا مكان، يا من لا يجري عليه زمان، يا من لا تشبه أحدا ولا يشبهك أحد، يا من أرسلت أنبياءك أحبابك بدين الإسلام وعقيدة التوحيد وكلمة لا إله إلا الله،

ينبغي لك التفكر يا أخي بإحاطة علم الله تعالى بك واطلاعه عليك، وهذا التفكر ثمرته أن تستحي من الله أن يراك حيث نهاك. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في تقصيرك في عبادة مولاك، وينبغي ألا تتعرض لسخطه بإتيان ما عنه حذرك. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا التفكر يزيد في خوفك من الله ويحملك على لوم نفسك وتوبيخها ومجانبة التقصير وملازمة التشمير. واعلم أنه ينبغي لك أن تتفكر في هذه الحياة الدنيا وكثرة أشغالها ووبالها وسرعة زوالها، وفي الآخرة ونعيمها ودوامها. قال الله تعالى: كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. وقال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وهذا التفكر يثمر لك الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة. وإذا تفكرت فتفكر بقرب نزول الموت وحصول الحسرة والندامة بعد فوات الأوان. قال الله تعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وفائدة هذا التفكر قصر الأمل وإصلاح العمل وإعداد الزاد ليوم المعاد. واعلم أن المسارعة إلى الخيرات والمحافظة على العبادات والمداومة على الطاعات دأب الأنبياء والأولياء في بداياتهم ونهاياتهم، لأنهم أعرفوا الخلق بالله، فلا جرم أنهم كانوا أعبدهم وأطوعهم وأخشاهم له عز وجل. فإن إقبال العبد على ربه وعبادته له على قدر محبته له، والمحبة تابعة للمعرفة، فكلما كان العبد أعرف بالله كان أشد حبا له وأكثر عباده.

0: اسمع لك هالخبرية.
1: هات لنشوف.
0: كنا مرة عم نزور ختيار جاي من الحج حتى نهنيه.
1: ايه.
0: ومن ضمن الكلام قلنا له العلم الشرعي مطلوب بكل شيء لحتى الواحد يتنور ويكون على بين من أمره.
1: بعدين وين الخبرية؟
0: روق يا صاحبي، الخبرية إنه هالختيار قال لي يا عم صف النية ونام بالبرية، وبلش بده يحكي لي قصة الراعي. ساعتها قلت له له يا عم هيدي قصة مكذوبة.
1: شو بتقول القصة؟
0: القصة المكذوبة بتقول إنه كان في راعي يصلي غلط، يقول عصايتي ومخليتي والمرج الأخضر، فمر عليه سيدنا موسى والخضر عليهما السلام.
1: ايه.
0: فبتكمل القصة المكذوبة بتقول فقال لهم الراعي علموني الصلاة فعلموه وكملوا طريقهم، فنسي الراعي ولحقهم وكانوا ماشيين على وجه المي.
1: ايه. وبعدين
0: بتقول القصة المكذوبة انه مشي كمان على وجه المي وراهن وعيط لهن نسيت الصلاة نسيت الصلاة.
1: شخص جاهل ما بيعرف يصلي بتصير معه كرامة وبيمشي على وجه المي، شو هالتفنيس هيدا؟
0: واخطر شي بالقصة هيدا اخرها يلي هو كفر.
1: يا لطيف.
0: بيقولوا والعياذ بالله انه موسى والخضر قالوا له بس شافوه ماشي على وجه المي رجع صلي مثل ما كنت عم بتصلي انت نيتك صافية.
1: اعوذ بالله، سيدنا موسى والخضر بيقولوا لشخص صلي غلط؟ شو هالضلال هيدا؟ وشو نفع النية اذا كان العمل باطل؟
0: ساعتها قلت له للعم هيدي القصة فيها كفر، ويلي اعتقد صحتها كفر بالله العظيم وعليه الرجوع للإسلام بالنطق بالشهادتين.
1: تعرف الحمد لله على نعمة العلم.
0: الحمد لله.
2: بيتك، مكتبك أو بنايتك بحاجة لحدا يهتم فيها طول السنة؟ مع باور زون عقود الصيانة السنوية بتأمن لك متابعة مستمرة لكل تفاصيل المكان، من الكهرباء والسنجارية والتكييف للطاقة الشمسية والصيانة العامة. فريق مختص، استجابة أسرع وصيانة دورية بتساعدك تتفادى الأعطال والمصاريف المفاجئة. أنت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فرعنا الأول دبي بيزنس باي، فرعنا الثاني فيردان سونتر منيمني مقابل أبيسي مول، 70-222-620.
3: مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01-651-748.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel and Tourism.
4: Yes Travel.
6: حجوز وسافر أكثر وادفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل العنوان، طريق جديدة ساحة الملعب البلدي، فرع تاني الدورة مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
9: كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص لمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
10: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق كمان. بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك كمان. حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
11: Global University للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71-358-058.
12: لإعلاناتكم على إذاعتنا تواصلوا معنا على الرقم 00961166701 00961 3313 922

من نداء المعرفة أقدم لكم أبرز عناوين الساعة. اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي متواصلة على الجنوب اللبناني. جلسة لمجلس الوزراء غدا في قصر بعبدة برئاسة الرئيس العماني جوزيف عون لبحث جدول الأعمال. وزير الطاقة جوز صدي من بعبدة: الاعتكاف مستمر ولا استقالة من الحكومة. الرئيس نواف سلام في افتتاح معرض بين سطور الدستور يقول: لا قيمة حقيقية للدولة دون بسط سلطتها على كامل أراضيها. المقاومة في لبنان في ذكرى طوفان الأقصى: العدو لم ينهي المقاومة والمعركة مفتوحة. تزامناً مع الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وزير الحرب الإسرائيلي يدعو إلى تفكيك السلطة الفلسطينية وتجريدها من السلاح. الناطق العسكري باسم كتائب القسام: 7 أكتوبر شكل إعجازاً عسكرياً بالتخطيط والتنفيذ وبراعة الخداع الاستراتيجي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: ستنخفض أسعار النفط بمجرد انتهاء حرب إيران. المتحدث باسم الجيش الإيراني: إذا اقتضت الحاجة سننفذ في المستقبل عمليات استباقية لردع العدو عن أي عدوان أو اعتداء. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو: أي اتفاق مع إيران ينبغي أن يضمن عدم امتلاك سلاحا نوويا. اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين جنوب تعز. وزارة الدفاع الروسية: هجمات على نطاق واسع استهدفت العاصمة كييف ومدن أوكرانية أخرى. وكالة الأنباء الفرنسية: نقابات المعلمين تدعو إلى دعم طلاب مدارس الثانوية عبر الإضراب غدا في فرنسا. أخيرا الطقس المتوقع اليوم: قليل الغيوم مع ارتفاع بالحرارة جبلا وداخلا. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

باق على انتهاء وقت صلاة الظهر القليل، فمن لم يصلها فليسارع قبل أن تفوته، وتقبل الله تعالى منا ومنكم صالح الأعمال.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد سمير دبليز.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا

توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: من أقوال العلامة المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين

نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. ثم هذه النعمة من حافظ عليها إلى نهاية عمره في هذه الحياة الدنيا فهو السعيد الناجي في قبره وفي الآخرة. فنسأل الله تعالى أن يحيينا على شريعة الله وأن يميتنا عليها وأن يبعثنا عليها يوم القيامة. ثم هذه النعمة نعمة الإسلام هي أقوى رابطة بين المؤمنين، لا توازيها الروابط الأخرى. فمن هنا يكون متحتما علينا أن نتحاب ونتواصل ونتزاور ونتناصح، يحب أحدنا لأخيه ما يحب لنفسه من الخير ويكره لأخيه ما يكره لنفسه من الشر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: المتحابون لجلالي أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. اللهم اجعلنا من هؤلاء المتحابين فيك، المتزاورين فيك، المتناصحين فيك، المتواصلين فيك. اللهم ربنا أحينا على السنة وأمتنا عليها وبعثنا عليها. سر الفاتحة.

عليكم التمكن في علم التوحيد لتدافعوا عن دين الله لتصلحوا ما أفسده كثير من الناس. ثم معرفة الكفريات للحذر منها وللتحذير منها. اجتهدوا في علم الدين. بارك الله فيكم وعليكم.

العبد بحاجة إلى الرب والرب مستغن عن العبد. فإذا سئلت فلما خلقنا ولما أمرنا بالطاعات ولما نهانا عن المحرمات، الجواب الله يستحق علينا أن نعبده وليس لنا أن نشرك به، ويستحق علينا أن نطيعه لا أن نعصيه، لأنه هو الإله الواحد، هو الآمر المطلق، لا أحد يأمره، هو الآمر المطلق، هو الناهي المطلق، هو الحاكم المطلق.

الكتب السماوية. أنزل الله عز وجل كتبا سماوية على أنبيائه تحتوي على عقيدة توحيد الله والإيمان بالأنبياء، وأنزل شرائع وأمروا بتبليغها للناس والعمل بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد وأمهاتهم شتى. رواه البخاري. أي أن دين الأنبياء واحد وهو الإسلام، وشرائعهم مختلفة. وأشهر هذه الكتب القرآن والإنجيل والتوراة والزبور. أما القرآن فإن الله أنزله ليلة القدر إلى بيت العزة في السماء الدنيا دفعة واحدة، وكانت ليلة 24، ثم بعد ذلك نزل نجوما أي متفرقا على رسول الله حسب الحوادث والأسباب، وذلك باللغة العربية. والإنجيل أنزل مكتوبا دفعة واحدة على سيدنا عيسى لثلاث عشرة خلت من رمضان باللغة السريانية. والتوراة أنزلت مكتوبة دفعة واحدة على سيدنا موسى عليه السلام لست مضين من رمضان. والزبور أنزل لثمان عشرة خلت من رمضان على سيدنا داود عليه السلام. وليس معنى هذا أن الله يتكلم باللغات العربية والسريانية والعبرانية وغيرها، بل كلام الله أزلي أبدي، ليس لغة ولا حرفا ولا صوتا. وهذه الكتب المنزلة هي عبارات عن كلام الله الذاتي، وليست عين كلام الله. وقد أمرنا الله تعالى بالإيمان بجميع الكتب السماوية الصحيحة، كما أمرنا بالإيمان بجميع الأنبياء، لكن لا نتبع إلا شريعة النبي محمد آخر الأنبياء، ولا نعمل إلا بشرع القرآن الكريم الذي حفظه الله تعالى من التحريف إلى يوم القيامة. قال تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وجلاء لأحزاننا، إنه على ما نسأله قدير.

الله يرحمه الله يرحمه. سنرحل يوما بدون رفيق، فرادى سنمضي بذاك الطريق، ومنا سعيد هني رضي، ومنا على ما دهاه شفيق.

0: شفيع.
1: سنرحل يوما بدون وداع، ويفترق الحي بعد اجتماع، وليس بباق قوي شجاع، فكيف سيبقى الضعيف الرقيق.

سنرحل يوما بدون رفيق فرادى سنمضي بذاك الطريق فمنا سعيد هني رضي ومنا على ما دهاه شفيق تفوت على الكل هذه الحياة وكل أخي يتمنى النجاة وبعض تقيده الحسرات وبعض من القيد حر طليق.

0: غني رضي ومنا على ما دهاه شفيق سنرحل مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر بضم رحيل قريب أغثني إلهي إلهي فإني غريب
1: مهما يزيد النحيب ويبكي الحبيب فراق الحبيب ببحر بضم

سنرحل يوما بدون رفيق سنرحل يوما بدون وداع ويبكي الحبيب فراق فراق

0: نداء المعرفة
1: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين على كذا طعمة أو حد النار مبسوطين كيف ما كانت القصة قصتكم العنوان شاي راس الحصان طعم الشاي عصوله.
2: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي مطعم كافيه وسيفود صيداوي دايما بالطليعة قبل قمة فاخرة بصالة مريحة ووسيعة وخدمة رفيعة وسريعة مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة مطعم كافيه وسيفود صيداوي طرابلس المينا للحجز والاستفسار والاتصال 71 77 41 53 06 217 638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع وألف صحة للجميع.

0: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70-601-652.
1: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فاركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
2: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
3: نعم؟ مين هاي سولا؟
2: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
3: قول هيك من الأول. وعندن كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، كلها صناعة تركية وقطن 100%.
2: وقريب حدنا
3: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة الرفاع بخمسين متر.
2: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
3: سولا شوب 70-01-47-67
2: بإدارة وفاء بشناتي. شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكم تفتحوا لأولادكم باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتهم وقدراتهم القيادية. خليهم يكتشفوا طاقاتهم ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا أولادكم يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
4: ألو وينك؟
5: بدي وين؟
4: حط بسالتك لحمة، خبز، دجاج، خضرة، فواكه.
5: لحظة لحظة، ما معي محل كل هول.
4: ما تعطى الهم، بس نقلهم من سالتك لسالة الخير.
6: سلة الخير منكم للمحتاجين.

أهلا بكم في برنامج أرقام في الاقتصاد. حذرت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي اليوم من أن الاقتصاد العالمي يواجه تهديدات متزايدة بفعل استمرار ارتفاع أسعار الطاقة وتسجيل الدين العام مستويات قياسية والمخاطر المرتبطة بطفرة الاستثمار في الـ AI، داعية الحكومة إلى اتخاذ تدابير مالية ونقدية وقائية. وقالت في كلمة استبقت اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين السنوية المقرر عقده الأسبوع المقبل في بانكوك إن الاقتصاد العالمي يسحب في اتجاهين متناقضين بفعل صدمة سلبية في إمدادات الطاقة ناجمة عن الصراعات في الشرق الأوسط في مقابل صدمة إيجابية في الطلب يقودها الـ AI، لكنها تسهم أيضا في زيادة التضخم وفق رويترز. وأضافت أن التأثير المشترك لهاتين القوتين متفاوت للغاية حول العالم، مشيرة إلى أن طفرات الـ AI تتجاوز كثيرا من الدول. وقالت إن توقعات النمو الجديدة لصندوق النقد التي ستصدر خلال اجتماعات بانكوك ستظهر أن أكبر تخفيضات في توقعات النمو سيطول الاقتصاد التي انتهكتها الحروب. خرج طلاب ومعلمون وأولياء أمور إلى شوارع مدن فرنسية، وأغلق محتجون مداخل مئات المدارس في أوسع تحرك منذ بدء الاحتجاجات الاجتماعية في ثاني أكبر اقتصادات أوروبا. وتواجه حكومة باريس مطالب توفير المدرسين وإصلاح المباني، بينما تسعى إلى خفض عجز الموازنة العامة وسط تصاعد كلفة الاقتراض. وسبق التحرك إعلان وزير التعليم الفرنسي تعليق الدراسة كليا أو جزئيا في 400 إلى 500 ثانوية لغياب شروط السلامة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ويشكو الطلاب من غياب المعلمين دون توفير بدلاء وتهالك المرافق واقتضاض الفصول وطول اليوم الدراسي. واتسعت الاحتجاجات في ضواحي باريس إلى مدن كبرى ومنها مارسيليا وغيرها، وانضمت إليها نقابات وأسر. وقالت وزارة الداخلية إن عدد الموقوفين منذ بدء الاحتجاجات بلغ 6,100 شخص، أغلبهم قاصرون، فيما انتقلت بعض المؤسسات إلى الدراسة عن بعد حسب رويترز. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

أخي المستمع، أختي المستمعة، نذكركم بزيارة أرحامكم والسؤال عن حال أقاربكم وتفقدهم والسعي في مساعدتهم حتى نكون كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى.

0: إخوة الإيمان، سئل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم من نجاه؟ فقال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. في شرح واف لهذا الحديث الشريف نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال ما النجاة يا رسول الله؟ قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك

ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله. روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. هكذا الحقيقة، قلة الكلام فيها السلامة، وهي الشيء الذي يمدح عليه الإنسان. ليس كثرة الكلام يمدح عليه الإنسان، وإن كان كثير من الجاهلين يعيبون قلة الكلام. إذا رأوا إنسانا قليل الكلام يحملونه على الغباوة، يقولون: هذا غبي لا يعرف أن يتكلم، لو كان ذكيا فهيما كان تكلم، كان أكثر من الكلام. لكن أهل الفهم أهل الحكمة ينظرون إلى قلة الكلام، فمن وجدوه قليل الكلام كان عندهم محل حسن ظن. وأما الجملة التالية المذكورة في حديث عقبة بن عامر: وليسعك بيتك، فهي أمر بأن يقنع الإنسان بما رزقه الله ولا يلتفت إلى ما في يد غيره، فإن الذي يقنع بما رزقه الله جدير بأن يكون شاكرا لله. فلذلك ينبغي ألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في الرزق والمال، بل ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه، حتى يبعد نفسه من الطمع ومن أن يحسد الناس على ما أعطاهم الله، وذلك أقرب إلى الزهد الذي هو حال الأنبياء والأولياء. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم أحيانا أن يجعل إدامه الذي يأكل به الخبز الخل وحده، أي كان لا يأكل إداما غير الخل، إذا لم يوجد في البيت إدام غيره يكتفي به وحده، يأكل الخبز بالخل من غير أن يكون هناك دسم لا لحم ولا غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: وابكي على خطيئتك، فهو البكاء من خشية الله، البكاء ندما على المعصية، هذا البكاء يحبه الله. وابكي على خطيئتك معناه أنه يجب على الإنسان أن يتوب من ذنوبه، وأن يلزم نفسه محاسبتها على الذنوب، ينظر في نفسه بعد كل برهة ماذا عمل من الذنوب حتى يحدث لها توبة قبل فوات الأوان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أنزل على إبراهيم 10 صحائف فيها أمثال وعبر، أي مواعظ، ومما جاء فيها أنه على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. الأمر الأول الذي ذكر هو مناجاة الله، والمناجاة تكون إما بالذكر وإما بالصلاة، وفي ذلك طمأنينة للقلب وراحة للنفس وإعانة على قوة التوكل على الله. هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة، فمطلوب من البالغ العاقل أن يجعل هذه الأمور 4 منه على ذكر، ليديم التفكر فيها والتدبر، ليؤديه ذلك إلى الامتثال. والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه: ماذا عملت من الواجبات، وماذا حصل مني من المعاصي، ليتدارك نفسه بأوانه، فإن تذكر أنه أضاع واجبا استدركه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة منها قبل الفوات. والأمر الثالث أن يتفكر في صنع الله، أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين

0: بكمال قدرة الله، وفي ذلك تقوية الإيمان والازدياد في محبة الله وغير ذلك من الفوائد. والأمر الرابع أنه لا بد للإنسان من ساعة يأكل فيها ويشرب، ثم هذه الرابعة قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها. بعض الأولياء هكذا حالهم، الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب، يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب، وصحتهم محفوظة. لكن أغلب الناس لا بد لهم من أن تكون لهم ساعة للأكل والشرب. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بالأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، في شرح واف لحديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

الصبر على البلاء سبب لتكفير الذنوب، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه، رواه البخاري وغيره. والنصب التعب والمشقة، والوصب المرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يصب منه، رواه البخاري. أي أن المؤمن الذي أراد الله به خيرا كثيرا يبتليه في نفسه أو ماله أو ولده.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد المرسلين. عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، فأتاه النبي عليه السلام يعوده، فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال: أطع أبا القاسم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. رواه البخاري. هذه هي القصة الصحيحة، وليس صحيحا ما يرويه البعض كذبا أن يهوديا كان يرمي القذر عند باب النبي عليه السلام، فلما مرض عاده الرسول يسأله: لما لم تأتي اليوم لترمي القذر؟ نعوذ بالله من هذا الافتراء والضلال، والله أعلم وأحكم.

كلما زادت ضغوطات الحياة وتعقدت طرق تحصيل الرزق وكسبه بالحلال، وكلما نزل البلاء وكثر الغلاء وعمت الفتن وطال الليل، ازددنا تمسكا بشرعك ونهجك يا رسول الله. فأنت من علمنا أنه يأتي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمر، زمان لا يبالي المرء فيه أمن حلال أخذ المال أم من حرام. وقد وافينا هذا الزمان المر، ومع ذلك كله لم نحد ولن نحيد عن دربك يا أيها المعلم. وحسبنا أننا إن بلغنا الغاية فمنصورون، وإن حيل بيننا وبينها فمعذورون. من سنى قوله أضاءت شموس، نورت درب أمة باللآلي، يا هنانا بسيد قد أتانا بالهدى مرشدا لغالي المعالي. أين وكيف ومتى لقياك ومرآك وبشراك يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا أحمد يا سيد المتواضعين يا أفضل الأولين والآخرين؟

0: كليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة، رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71 390 711،
1: 05 813 277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: إذا وقف الإنترنت بدق لشركة الإنترنت، وإذا قطعت المي بدق لشركة المي، بس إذا تعطل نظام الطاقة الشمسية عندي لمين بدق؟
5: ولو بدها سؤال أكيد بدق لباور جروب، لأنه شركة باور جروب عندها فرع خاص لصيانة أنظمة الطاقة الشمسية، بيزوروك وبيحلوا لك المشكلة، وفريقها متميز بالخبرة الفنية العالمية والأمانة يلي كتير مهمة بهالأيام. سجل عندك العنوان ورقم التليفون، باور جروب، شارع مار الياس، تليفون 01-301-314 أو واتساب 03-38-77-77.
2: باور جروب، دايما حدك.
6: مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات، فليكس، طباعة على القماش وغيرها. Offset Digital Printing، Plotting، Cutting، Graphic Design، Catalog، Business Card، Flyers. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24.

آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76 798 534.

0: جولة الصحافة. جولة الصحافة برنامج يعنى بأهم ما تناولته الصحافة العالمية. جولة الصحافة جولة أفق فيما كتبته الصحافة من مواضيع ومواقف وآراء في الشؤون العامة والسياسية، وخاصة القضايا الراهنة والساخنة.
1: أهلا بكم في جولة جديدة من جولة الصحافة. قالت صحيفة الجمهورية اليوم تصادف الذكرى الثالثة لأحداث 7 أكتوبر، وحتى الآن لا تزال تداعياتها الإبادية لقطاع غزة وارتداداتها التدميرية على كل المنطقة في مسار تصاعدي، ولا تلوح في الأفق أي مؤشرات لإطفاء نارها المشتعلة. حول هذه الترويجات لا يخاطر مسؤول رفيع في نفيها واعتبارها جزءا من حرب نفسية أو في تبنيها، ويقول ردا على سؤال للجمهورية عما إذا كانت هذه الترويجات واقعية، هي تحتمل أن تكون واقعية وعكس ذلك في آن معا، فإذا ما تعمقنا في كل هذه الترويجات يتبين أن كل منها تمتلك عامل تفاقمها، أو بمعنى أدق كلها قابلة للتفاهم في أي لحظة. ويضيف قائلا على المستوى الأمني، التصعيد سواء على جبهة لبنان أو جبهة إيران احتمال قائم أساسا، إلا أنني أميل إلى اعتقاد بأن الذهاب إلى تصعيد كبير ليس احتمالا قويا. وأما فيما خص الحراك المطلبي الداخلي فنسمع عن تحضيرات، لكن أي حراك قد يحصل أشك في أن يكون فاعلا. وحول ما يحكى عن خلافات رئاسية وتعديل الوزاري، أوضح قائلا من الطبيعي ألا تكون المواقف متطابقة حول كل الأمور، فكما أن هناك نقاط وقضايا متوافق ومتفاهم عليها، هناك أيضا نقاط مختلف عليها، وهذا أمر طبيعي، والاختلاف في الرأي لا يفسد في الود قضية. إلا أنه أكد أن ملف التعديل الوزاري مطروح ويجري التداول فيه منذ فترة على مستويات مختلفة سياسية وحتى رسمية وحكومية، ومع ذلك حتى الآن لا أستطيع أن أقول أن مثل هذا الأمر قد يحصل في المدى القريب.
0: جولة الصحافة.
1: قالت صحيفة الديار، دخل لبنان مرحلة سياسية وأمنية جديدة فيما تتسارع التطورات الإقليمية، على انطلاق عملية فجر اليمن في مشهد يعيد ربط الساحات ببعضها. فالعملية التي تأتي في وقت لا تزال فيه حدود التفاهم أو التصعيد بين واشنطن وطهران غير محسومة، جعلت لبنان عرضة لتداعيات أي تبدل في مسار المواجهة أو التفاوض، مع استمرار الضغوط الأمريكية على بيروت وحزب الله، مع توقع أن يطول الجمود اللبناني إلى حين اتضاح الاتجاه الإقليمي، خصوصا أن أي تصعيد في اليمن تحول إلى ورقة إضافية في لعبة شد الحبال الأمريكية الإيرانية، بما ينعكس مباشرة على الجنوب والاستحقاقات اللبنانية. وفي انتظار اتضاح صورة المشهد الإقليمي، نجحت واشنطن مرحليا في إحداث اختراق محدود خشية الانتخابات الإسرائيلية، تمثل في تحديد موعد لجولة مفاوضات عسكرية بين بيروت وتل أبيب في تامبا، مقر القيادة المركزية الأمريكية المكلفة إدارة الملف اللبناني والترتيبات الأمنية جنوبا، رغم أن المعلومات الرسمية اللبنانية تتحدث عن أن لا يزال الموعد النهائي للاجتماع غير محسوما رسميا، في وقت ينكب فيه الفريق العسكري المفاوض على مراجعة ملفاته وتحديد مطالبه.
0: جولة الصحافة.
1: مصادر دبلوماسية أكدت أن الموعد سيكون بين 20 و22 من الحالي، على أن تمتد جولة المفاوضات لأكثر من يوم، متحدثة عن إحباط واشنطن لمحاولة اللبنانية لحرف المسار العسكري نحو مناقشة مواضيع ذات طابع سياسي، عبر إشراك رئيس الوفد الدبلوماسي السفير سيمون كرم وسفيرة لبنان في واشنطن ندى حميد معوض، وهو ما كاد أن يطير الجولة بسبب الرفض الإسرائيلي الدولي، لينتهي الأمر إلى موافقة بيروت على أن يرأس الوفد مدير العمليات العميد جورج رزق الله، مستدركة أن الجانب الإسرائيلي لم يحسم بعد طبيعة الوفد الذي سيشارك في الاجتماع، ما يترك الباب مفتوحا أمام احتمال تغيير مستوى التمثيل في اللحظة الأخيرة، علما أن كل الاحتمالات مفتوحة لجهة مسار اللقاء والنتائج التي يمكن أن يخرج بها. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: جولة الصحافة. صوت واحد، صوت واحد لكل لبنان، لكل لبنان.

0: دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ أحمد حلمي ضمن برنامج طريق الهداية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه والتابعين الطيبين الطاهرين، وبعد، فإن من أولى الأولويات أن يؤدي المؤمن ما أمره الله به من واجبات، ويجتنب ما نهاه عنه من محرمات. ومن الأمور المهمة في دين الله تعالى أن لا يؤذي المسلم غيره من المسلمين، ولا يوقعهم في التهلكة، بل أن يعينهم ويفرج عنهم كرباتهم. فقد أورد البخاري رحمه الله في صحيحه عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قوله المسلم أخو المسلم، قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة. قال البيضاوي: أي من حيث إنهم منسوبون إلى أصل، وهو الإيمان الموجب للحياة الأبدية. ورتب على هذه الأخوة المقتضية لمزيد الشفقة والتناصر والتعاون، وقوله لا يظلمه بأن ينقصه من ماله أو من حقه بغصب أو نحوه، بل أن ينصره ويدفع الظلم عنه ويدفعه عن الظلم، كما سيأتي في حديث: صر أخاك ظالما، أي بكفه عن الظلم. وقوله ولا يسلمه إلى عدوه، ومنه نفسه التي هي أمارة بالسوء والشيطان، كما قال الله تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. ثم يقول النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام: ومن كان في حاجة أخيه، أي ما يحتاج إليه حالا أو مآلا، كان الله في حاجته، أعانه الله ووفقه الله ويسر له قضاء حاجته جزاء وفاقا. قال تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما، قال الحافظ: أي رآه على قبيح فلم يظهره للناس، والذي يظهر أن الستر محله في معصية وقعت وانقضت، أما فيما تلبس الشخص فيجب المبادرة بإنكارها ومنعه منها. والستر على المسلم لا يمنع الإنكار عليه خفية، وهذا في غير المجاهر المصر، وأما المجاهر فخارج عن هذا، ولا غيبة له، لقوله صلى الله عليه وسلم: حتى متى ترعون عن ذكر الفاجر؟ اهتكوه حتى يحذره الناس. ويختتم الحديث الشريف بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة بأن لا يعاقبه على ما فرط منه. وفي الحديث حظ على التعاون وحسن المعاشرة والألفة والستر على المؤمن، وترك الشماتة فيه والإشهار لذنوبه بدون عذر. وفيه أن المجازات قد تكون في الآخرة من جنس الطاعة في الدنيا. وهذا الحديث يحتوي على كثير من آداب المسلمين.

0: نداء المعرفة. مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: نبيع وشراء ذهب، الماس، ساعات وأحجار كريمة. نشتري منكم جميع أنواع الذهب والمجوهرات.
0: مجوهرات قمر، قمر جولري.
1: سوق بربور قرب حلويات الذهبي. تواصلوا معنا على خدمة الواتساب على الرقم 03-87-09-78 وتابعونا على صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام.
0: قمر جولري بإدارة عمر هلال التنير.
2: عندك عطل بالبيت أو بنيتك بحاجة لصيانة أو إعادة تأهيل، ما تتعب حالك وتفتش على أكثر من شخص. مع باور زون كل الخدمات بمكان واحد: ترميم داخلي وخارجي، إدهان، بلاط، جيبسون بورد، كهرباء، سنجارية، تكييف وغيرها. من المعاينة للتنفيذ منقدم لك حل متكامل بيناسب احتياجاتك وميزانيتك مع تسهيلات بالدفع وإمكانية التقسيط. انت ارتاح ونحن منهتم بالباقي. فردا مقابل أبي سيمول 70-222-620.
0: النداء الأخير للمسافرين.
3: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه تجربة أمتع، أمتع أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل، حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
4: إيطاليا سل، مقصدك المعتمد والمريح لمبيع وشراء وتصليح جميع أنواع الأجهزة الخلوية وبطاقات التشريج. إيطاليا سل، المزرعة ملاصق لكافي إدريس بعد الديوان بخمسين متر على اليمين. 01-656-118 03-79-39-11.
5: فرع تاني توينز موبايل بيروت المزرعة مقابل سوبر ماركت الديوان 50 متر على الشمال بإدارة إدريس محمد. توينز موبايل.
3: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
2: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف اللي هني وكالة شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة 76-67-98-98.

0: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور،
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج بين السطور.

0: قالت سونيا رزق في صحيفة الديار هي المرة الثالثة التي يزور فيها رئيس الحكومة نواف سلام مدينة النبطية منذ توليه منصب الرئاسة الثالثة، لذا حملت زيارته دلالات ورسائل عديدة إلى الداخل والخارج تحت عنوان حضور الدولة في الجنوب المنهك من الحروب والدمار وسقوط القتلى. فسجلت زيارته بارقة أمل لدى أكثرية المواطنين هناك بأن المؤسسات الدستورية عائدة إلى كنف الجنوب. سبقت تلك الجولة وسطات واتصالات أجراها رئيس مجلس النواب نبيه بري لتهدئة الأجواء بين السراي وحارة حريك في محاولة لإنجاز التهدئة وترميم العلاقة ضمن مهمة نجح فيها رئيس المجلس. وقالت مهد بري لإنجاح الزيارة من دون أن يحصل لقاء ثلاثي يجمع مع سلام والحزب، إنما عمل على خطوط التواصل والدبلوماسية والمسارات الإيجابية لمنع أي احتكاك أو إعلان موقف سلبي من قبل الحزب بالتزامن مع الجولة. فكان لسلام ما أراد أي استقبال سياسي وشعبي، فحضر النائب عن حركة أمل هاني قبيسي ووزير المال ياسين جابر، كما كانت لافتة مشاركة عدد من رؤساء البلديات المحسوبين على حزب الله في قرى النبطية كما قالت. وقد رد سلام على الأجواء المريحة بموقف إيجابي، أكد خلاله أنه ليس على عداء مع أي فريق ولا يحمل العداء تجاه أحد، والحوار بيني وبين الجميع ليس مقطوعا، هناك أمور اتفقنا عليها والمطلوب اليوم تنفيذها. وتوجه إلى الأهالي قائلا لستم وحدكم، الدولة معكم وفي خدمتكم. انطلاقا من هنا حملت زيارة رئيس الحكومة مؤشرات لإعادة تفعيل حضور الدولة في الجنوب. باختصار نجحت جهود الرئيس بري في ضبط الخطاب بين الطرفين والتقارب بينهما، وعلى الرغم من تحالفه مع حزب الله كان ضد أي حملة يقوم بها خصوصا ضد المسؤولين الرسميين، منعا لتحول الخلاف السياسي إلى قطيعة بين الدولة والبيئة الشيعية. فعمل على فتح الدروب من بوابة الإعمار وتقديم الخدمات وعودة الأهالي إلى بلداتهم، فسجل له انتصار كبير ضمن مهمة صعبة بحسب ما قالت. في الختام أشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: بين السطور، قراءات لآراء محللين من الصحافة اللبنانية المحلية. بين السطور، برنامج سياسي يلقي الضوء على خفايا وكواليس السياسة. بين السطور.

ما زلنا في وقت صلاة العصر ولم يبقى سوى دقائق لأدائها، فليسارع من لم يؤدها قبل الفوات، ويسر الله عز وجل لنا ولكم سبل الخير.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

مستمعينا الكرام، نبقى الآن مع قراءة لآيات بينات من القرآن الكريم بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: الله أكبر.
1: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر، الله أكبر.

مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه كما وصفه أصحاب التراجم شافعي المذهب أشعري الاعتقاد، وقد كان له اعتناء خاص بنشر عقيدة الإمام الأشعري رحمه الله. وقد أمر السلطان صلاح الدين الأيوبي المؤذنين في وقت التسبيح أن يعلنوا بذكر العقيدة الأشعرية، فوظف المؤذنين على ذكرها كل ليلة. وقد كان السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه حافظ القرآن، وحافظ كتاب التنبيه في الفقه الشافعي، وحافظ كتاب الحماسة، وكان دينا ورعا غازيا مجاهدا تقيا. ولما كان للسلطان المذكور صلاح الدين رضي الله عنه هذا الاهتمام بعقيدة الإمام الأشعري، ألف الشيخ النحوي محمد بن هبة هذه الرسالة وأسماها حدائق الفصول وجواهر العقول، وأهداها للسلطان فأقبل عليها وأمر بتعليمها حتى للصبيان في الكتاب، وصارت تسمى فيما بعد بالعقيدة الصلاحية نسبة إلى السلطان صلاح الدين الأيوبي رضي الله عنه.
1: الله حي ذو امتنان.
0: ومما جاء في هذه القصيدة الصلاحية: جمعتها للملك الأمين الناصر الغازي صلاح الدين عزيز مصر قيصر الشام ومن ملكه الله الحجاز واليمن ذي العدل والجود معا والباسي يوسف محيي دولة العباس ابن الأجل السيد الكبير أيوب نجم الدين ذي التدبير لا زالت الأيام طوع أمره والسعد يسعى مع جيوش نصره حتى ينال منتهى آماله مؤيدا ممتعا بآله وصانع العالم لا يحويه قطر تعالى الله عن تشبيه قد كان موجودا ولا مكانا وحكمه الآن على ما كان سبحانه جل عن المكان وعز عن تغير الزمان فقد غلا وزاد في الغلو من خصه بجهة العلو وحصر الصانع في السماء مبدعها والعرش فوق الماء وأثبتوا لذاته التحيزا قد ضل ذو التشبيه فيما جوزا. ثم قال في هذه العقيدة: إن الذي يؤمن بالرحمن يثبت ما قد جاء في القرآن من سائر الصفات والتنزيه عن سنن التعطيل والتشبيه من غير تجسيم ولا تكييف لما أتى فيه ولا تحريف فإن من كيف شيئا منها زاغ عن الحق وضل عنها وهكذا ما جاء في الأخبار عن النبي المصطفى المختار. ثم قال في هذه العقيدة: وصانع العالم ذو كلام أوصل معناه إلى الأفهام كلامه المنزل من صفاته وهو قديم قائم بذاته وقل لمن قد كيف الكلام بالحرف والصوت معا سلاما فإنهم قد كابروا العيانا وخالفوا الدليل والبرهانا فيا أولي التشبيه والتجسيم الحاء في الرحمن قبل الميم وهكذا المتلو في كلامكم أيهما القديم في اعتقادكم أضللتم الجهال بالتمويه لما سلكتم نهج التشبيه.

0: مستمعين الكرام، ترقبوا بعد قليل أوراد المساء.
1: نداء المعرفة.

0: صباحو.
1: محمد عبد الملك بيقدم تشكيلة كبيرة من العبيات الخليجية نسائي رجالي ولادي بفرع مارلي استجاه الباب الرئيسي لثكنة الحلو. تليفون 01 70 14 10.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاما. عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51.
1: مجوهرات الريانة تقدم تشكيلة من أفخم مجموعة الحلي الفاخرة من الذهب والألماس والأحجار الكريمة، بالإضافة إلى الساعات العالمية، هدية فاخرة عند شراء كل علامة. مجوهرات الريانة، عائشة بكار، شارع ابن رشد، قرب دار الفتوى. تليفون 01 79 89 44 03 88 99 25. لصاحبها الحاج محمد حليق.
2: عم بتواجهوا صعوبات أسرية زوجية أو تحديات سلوكية مع أولادكم؟ حجزوا موعدكم مع اختصاصية العلاقات الزوجية والأسرية وسلوكيات الأطفال ليال الخطيب، اللي بتقدم ورشات للكبار للتعامل مع مشاعرهم وحل المشاكل الزوجية، وورشات للأطفال لتنظيم السلوكيات، بالإضافة إلى جلسات أونلاين. الاختصاصية ليال الخطيب، العنوان الحمراء، تليفون 70 601 652.
3: الجامعة قرار مهم، بس كمان منعرف انه الكلفة قد تكون مشكلة كبيرة. لهيك بالجامعة العالمية في برامج منح دراسية وحصومات ومساعدات مالية ممكن تساعدكم تختاروا براحة اكتر. اذا كنت طالب متفوق او عم تفتش على فرصة تسجيل انسب، او حتى بدك تعرف كل الخيارات المتاحة قبل ما تقرر، فيك تستفسر على الرقم 71-358-058 او تزورنا بفرع البطركية. Global University، خطوتك الأولى نحو النجاح.
4: حمل تطبيق إذاعة نداء المعرفة واستمع إلى بثنا المباشر 24/24، وبإمكانكم متابعة حلقات برامجنا المباشرة Live Video Streaming، بالإضافة إلى Sleeping Mode، دروس، أوقات الصلاة، بوصلة، اتجاه القبلة، عداد إلكتروني، أذكار وأدعية، وغيرها من الخدمات المفيدة. تطبيق إذاعة نداء المعرفة، سمعنا وشوفنا وين ما كنت. حمل التطبيق الآن، متوفر على iOS وأندرويد.
5: رجعنا. أوراد المساء.

المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو

هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت.

أن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق.

0: حق. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال.
1: اللهم اقض عنا الدين، وأذهب الهم، وفرج كرباتنا، واستر عوراتنا، وانفعنا ببركات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا برؤيته وشفاعته. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
2: روح الربع والتزم عند المقام وحي.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا الحافظ اللغوي الفقيه المحدث الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله ينصحنا أن نكثر عند الشدة من قول يا حي يا قيوم، لو ألف مرة قلناها فيها فائدة عظيمة. وهذا أخذه مما ثبت عن سيدنا علي رضي الله عنه قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت مسرعا لأنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل، فجئت فإذا هو ساجد يقول: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، لا يزيد عليها. فرجعت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك أيضا، فذهبت إلى القتال، ثم جئت وهو ساجد يقول ذلك، حتى فتح الله عليه: يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم.

عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال حين يصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت، وأنت رب العرش العظيم، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، أعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. لم ير في نفسه يومئذ ولا أهله ولا ماله شيئا يكرهه. ومعنى إن ربي على صراط مستقيم عدل في حكمه، فقولوا هذا الدعاء صباحا مساء مخلصين النية لله مع إخراج كل حرف من مخرجه ومراعاة المدود كهذا المد في كلمة ما شاء الله، تمد 4 حركات أو 5 حركات. وبارك الله فيكم وحفظكم.

دقائق معدودة وينتهي وقت صلاة المغرب، لذا نذكر من لم يصلها لأدائها فورا قبل انتهاء الوقت، ونسأل الله تعالى أن يقوينا على أداء الطاعات، إنه رب كريم.

عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله له في الجنة نزلا كلما غدا أو راح. متفق عليه.

0: نبقى مع تلاوة عطرة لكتاب الله تعالى مع المقرئ هادي فايد يتلو علينا سورة الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة من القرآن الكريم.
1: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر.
0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت، ويرفع لكم عبر أثير إذاعة نداء المعرفة صوت المشاريع.
2: الله أكبر الله أكبر.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: وسلم.
1: مستمعين الكرام، من نداء المعرفة صوت المشاريع رفع لكم أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة بيروت. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

0: اللهم إنا نستغفرك لذنوبنا ونسألك برحمتك أن زدنا علما ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
1: يا حي يا حي يا قيوم.
0: اللهم اجعل في قلوبنا نورا وفي أبصارنا نورا وفي أسماعنا نورا وعن يميننا نورا وعن شمالنا نورا وتحتنا نورا وفوقنا نورا.

0: رب السماوات ورب الأرض ورب كل شيء، خالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ليس كمثلك شيء، وأنت السميع البصير. لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يخشاك ولا يرحمنا.
1: يا حي يا قيوم يا حي.
0: اللهم طهر قلوبنا وأزل عيوبنا واكشف كروبنا وتولنا بالحسنى واجمع لنا خير الآخرة والأولى.
1: يا حي مولاي إني.
0: اللهم أصلح أحوالنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اختم بالباقيات الصالحات.

اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا وتقبل منا واقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ عبد الرزاق الشريف رحمه الله تعالى، ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل والصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. أما بعد، فقد أخرج البيهقي عن ابن عباس أن اليهود أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا محمد، صف لنا ربك الذي تعبده. فنزلت: قل هو الله أحد، إلى آخر السورة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه صفة ربي عز وجل. قد كان سؤال اليهود تعنتا، أي عنادا، لا حبا للعلم واسترشادا به، فأنزل الله سورة الإخلاص: قل هو الله أحد، أي الذي لا يقبل التعدد والكثرة، وليس له شريك في الذات أو الصفات أو الأفعال، وليس لأحد صفة كصفاته، بل قدرته

ذلك علم الله واحد أزلي أبدي يعلم به كل شيء، يعلم به الأزلية كذاته وصفاته، ويعلم به الحادثات أيضا، لأن علم الله شامل للأزلي والحادث، أما قدرته شاملة للحادث، أما الأزلي فلا تتعلق به القدرة. وقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، فالله تعالى مستغن عن كل شيء، وكل شيء يحتاج إليه، فيقصده العباد عند الشدة، هذا معنى الصمد، وهكذا نفسره. وفي اللغة: الصمد السيد المقصود، الشخص الذي هو سيد أي عالي القدر في الناس، معتبر فيهم، هذا في اللغة يسمى صمدا. لذلك الصمد ليس من أسماء الله الخاصة به، بل يجوز تسمية غيره به، فإذا إنسان سمى ابنه الصمد ليس حراما. فقوله تعالى: الله الصمد، أي الذي تفتقر إليه جميع المخلوقات مع استغنائه عن كل موجود، والذي يقصد عند الشدة بجميع أنواعها، ولا يجتلب بخلقه نفعا لنفسه، ولا يدفع بهم عن نفسه ضرا. معنى ذلك أن الله لا ينتفع بخلقه، ولا يجتلب نفعا منهم لنفسه، ولا يدفع ضررا بهم عن نفسه، فهم لا ينفعونه ولا يضرونه. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فقوله تعالى: إلا ليعبدون، معناه إلا لآمرهم بعبادتي. وليعلم أن الله لا يخلق شيئا عبثا، ومن اعتقد أن الله يخلق شيئا عبثا بلا حكمة فقد كفر، كالذي يقول إن الله لما خلق فلانا أراد أن يملأ به الفراغ. وأما قوله تعالى: لم يلد ولم يولد، نفي للمادية والانحلال، وهو أن ينحل منه شيء أو أن يحل هو في شيء، أي أنه ليس أبا ولا ابنا. فقوله لم يلد يعطي هذا المعنى، أي أنه لا ينحل منه شيء، أي لا يجوز أن ينفصل منه شيء كما ينفصل عن الرجل ولده. وقوله ولم يولد يعطي أنه لا يحل هو في شيء. وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، أي لا نظير له بوجه من الوجوه، أي أن الله لا يشبه شيئا بوجه من الوجوه. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.

0: نداء المعرفة. إذا قلنا ذهب، حلي، الماس، يعني مجوهرات منى بدر. وإذا بدك قطعة مميزة وفريدة من نوعها، ما إلك إلا مجوهرات منى بدر. وقبل ما تسألوا عن الأسعار، هي مدروسة بتريح العرسين واللي بده يجيب هدية كمان. مجوهرات منى بدر، المزرعة، سوق بربور، 01-65-12-84-03-02-48-92.
1: عجقة سير ومعاملات سيارتك معقدة ومعطلتك عن شغلك؟ وفر وقت وجهد والباقي علينا. مكتب محمد دمج للسيارات، خدماته السريعة وصدق بالتعامل، تسجيل سيارات وآليات، دفع ميكانيك فوري، التأمين الإلزامي، تجديد رخص سوق، إنجاز رخص سوق دولية، لوحات بأرقام مميزة، تأجير سيارات، تاكسي للمطار ولكل لبنان. مكتب محمد دمج للسيارات، بيروت، نزلة برج أبي حيدر، بعد المسجد ب 500 متر، بناية نوفل. 03-092-472.
2: Yes, travel and tourism.
3: Yes, travel and tourism.
2: Yes, travel.
4: حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
2: Yes, travel.
4: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
2: Honeymoon package. Yes, travel. العنوان
5: كورنيش المزرعة، بناية كوسا، قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
2: Yes, travel and tourism.
6: عم بتفتش على تليفون، آيباد، لابتوب أو حتى صيانة أو خيار شاشة؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بدك محل ثقة بأسعار ممتازة بيقدم لك أي نوع هاتف أو خدماته؟ بروموبايل هو العنوان الصح. بروموبايل، العنوان، طريق جديدة، ساحة الملعب البلدي، فرع تاني، الدورة، مقابل عقيل الإخوان. تليفون 76-616-669 76-616-669.
7: لما تقول طرابلس بتتذكر دغري المينا والصيداوي، مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، دايما بالطليعة، بلقمة فاخرة، بصالة مريحة ووسيعة، وخدمة رفيعة وسريعة، مختصين بالسمك البلدي الطازج وأسعار مدروسة. مطعم وكافيه وسيفود صيداوي، طرابلس المينا. للحجز والاستفسار والاتصال 71-77-41-53 06-217-638. شاركونا عبر صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمطعم. فري ديليفري على السريع، وألف صحة للجميع.
8: حبيبتي سولا كتير ريحتني.
9: نعم، مين هاي سولا؟
8: روقي روقي، سولا شوب اللي جبتيلي منه تياب القطنية.
9: قول هيك من الأول. وعندهم كمان ألبسة داخلية نسائية وولادية ومشدات، وكلها صناعة تركية وقطن 100%.
8: وقريب حدنا،
9: آخر نزلة برج أبو حيدر قبل محمصة ترفع بخمسين متر.
8: تمام تمام، طالما رقتي نزلي جيبيلي قطعة تانية.
9: سورة شوب 70-01-47-67
8: بإدارة وفاء بشناتي.
10: ديوان سناك بيقدم لكم أشهل مأكولات، وإذا جاي عبالكم بيتزا إيطالية غير شكل بتلاقوها عنا. ناطرينكم بفروعنا ببيروت لتجربوا قعدة داين إن، أو تاخدوا أكلكم تيك أواي أو ديليفري. أما بفرعنا بخلدي فصار فيكم تطلبوا ديليفري أو تمرقوا تاخدوا طلبكم تيك أواي. تابعونا على سوشيال ميديا ديوان سناك.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد عصم الله تعالى أنبياءه الكرام من الوقوع في المعاصي الكبيرة والصغيرة التي فيها خسة قبل النبوة وبعدها.

ومن بين هؤلاء الأنبياء العظماء المعصومين سيدنا يوسف الذي كان شديد الجمال، فوسوس الشيطان لزليخة امرأة الوزير العزيز، والذي ترعرع سيدنا يوسف في منزله فأرادت فعل الفاحشة معه، ولكن يوسف نبي لا يفعل الزنا ولا يهم به، فخوفها من عذاب الله ولم يلبها فيما طلبت، وتكررت محاولاتها عدة مرات، كان آخرها عندما جمعت نساء المدينة ليرين جماله الذي فتنت به، فعاودت طلبها منه أمامهن جميعا وهتكت حجاب الحياء وتوعدته بالسجن إن لم يفعل ما تطلبه من الفاحشة، فقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، من باب أن السجن أسهل عليه وأهون من الوقوع في المعصية، لا أن دخول السجن مما يحب ويرغب به. وأما زوج زليخة فإنه لما ظهر له براءة يوسف لم يتعرض له، بل حبس زوجته في بيتها لا تخرج إلا بإذنه، فاحتالت بعد ذلك بجميع الحيل حتى تحمل يوسف على موافقتها على الفاحشة، فلم يلتفت يوسف إليها، فلما أيست منه احتالت في طريق آخر وقالت لزوجها: إن هذا العبد العبراني فضحني بين الناس وقال لهم إني راودته عن نفسه وأنا لا كما حبستني، فبدا للعزيز وأهل مشورته مع ما رأوا من علامات براءة يوسف أن يسجنوه كتمانا للقصة كي لا تشيع بين الناس، وللحيلولة بينه وبينها إلى مدة انقطاع الخبر.

أدخل يوسف السجن بدون ذنب، وكان يعلم المسجونين الإسلام ويدعوهم إليه ويرغبهم فيه، وكان ذا أخلاق عالية. فإذا مرض الرجل من أهل السجن قام ليزوره ويعينه، ومن احتاج جمع وسأل له، وكان يصلي الليل كله، وطهر به السجن واستأنس به أهله، فأحبه صاحب السجن ووسع عليه.

0: وكان في حبسه حتى غضب الملك على خبازه وساقيه، وذلك أن الملك طال عمره في الحكم، فمله المعارضون المتخفون من أشراف مصر، فأرادوا المكر به واغتياله وقتله، فأغروا خبازه واسمه مجلث، وساقيه واسمه نبوى، أن يسماه في طعامه وشرابه. فقبل الخباز وأبى الساقي بعد أن وافق أول الأمر، فوضع الخباز السم في الطعام. فلما حضر الطعام قال الساقي للملك: أيها الملك لا تأكل، فإن الطعام مسموم. وقال الخباز: أيها الملك لا تشرب، فإن الشراب مسموم. فقال الملك للساقي: اشرب، فشرب فلم يضره. وقال الخباز: كل، فأبى، فجرب الطعام على بهيمة فماتت مكانه. فحبسهما ليعرف من دفعهما لهذا الفعل، وصادف دخولهما دخول يوسف عليه السلام.
1: عفوك اللهم عنا يا إلهي أتمنى.
0: وكان يوسف قد قال لأهل السجن: إني أعبر الأحلام وأؤولها. فرأى هذان الفتيان حلمين أثناء نومهما في ليلة واحدة، فقاما مكروبين. فقال لهما يوسف: ما لي أراكما مكروبين؟ فقال الخباز: رأيت في منامي كأني خبزت خبزا في ثلاثة أفران، وجعلته بعد الخبز في ثلاث سلال، فوضعتها على رأسي، فجاءت الطيور الكاسرة فأكلت منه ونهشت. وقال الساقي: أما أنا فقد رأيت وكأني في بستان، وإذا فيه أصل نبتة وعليها ثلاثة عناقيد من عنب أبيض، فعصرتهن في ثلاث أوان، ثم صفيته فسقيت الملك كعادتي فيما مضى. ثم قالا: نبئنا بتأويله، إنا نراك من المحسنين. وقبل أن يؤول يوسف هذين المنامين، ألهمه الله أن أحد السائلين سيصلب ويموت، ولا شك أنه متى سمع ذلك عظم حزنه واشتدت نفرته عن سماع التعبير. فرأى أن الصلاح أن يقدم قبل ذلك ما يؤثر معه بعلمه وكلامه، فابتدأ بترغيبهما بأن يشاهدا معجزة دالة على صدقه ونبوته كي يتبعا دينه الإسلام. فقال: لا يجيئكما غدا طعام إلا نبأتكما به قبل أن يأتي، لتعلما أني على علم. فقالا: افعل. فقال لهما: يجيئكما كذا وكذا. فلما أتى اليوم التالي كان كما قال. وكان هذا من علم الغيب الذي كشفه الله ليوسف عليه السلام.

0: فدعاهما إلى الإسلام ليسعدا به، وخاطبهما فقال: يا صاحبي السجن، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بيّن يوسف أن هذه الأصنام التي يعبدونها ذليلة مقهورة، إذا أراد الإنسان كسرها وإهانتها قدر عليها، والله هو الواحد في ملكه القهار لعباده الذي لا يغلبه شيء، وهو الذي لا مثل له ولا يشبهه شيء من خلقه، وليس جسما مؤلفا من انضمام أجزاء بعضها إلى بعض. ولما شرح لهما الإسلام وأنه هو المنجي في الآخرة من الخلود الأبدي في النار، قال للساقي: ما أحسن ما رأيت، أما حسن العنبة فهو حسن حالك، وأما الأغصان الثلاثة فثلاثة أيام يوجه إليك الملك عند انقضائهن فيردك إلى عملك فتصير كما كنت بل أحسن. قال الخباز: بئس ما رأيت، أما أنت فتدعى إلى ثلاثة أيام فتصلب وتأكل الطير من رأسك. فقال: والله ما رأيت شيئا. فقال يوسف: رأيت أو لم تر على زعمك، قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. ثم قال يوسف للساقي: اذكرني عند الملك واذكر ما رأيته وما أنا عليه من تعبير الرؤى، وأخبره أني مظلوم محبوس بلا ذنب. فخرج الاثنان بعد ثلاثة أيام كما أخبر يوسف، وقتل الخباز مجلث، وأعيد الساقي نبوى إلى عمله، فأنساه الشيطان بمشيئة الله تعالى أن يذكر ما طلبه منه يوسف عند الملك، فبقي في السجن 7 سنين.
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.
0: لما دنا فرج يوسف عليه السلام، رأى الملك الريان بن الوليد رؤيا أفزعته، فجمع أهل مشورته ذكر لهم أنه رأى في المنام كأنما خرج من نهر يابس 7 بقرات سمان في أثرهن 7 ضعاف، وقد أقبلت الضعاف على السمان، فأخذن بآذانهن فأكلنهن كلهن إلا القرنين، ورأى 7 سنبلات خضر قد أقبل عليهن 7 يابسات، فأكلنهن حتى أتينا عليهن فلم يبق منهن شيء، وبقيت اليابسات كما كن، وكذلك البقر كن ضعافا، فلم يزد فيهن شيء من أكلهن للسمان. فلم يدر القوم جوابا وقالوا: أضغاث أحلام، أي منامات مختلطة. عندها تذكر الساقي نبوى الذي كان حاضرا في مجلس الملك سيدنا يوسف، فاستأذن الملك وقال له: إن في الحبس رجلا فاضلا صالحا كثير العلم كثير الطاعة، قصصت عليه أنا والخباز منامين فصدق في الكل وما أخطأ في حرف، فإن أذنت مضيت إليه وجئتك بالجواب. فأذن له، فذهب إلى خارج المدينة حيث السجن، ودخل إلى يوسف وذكر له المنام الذي رآه الملك. فعند ذلك ذكر له يوسف تعبيرها من غير تعنيف للساقي في نسيانه ما أوصاه به، ومن غير اشتراط للخروج قبل ذلك، وقال: البقرات 7 السمان والسنبلات الخضر سبع سنين مخصبات، وأما البقرات الضعاف والسنبلات اليابسات فسبع سنين مجدبات قاحلات. فينبغي أن يزرع الناس سبع سنين متواليات متتابعات، ثم بعد ذلك سيأتي سبع سنين شداد، فيأكل أهل مصر مما ادخروه وخزنوه، ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. زاد يوسف على رؤيا الملك شيئا لم يره، ولكنه من علم الغيب الذي آتاه الله إظهارا لفضل سيدنا يوسف وإعلاما لمكانه من العلم ومعجزة له، فقال: إن القوم سيغاثون بعد القحط بالمطر.

0: عاد الساقي إلى الملك فأخبره بما قاله يوسف عليه السلام، فسر بهذا التعبير وأرسل خلفه. فلما جاء الحارس ليأخذ يوسف ويخرجه، أبى أن يخرج إلا أن تظهر براءته عند الملك مما نسب إليه، وأنه حبس بلا جرم. وكان تأخير الخروج من يوسف صبراً وتأنياً وطلباً لإظهار البراءة. وقال للحارس: قل للملك أن يستقصي عما نسب إلي وينظر في أمري. فعاد الحارس إلى الملك يبلغه بجواب يوسف، فجمع الملك النساء اللاتي تكلمن عليه وبينهن زليخا، فاعترفن كلهن أن يوسف صادق لم يرتكب الفاحشة، وأن زليخا هي التي راودته عن نفسه وهو أبى. لما ثبت للملك براءة يوسف مما نسب إليه وفهم صبره وجلده وعظمت منزلته عنده وتيقن حسن خصاله، وأرسل خلفه فأتي به إلى الملك. فلما دخل عليه باللغة العربية قال الملك: ما هذا اللسان؟ أي ما هذه اللغة؟ قال: هذا لسان عمي إسماعيل. ثم دعا له بالعبرانية فقال: ما هذا اللسان؟ قال: لسان آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وكان الملك يتكلم بسبعين لغة، فكلما تكلم الملك بلغة أجابه يوسف بها. فأعجب الملك أمره مع ما رأى من حداثة سنه، إذ كان له يومئذ 30 سنة. ثم أجلسه الملك على سريره وقال له: أحب أن أسمع منك رؤياي التي رأيتها. عندها تحققت معجزة كريمة للنبي يوسف، فكشف الله له فقال: نعم أيها الملك، رأيت 7 بقرات سمان بيضاء حسان، كشف لك عنهن النيل فطلعن عليك من شاطئه تسيل ضروعها لبنا، فبينما أنت تنظر إليهن وتتعجب من حسنهن إذ نضب النيل فغار ماؤه وابتلعته الأرض وبدا يبسه، فخرج من طينه ووحله 7 بقرات ضعاف ضامرات البطون ليس لهن ضروع، ولهن أنياب وأضراس وأكف كأكف الكلاب وخراطيم كخراطيم الفيلة، فاختلطن بالبقرات السمان فافترستهن افتراس السباع، فأكلن لحومهن ومزقن جلودهن وحطمن عظامهن، فبينما أنت تنظر وتتعجب كيف غلبنهن وهن ضعاف، ثم لم يظهر منهن سمن ولا زيادة بعد أكلهن، إذ 7 سنابل خضر طريات ناعمات ممتلئات حبا وماء، وإلى جانبهن 7 يابسات ليس فيهن ماء ولا خضرة في منبت واحد، عروقهن في الثرى والماء. فبينما أنت تقول في نفسك: أي شيء هذا؟ هؤلاء خضر مثمرات، وهؤلاء سود يابسات، والمنبت واحد وأصولهن في الماء، إذ هبت ريح فبعثرت الأوراق من اليابسات السود على الخضر المثمرات، فأشعلت فيهن النار فأحرقتهن، فصرن سودا مغبرات، فقمت من نومك مذعورا أيها الملك. قال الملك مندهشا: والله ما شأن هذه الرؤيا، وإن كان عجبا بأعجب مما سمعت منك، فما ترى في هذه الرؤيا أيها الصديق؟ فقال يوسف عليه السلام: أرى أن تجمع الطعام وتزرع زرعا كثيرا في هذه السنين الخصيبة، فإنك لو زرعت على حجر أو طين لنبت وأظهر الله فيه النماء والبركة، ثم ترفع الزرع في قصبه وسنبله تبني له المخازن العظام، فيكون القصب والسنبل علفا للدواب وحبه للناس، وتأمر الناس فيرفعون من طعامهم إلى مخازنك الخمس، فيكفيك من الطعام الذي جمعته لأهل مصر ومن حولها، ويأتيك الخلق من النواحي يشترون منك، ويجتمع عندك من الكنوز ما لم يجتمع لأحد قبلك. فقال الملك: ومن لي بتدبير هذه الأمور؟ ولو جمعت أهل مصر جميعا ما أطاقوا، ولم يكونوا فيه أمناء. فقال يوسف عليه السلام عند ذلك: اجعلني على خزائن الأرض، أحفظها وأنا أمين عليها. فوافق الملك وفوض إليه أمر مصر، وعزل العزيز عما كان عليه، وجعل يوسف مكانه، ولم يلبث الوزير السابق إلا قليلا حتى مات. ولما مر يوسف في موكبه رأته زليخة، وكانت قد كبرت في السن، فبكت ثم قالت: الحمد لله الذي جعل الملوك بالمعصية عبيدا، والحمد لله الذي جعل العبيد بالطاعة ملوكا. فضمها إلى من يعيلهم ويعينهم ويكفيهم من الأهل والأقارب حتى ماتت عنده ولم يتزوجها.
1: أنبياء الله جاءوا للورى هدى، للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة.
0: ولما فوض الله أمر مصر إلى يوسف تلطف بالناس، وجعل يدعوهم إلى الإسلام حتى آمن به الكثير منهم، وأقام فيهم العدل فأحبه الناس. ثم دخلت السنون المخصبة، فأمر بإصلاح المزارع، وأمرهم أن يتوسعوا في الزراعة، فلما نضجت الغلة أمر بها فجمعت، ثم بنى لها المخازن فجمعت في تلك السنة غلة ضاقت عنها المخازن لكثرتها، ثم جمع عليه غلة كل سنة كذلك.

حتى إذا انقضت السبع المخصبة وجاءت السنون المجدبة، فقال يوسف: هذا أوان القحط. ونادى في أرض مصر: معاشر الناس، منذ الآن لا يزرع أحد زرعا كي لا يضيع البذر هباء فلن يطلع شيء. ويروى أنه جاءت تلك السنون بهول عظيم لا يوصف، فلما دخلت أول سنة من سني القحط استنفذ فيها كل شيء أعدوه في بيوتهم في السنين المخصبة، فجعل أهل مصر يبتاعون الطعام من خزائن يوسف، فباعهم أول سنة بالنقود حتى لم يبق بمصر دينار ولا درهم إلا قبضه، وباعهم في السنة الثانية بالحلي والجواهر حتى لم يبق في أيدي الناس منها شيء، وباعهم في السنة الثالثة بالمواشي والدواء حتى احتوى عليها أجمع، وباعهم في السنة الرابعة بالعبيد والإماء حتى احتوى على الكل، وباعهم في السنة الخامسة بالعقار والضياع حتى امتلكها كلها، والكل يأكل من خزائنه لا يجوع منهم أحد. فقال الناس: والله ما رأينا ملكا أجل ولا أعظم من هذا. فقال يوسف للملك: كيف رأيت صنع ربي فيما أعطاني؟ والآن كل هذا لك، فما ترى فيه؟ فقال الملك: فوضت إليك الأمر فافعل ما شئت. فقال يوسف الواثق بالله والمتوكل عليه حق توكله بتواضع: إني أشهد الله وأشهدك أني أعتقت العبيد من مصر عن آخرهم، ورددت على أهل مصر أموالهم وأملاكهم، ورددت عليك ملكك بشرط أن تعمل بشريعة الإسلام. وأسلم الملك وكثير من الناس بتوفيق الله تعالى ورحمته وتمكينه ليوسف عليه السلام. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

0: نداء المعرفة. نقليات علاء لفك وتوضيب المنازل والمكاتب، توضيب وفك وتركيب برادي، تريات، مكيفات ونجارة رفعة لغاية الطابق 17.
1: لدينا فريق لتنظيف المنازل قبل النقل وتنظيف وترتيب الأثاث بعد النقل، كما لدينا مستودعات لتخزين الأثاث والبضائع.
0: مشكلتك محلولة عنا،
1: منقدم لك الخدمة الأفضل.
0: أرقام التلفون 71-390-711
1: 05-813-277.
2: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهبي رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهبي، ذهب الحلويات.
3: فرع أول المزرعة، سوق بربور، 01-311-666. فرع ثان قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة، 05-8111-66.
4: حتى تكون إطلالتك بالسهرات غير شكل، فرحكم بتقدم لك أحدث وأجمل موديلات فساتين السهرة للبيع والأجار. تألقي بأناقة بتخطف الأنظار وبأسعار بتناسب الكل. فرحكم لأنك نجمة السهرة. بيروت، كورنيش المزرعة، آخر نزلة مكتبة فيركو بناية الرياض. 03-82-77-82.
5: شاشات ألعاب وقت عم بيضيع؟ شو رأيكن تفتحوا لأولادكن باب جديد؟ مغامرة حقيقية، صحبة حلوة، وتجارب بتقوي شخصيتن وقدراتن القيادية. خليهن يكتشفوا طاقاتن ويبنوا ذكريات صعبة تنتسى ببيئة ممتعة وآمنة. جمعية كشافة المشاريع أكثر من مجرد نشاط، هي استثمار بشخصية قادة المستقبل. كشافة المشاريع، المغامرة بتبلش هون. انضموا لنا اليوم وخلوا ولادكن يعيشوا التجربة الممتعة. للانتساب يرجى التواصل على الرقم 81-737-037.
6: مستمعينا الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ فادي علم الدين ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وشرف وكرم. يقول الله تبارك وتعالى: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. الإبل فيها آيات على قدرة الله وحكمته، لها مزايا لا توجد في غيرها. تصبر على الماء 7 أيام وهي في السير في الطريق، ثم تحمل ما لا يحمله غيرها من الأنعام. العرب الرحل الذين يسكنون بيوت الشعر كانوا يضعون هذه البيوت على ظهرها ويتنقلون إلى حيث يريدون، وفيها غير هذا من المزايا. معناه هؤلاء الكفار الذين يعبدون الأوثان ألا يتفكرون في صفات خلقة الإبل التي هي عجيبة، وإلى السماء التي فيها عجائب، مما يدل على قدرة الله وحكمته وعلمه. ثم أيضا ألا يفكرون في الجبال كيف ركزها الله تعالى على وجه الأرض؟ لأن فيها منافع ومزايا كثيرة. ثم ألا يفكرون في الأرض كيف سطحت؟ أي جعلها الله ممتدة واسعة، بحيث يتمكن البشر من أن يعيشوا عليها. ما يتفكرون في كل هذا؟ معناه كان حقا عليهم أن يتفكروا فيؤمنوا بالله ويتركوا عبادة الأوثان. سطحت معناه وسعت. الأرض الله وسعها، ما جعلها شيئا حادا لا يمكن السكن عليها والعيش فيها. جعل فيها أماكن مرتفعة وأماكن منخفضة، لأن الأماكن المرتفعة لها مزية على غيرها، والأراضي المنخفضة لها مزية على غيرها. كل خلقه الله لحكمة، كل يدل على حكمة الله وقدرته. وجود هذه العوالم ووجود هذه الأرض والسماء ووجود الإنسان يدل على ذلك. الإنسان نفسه يعرف أن له خالقا أوجده، وأوجد هذه الأرض والسماوات لو تفكر، وأن هذه العوالم ما أوجدت نفسها. أما آدم عليه السلام، الله ألهمه الإيمان أول ما خلق، والنباتات ما أوجدت نفسها، وهكذا النجوم، وهكذا الزرع. هذا دليل عقلي على وجود الله. الإنسان لو لم يسمع بالقرآن والأنبياء عند أبي حنيفة، إذا لم يؤمن بالله فلا عذر له في الآخرة، بل يعذب، لأنه لو تفكر لعرف أن لهذا العالم خالقا لا يشبهه. هو ضر نفسه، ليس له عذر. نفسه فيها دليل على وجود الله لو تفكر. يقول: أنا كنت بعد أن لم أكن، وما كان بعد أن لم يكن، فلا بد له من مكون، فأنا لي مكون. لو فكر الإنسان في نفسه يعرف أن له خالقا خلقه، وأنه لا يجوز عبادة غيره. ليس الأمر كما يقول بعض الملاحدة. بعض الملاحدة يقولون: ما من إنسان إلا من نطفة، وما من نطفة إلا من إنسان إلى غير نهاية، وهذا كفر. وكذلك يقولون: ما من بيضة إلا من دجاجة، وما من دجاجة إلا من بيضة، إلى ما لا نهاية له. هؤلاء كلامهم باطل. الإنسان له أول، والبهائم لها أول، كانت معدومة ثم وجدت. فمن اعتقد خلاف هذا فهو كافر. يقول هؤلاء: الإنسان ليس لجنسه حد ينتهي إليه. كذلك عندهم الدجاج والبقر. عقولهم سخيفة، جعلوا العالم أزليا، جعلوا الإنسان أزليا، والدجاج كذلك، والبقر كذلك، والقمح والشعير والحمص، كل هؤلاء عندهم أزلية، كما أن الله ليس لوجوده ابتداء. من أكثر الكفار هؤلاء. العقل الصحيح ينكر ذلك ولا يقبله. لو لم ينظر الشخص في القرآن، العقل الصحيح يدل على أن هذا باطل. الشخص لو تفكر يعرف أنه حادث، وأبوه كذلك وجده كذلك إلى أول البشر، لأن كل نوع من أنواع العالم متغير، والمتغير يستحيل أن يكون أزليا، لأن الأزلية لا يتغير. الاستدلال العقلي واجب، لكن ليس شرطا لصحة الإيمان. لو عرف العقيدة الصفات الثلاث عشرة، فرض عليه أن يعرف الدليل العقلي على وجود الله، فإن لم يعرف فهو عاصي. إيمانه صحيح لكنه عاص، لأنه ترك فرضا. من جملة طرق الاستدلال أن يقول الشخص في قلبه العالم متغير، وكل متغير حادث، فالعالم حادث. هذا شيء يعترف به العقل الصحيح. ثم من هذا يفهم، فالحادث لا بد له أن يفهم أنه لا بد له من محدث خلقه وأوجده، ومحدثه موجود لا يشبهه بوجه من الوجوه، ليس حادثا وهو الله. اسم الله عرفناه من طريق الأنبياء. آدم علم أولاده أن خالق العالم اسمه الله، أما وجوده بالعقل يعرف من دون أن يسمع من الأنبياء. فلذلك قال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا عذر له، من لم يعرف خالقه ولو كان لم يسمع بالأنبياء ولا سمع أنهم دعوا الناس إلى الإيمان بالله، قال لا عذر له، أي أنه يعذب في الآخرة كالذي بلغته الدعوة. لكن فيما سوى الإيمان بالله يقول أبو حنيفة إنه معذور، لأنه ما سمع بدعوة الأنبياء. قوله تعالى: وإلى الأرض كيف سطحت، هذه الآية ليس لها علاقة بالكروية، إنما معناها ممتدة واسعة يعيش عليها البشر. ورد في الحديث أن غلاما كان مع أمه على جبل، وهذا الغلام صار يفكر، فقال: يا أمي، من خلق الأرض؟ قالت له: الله. ثم لما يقول: من خلق كذا؟ تقول له: الله. فأخذه الحال فتدهدها حتى مات من شدة ما نزل بقلبه من الخوف من الله. القلوب أشكال وألوان. بعض الناس إذا سمعوا اسم الله تأخذه قشعريرة من الخوف من الله. كان رجل تقي إذا سمع الله يرتعد، فقال عنه بعض الناس: إنه مرائي. فقال: لما أموت وأحمل على نعشي اذكر اسم الله، فإن لم أنتفض فأنا كاذب. ثم لما مات وحملوه على النعش ذكروا اسم الله أمامه فانتفض. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله وسلم على النبي محمد وآله، وبارك الله فيكم.

والطالب للمغفرة بين يديك، أمرتنا بأن ندعوك، لبيك اللهم لبيك، أجب مسألتي واغفر زلتي، وتغمدني بواسع رحمتك.

نداء نبي أو ولي ولو كان غائبا أو طلب شيء منه لم تجر به العادة يجوز، لأن مجرد ذلك لا يعد عبادة لغير الله، وليس مجرد قول يا رسول الله إشراكا بالله. وقد ثبت أن بلال بن الحارث المزني أتى قبر الرسول عام الرمادة أيام عمر فقال: يا رسول الله، استسق لأمتك فإنهم قد هلكوا. رواه البيهقي وغيرها. فلم ينكر عليه عمر ولا غيرها، بل استحسنوا فعله. قال تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. والحديث قول ابن عمر: يا محمد، لما خدرت رجله. رواه البخاري في الأدب المفرد.

0: نداء المعرفة. النداء الأخير للمسافرين.
1: راحت علي الطيارة ومش عارف شو بدي أعمل.
0: ولا يهمك، الحل عند غادة ترافل. في ناس بتبيع تذاكر، بس بغادة ترافل مننصحك، منقلك شو البلدان اللي بتعطيه التجربة أمتع، أمتى أرخص، خط السير الأنسب، وكيف تستفيد من ميزانيتك لأقصى حد. غادة ترافل حدك لآخر المشوار. غادة ترافل 03-477-027.
2: شركة صدقة للتجارة والصناعة متجددة باستمرار متطورة ليل نهار. صناعة غرف نوم للكبار والصغار، غرف جلوس مودرن وتجديد جميع المفروشات المنزلية والمكتبية، كراسي مكاتب وكراسي حلاقة، صالونات جلدية، مكتبات تلفزيون، مطابخ حديثة وأكسسوار، تجهيز المدارس والمستشفيات والفنادق والمطاعم ومسارح الأوديتوريوم. شركة صدقة للتجارة والصناعة، شارع الرواس بنية الغزاوي الطابق السفلي، 01-31-22-30 03-740-711 70-75-50-73 فيسبوك صدقة كومباني بإدارة الحاج فؤاد صدقة.
3: في مطارح تمرق من حدها، وفي مطارح بتخليك توقف. تفاصيل صغيرة وجمعة حلوة وطعم بيبقى بالبال. ريستو كافيه إدريس، من اللقمة الطيبة اللي بتجمع العائلة والأصحاب، لأطيب الكوكتيلات والتحلية مع أرجيلة بتعبي الراس بأجواء أوه عكيفة. ريستو كافيه إدريس، المزرعة بعد الديوان، بخمسين متر. 01-656-118-03-79-39-11.
4: Yes Travel and Tourism.
5: Yes Travel
4: and Tourism. Yes
6: Travel. حجوز وسافر أكثر ودفع أقل وعنا أوفر.
4: Yes Travel.
6: الرائدة بحجز تذاكر السفر والفيزا والأوتيلات بأسعار مدروسة وخدمة سريعة.
4: Honeymoon Package. Yes Travel. العنوان
7: كورنيش المزرعة بناية كوسا قرب الباندور. للتواصل 71-240-074.
4: Yes Travel and Tourism.
8: بدك توفر كهرباء وتشغل مكيفك سخن وبارد؟ على يو بي اس باور جروب بتقدم لك الحل. مكيف باور كول مع معقم من البكتيريا والفيروسات. مكيف باور كول اعلى ريت بالانرجي سيفينج، بيقلع من 0-1.7 امبير وبينزل تدريجيا ل1.3 امبير. باور كول، مكيف عكيفك بالصيف وبالشتاء، بضمانة شركة باور جروب. باور جروب، طرابلس، شارع عزمي، لبقاع، بر الياس، الجنوب، صيدا، بيروت، مارلياس. تليفون 01-30-13-14، واتساب 03-38-77-77.
3: باور جروب،

من كتاب دلائل النبوة للبيهقي رحمه الله، مما يروى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة والإنجيل والزبور وسائر الكتب وصفة أمته.

قال الله عز وجل فيما أخبر به أنه كلم به موسى صلوات الله عليه: ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وقال عز وجل: وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد.

عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو بن العاص فقلت له: أخبرني عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في التوراة. فقال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، أن يقولوا: لا إله إلا الله، وأفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سنان عن فليح بن سليمان. وعن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عمرو كان يقول: إن هذه الآية التي في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هي في التوراة: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميتك المتوكل، لست بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن نقبضه حتى نقيم به الملة العوجاء، حتى يقولوا: لا إله إلا الله، فينفتح بها أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا.

وعن عطاء بن يسار عن ابن سلام أنه كان يقول: إن لنجد صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجزئ بالسيئة مثلها، ولكن يعفو ويغفر ويتجاوز، ولن أقبضه حتى يقيم الملة العوجاء بأن يشهد أن لا إله إلا الله، نفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. قال عطاء بن يسار: وأخبرني الليثي أنه سمع كعب الأحبار يقول مثل ما قال ابن سلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكتوب في الإنجيل: لا فظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي بالسيئة مثلها، بل يعفو ويصفح.

وعن مقاتل بن حيان قال: أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم: جد في أمري ولا تهزل، واسمع وأطع يا ابن الطاهر البكر البتول، إني خلقتك من غير فحل فجعلتك آية للعالمين، فإياي فاعبد وعلي فتوكل. فسر لأهل سوران بالسريانية: بلغ من بين يديك أني أنا الله الحي القيوم الذي لا أزول، صدق النبي الأمي العربي صاحب الجمل والمدرعة والعمامة، وهي التاج والنعلين والهراوة، وهي القضيب الجعد الرأس، الصلت الجبين، المفروق الحاجبين، الأنجل العينين، الأهدب الأشفار، الأدعج العينين، الأقنى الأنف، الواضح الجبين، الكث اللحية، عرقه في وجهه كأنه اللؤلؤ، ريح المسك ينفح منه كأن عنقه إبريق فضة، وكأن الذهب يجري في تراقيه، له شعرات من لبته إلى سرته تجري كالقضيب، ليس على صدره ولا على بطنه شعر غيره، شثن الكف والقدم إذا جاء مع الناس غمرهم، وإذا مشى كأنما يتقلع من الصخر وينحدر في صبب ذو النسل القليل، وكأنه أراد الذكور من صلبه.

وعن عبد المنعم بن إدريس عن أبيه قال: وذكر وهب بن منبه أن الله عز وجل لما قرب موسى نجيا قال: ربي إني أجد في التوراة أمة خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويؤمنون بالله فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: ربي إني أجد في التوراة أمة هم الآخرون من الأمم السابقون يوم القيامة فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة أنا جيلهم في صدورهم يقرؤونها وكان من قبلهم يقرؤون كتبهم نظرا ولا يحفظونها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يؤمنون بالكتاب الأول والآخر ويقاتلون رؤوس الضلالة حتى يقاتلوا الأعور الكذاب فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة محمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة يأكلون صدقاتهم في بطونهم وكان من قبلهم إذا أخرج صدقته بعث الله عليها نارا فأكلتها فإن لم تقبل لم تقربها النار فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة إذا هم أحدهم بسيئة لم تكتب عليه فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة وإذا هم أحدهم بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 10 أمثالها فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: رب إني أجد في التوراة أمة هم المستجيبون والمستجاب لهم فاجعلهم أمتي. قال: تلك أمة أحمد.

وذكر وهب بن منبه في قصة داود النبي عليه السلام وما أوحي إليه في الزبور: يا داود، فإني فضلت محمدا وأمته على الأمم كلها، أعطيتهم 6 خصال لم أعطها غيرهم من الأمم: لا أؤاخذهم بالخطأ والنسيان، وكل ذنب ركبوه على غير عمد إذا استغفروني منه غفرته لهم، وما قدموا لآخرتهم من شيء طيبة به أنفسهم عجلته لهم أضعافا مضاعفة، ولهم في المدخور عندي أضعافا مضاعفة وأفضل من ذلك، وأعطيتهم على المصائب في البلايا إذا صبروا وقالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. الصلاة والرحمة والهدى إلى جنات النعيم. فإن دعوني استجبت لهم، فإما أن يروه عاجلا وإما أن أصرف عنهم سوءا وإما أن أدخره لهم في الآخرة.

0: مستشفع فلعلي منك أقترب.
1: عن عمر بن الحكم بن رافع ابن سنان وهو عم عبد الحميد بن جعفر قال حدثني بعض عمومتي وآبائي أنهم كانت عندهم ورقة يتوارثونها في الجاهلية حتى جاء الله تعالى بالإسلام وهي عندهم، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ذكروا له وأتوه بها مكتوب فيها اسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب، هذا الذكر لأمة تأتي في آخر الزمان يسبلون أطرافهم ويأتزرون على أوساطهم ويخوضون البحور إلى أعدائهم، فيهم صلاة لو كانت في قوم نوح ما أهلكوا بالطوفان، وفي عاد ما أهلكوا بالريح، وفي ثمود ما أهلكوا بالصيحة، بسم الله وقوله الحق وقول الظالمين في تباب. قال فعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قرأت عليه لما فيها: اللهم احشرنا تحت لواء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: مجوهرات حراء، ذهب ألماس وساعات فاخرة. البربير سنتر إليت 01 66 20 97 03 76 40 72.
1: مجوهرات حراء
2: على صوت عالي أو الصبح ومجتمعين، مع تلج أو بالسقعة وإمكان جنين، عكزة طعمة أو حد النار مبسوطين، كيف ما كانت القصة، قصتكم العنوان شاي راس الحصان، طعم الشاي عصوله.
3: كيفما درت في مملكته ستأخذك الروائح العطرة إلى ذكريات جميلة. فمنذ الخمسينات وحلويات الذهب رائدة في مجالها، حيث ذاقها الناس فحلقوا بالطعم الشهي. مجموعة من أفخر الحلويات العربية والكنافة المميزة، عثمانية حلاوة بجو، مفروكة وشعبيات بقشطة. حلويات الذهب، ذهب الحلويات.
4: فرع أول المزرعة، سوق بربور 01-311-666. فرع ثاني قرب سوبر ماركت الديوان، خلدة 05-8111-66.
5: آلاف الحجاج والمعتمرين اختاروا الراحة والمصداقية. حملة الديوان للحج والعمرة تعلن عن بدء استقبال طلبات الحج لعام 2027 بكلفة 4975 دولارا فقط. أد فريضتك ببال مطمئن. السعر يشمل التأشيرة، المواصلات كاملة، الفنادق والمزارات المريحة. يرافقكم ثلة من أهل العلم والإداريين. للتواصل والحجز 76-798-534.
6: رجعنا مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ نبيل الشريف ضمن برنامج طريق الهداية.
7: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين. أما بعد، فقد روى الحافظ البيهقي في كتاب الآداب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من ضمن لي ما بين لحييه ورجليه ضمنت له الجنة. المعنى أن من حفظ ما بين لحييه أي لسانه وما بين رجليه ضمنت له الجنة. قدم الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان على غيره، لأن اللسان هو أكثر الجوارح أكثر الأعضاء ذنوبا، فذنوب اللسان تزيد على ذنوب الفرج أضعافا مضاعفة إلى حد بعيد. ذنوب الفرج قليلة بالنسبة لذنوب اللسان، لذلك قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حفظ اللسان. قال عليه الصلاة والسلام: من صمت نجا، رواه الترمذي. فمن صمت نجا معناه من أطال السكوت عن كلام الناس نجا، أي سلم من المهالك. فالذي يطيل السكوت عن كلام الناس يسلم، وإلا فالسكوت عن ذكر الله ليس مطلوبا، بل المطلوب أن يشغل الإنسان لسانه بذكر الله تعالى، بالتسبيح والتقديس والتحميد وغير ذلك من أنواع الذكر. الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى النساء، أكد عليهن التسبيح والتقديس، فقال: فعقدن بالأنامل، يعني أعددن التسبيح والتقديس بأناملكن. قال: فإنهن مسؤولات مستنطقات. يوم القيامة تسأل الأنامل وتستنطق، الله تعالى يجعل فيها النطق فتتكلم بما كانت تفعله في الدنيا. فالتي تكثر في الدنيا التسبيح والتقديس، أي ذكر الله تبارك وتعالى، وتعد بأصابعها، تشهد لها يوم القيامة هذه الأصابع، تنطق باللسان الفصيح بما فعلت من ذكر الله تعالى، بما عملت من ذكر الله، فيكون ذلك سرورا لهذه المرأة المؤمنة التي كانت في الدنيا تسبح الله وتقدسه وتمجده، وكانت تعد وتعمل أناملها لذلك، أي لذكر الله تعالى، فهذا يكون خيرا كبيرا لها يوم القيامة لما تسأل هذه الأنامل وتستنطق فينطقها الله تبارك وتعالى. فالآخرة أيها الأحبة هي دار العجائب والغرائب، الله تعالى يكشف ذلك اليوم أمورا كانت مخفية عن البشر في الدنيا. الأيدي تتكلم يوم القيامة، والأرجل تتكلم يوم القيامة، ولا سيما بالنسبة للكفار. الكفار تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم، هم ينكرون في وقت من الأوقات عبادة الأوثان، يقولون نحن ما أشركنا بربنا، ما عبدنا غير ربنا غير الله، فيختم على أفواههم، تطبق أفواههم ولا تتكلم، فيكون الكلام للأيدي والأرجل، فتشهد الأيدي عليهم بما فعلوا أي الكفار، والأرجل تشهد عليهم بما فعلوا، تشهد عليهم بأنهم ذهبوا إلى مكان كذا لعبادة غير الله ولإيذاء المسلمين وغير ذلك من الكفر والضلال والمعاصي. كذلك أيديهم تقول أنا قتلت كذا من المسلمين، ضربت كذا من المسلمين، وما أشبه ذلك. ثم بعدما تشهد عليهم أيديهم وأرجلهم يرد النطق للفم فينفضح، يرد النطق للسان كما كان قبل ذلك ينطق. فالآخرة دار العجائب والغرائب، يظهر الله تبارك وتعالى فيها كثيرا من الأمور التي ما كانت تعرف في الدنيا. أما بالنسبة للمؤمن فالذنب الذي تاب المؤمن منه لا تشهد به عليه جوارحه كأنه لم يكن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالذنب الذي يفعله المؤمن في الدنيا ثم يتوب منه يمحي، فلا يراه في الآخرة، لا يراه في كتابه الذي يعرض عليه، لا يرى إلا الحسنات، أي إلا ما عمله من الطاعات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر الوالدين والإحسان إلى الفقراء والعطف على المساكين والمنكوبين والمنهوبين. هذه الأعمال الصالحة التي تسره ذلك اليوم إذا رآها، هذه تبقى في كتابه الذي سجل عليه الملكان رقيب وعتيد. كاتب الحسنات ما كتبه يبقى، وأما ما كتبه كاتب السيئات يمحى. فلما يعرض عليه كتابه يرى هذه الحسنات فيسر بذلك سرورا كبيرا. فاللسان إذا ذكر الله في الدنيا فأكثر من ذكر الله، وكف عما حرم الله من المعاصي، واستعمل لعدد الذكر الأنامل، كان ذلك أفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بأنامله. ما جاء عن رسول الله أنه مسك السبحة يوما، إنما كان يسبح بأنامله، كان يستعمل أنامله وهو أفضل، وذلك لأن الأنامل جزء من الإنسان، أما المسبحة فليست جزءا منه. ضبط عدد الذكر بالأصابع أفضل عند الله من ضبطه بالتسابيح. ثم التسبيح هو قول سبحان الله، أما التقديس فهو كل لفظ يدل على تعظيم الله. الحمد لله تقديس، الله أكبر تقديس، لا إله إلا الله أفضل التقديس لربنا تبارك وتعالى. كل الذكر دون لا إله إلا الله في الثواب، في عظم الثواب، أقل بكثير من لا إله إلا الله. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن لا إله إلا الله أحسن الحسنات، هي أفضل من سبحان الله ومن الحمد لله ومن الله أكبر، ومن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. أنواع التقديس كثيرة، كل ما هو تمجيد لله تبارك وتعالى يقال له تقديس الله، لكن هؤلاء الأربعة هن أفضل الذكر: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. وأفضل هؤلاء لا إله إلا الله، ثم بعد لا إله إلا الله سبحان الله هو أفضل الذكر، لأنه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الكلام ما اصطفى الله تعالى لملائكته سبحان الله وبحمده. هذه سبحان الله إذا أضيف إليها وبحمده يكون الثواب أعظم، وإذا قلنا سبحان الله فيه ثواب كبير، لكن إذا أضفنا إليه وبحمده يكون أعظم. من جملة ثواب سبحان الله وبحمده أنه تغرس لقائلها بكل مرة شجرة في الجنة، نخلة في الجنة ساقها من ذهب. فالنخلة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. أولا منظرها شيء يملأ النظر سرورا، ساقها من ذهب. كل شجرة في الجنة إن كانت نخلا وإن كانت غير نخل شكل ساقها ذهب. ثم ثمار النخلة هناك الحبة الواحدة كالجرة. ثمر النخل هو الرطب لما يكون طريا، بحيث إذا عصر ينعصر يسمى رطبا. هذا الذي ذكره الله تعالى في القرآن في حق مريم: رطبا جنيا. قبل أن يصير تمرا يقال له رطب، لما يكون رطبا بحيث لو عصر ينعصر يخرج منه دبسه هذا يقال له رطب. وقبل ذلك يقال له بسر، وقبل ذلك يقال له بلح. بلغة لبنان كله بلح إلا التمر، ما قبل التمر في لبنان يقال له بلح، وهذا غلط من حيث اللغة العربية. فالنخلة الواحدة في الجنة خير من الدنيا وما فيها. ثم هي لا تيبس ولا تفنى، كل شجرة في الجنة لا فناء لها إلى أبد الآبدين، تظل تثمر وتعطي الثمر، كلما قطف منها شيء أنبت الله مكانها، أعادها كما كانت قبل أن يقطف منها شيء. هذه بكل مرة من سبحان الله وبحمده يغرس الله له شجرة من النخل في الجنة. فالذي يقول كل يوم 1000 مرة تغرس له كل يوم 1000 شجرة من هذا النخل، الحبة الواحدة من ثمرها ورطبها كالجرة. ثم سبحان الله وبحمده تكون جبرا لما يفوت المؤمن من بعض الأعمال الصالحة، كالذي يقصر في قيام الليل والذي يغلب عليه الجبن فليس له إقدام على جهاد الكفار، كذلك الذي ليس له سخاء كرم فيقصر في الصدقات. فسبحان الله وبحمده تكون جبرا لكل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هاله الليل أن يكابده، وبخل بالمال أن ينفقه، وجبن عن العدو أن يقاتله، فليكثر من قول سبحان الله وبحمده. ثم هذه الكلمة هي سبب لتيسير الرزق، فالذي يكثر من سبحان الله وبحمده الله تعالى ييسر له باب الرزق، فمنافعها عظيمة جدا. وليس شرطا أن يعرف الشخص كم سبح وكم هلل، لكن بعض الأشياء التي قال الرسول عنها: من ذكر بعدد كذا، فهناك مطلوب الضبط بالعد، لأن العدد الذي يذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فيه سر، إذا نقص عنه لا يحصل ذلك السر. إلا أن بعض الأشياء، بعض الأذكار إذا زيد فيها لا يفقد ذلك السر من ذلك الذكر، لا يذهب ذلك السر، فلا يشترط معرفة كم سبح الشخص وكم هلل في النهار الواحد أو في الليل، لكن الإكثار من ذلك فيه خير عظيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين القائمين القانتين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

نداء المعرفة، مجوهرات سليم بدر، حلي تنبهر بها العيون وتأخذ بنا إلى آفاق الحسن والجمال. مجوهرات سليم بدر، مجوهرات فاخرة تزيد النساء روعة وفخامة وألقا. مجوهرات سليم بدر، عنوان التجدد واللمسات الأنيقة، بربور 01 651 748.

0: البيت اللبناني للعطور من روان، خبرة تزيد على 30 عاماً، عطور فرنسية وعربية، أفخم المخلطات الشرقية. البيع بالجملة والمفرق، فرع أول شركة روان بيروت مقابل جامع سليم إسلام، فرع ثاني برج أبي حيدر المكتبة الرفاعية، واتساب 78 90 61 51. مطابع حول العالم، طباعة كتب، علب تجارية، فواتير، لافتات فليكس، طباعة على القماش وغيرها، أوفست، ديجيتال برينتينج، بلوتينج، كاتينج، جرافيك ديزاين، كاتالوج، بزنس كارد، فلايرز. مطابع حول العالم، بيروت المزرعة بربور، 01-30-43-11 01-30-45-24. كل اللي بتحتاجه عائلتك بتلاقيه بمكان واحد. ديوان ماركت بيرحب فيكم بفروع الخمسة، النويري، طريق جديد، راس بيروت، خلدة وجبل البداوي. ديوان ماركت من المواد الغذائية واللحوم الطازة للألبان والأجبان والباتيسري، بالإضافة للخضار والفاكهة الشهية. كمان قسم خاص بمواد التنظيف والغسيل. طلبك بكبسة زر. حمل التطبيق وتابعنا على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. ديوان ماركت.
1: السؤال مش بس شو بدي أدرس، السؤال الأهم هو شو بدي أصير. إذا كنت عم تفكر بمستقبل مهني واضح، مطلوب تبدأ باختيار اختصاص مناسب إلك ولمتطلبات السوق. كمان بجلوبال يونيفرسيتي صار فيك تحجز استشارة أكاديمية ومهنية لتتعرف على اختصاصاتنا ونساعدك تفهم أي مسار مناسب أكتر لقدراتك وطموحك. كمان حجوز موعدك اليوم وخلي قرارك مبني على رؤية مش مجرد توقعات.
2: Global University، للاختصاص للمهنة للمستقبل. gu.edu.lb 71 358 058.

بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. فعرفنا من خلال هذه الآية الكريمة أن القرآن فيه آيات محكمات لها بحسب اللغة العربية معنى واحد واضح، وفيه أيضا آيات متشابهات وهي التي تحتمل بحسب اللغة العربية أوجها عديدة. فيأتي أهل العلم والفهم والنظر والدراية والتفسير ويفسرونها بما يوافق ولا يخالف أصل الشرع ولا مقتضى اللغة العربية.

لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الذكر كنز من كنوز الجنة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثواب عظيم، وهو من غراس الجنة كلما قاله المسلم مع إخلاص النية لله تعالى تغرس له شجرة في الجنة. وفوائد هذا الذكر كثيرة ومنافعه عديدة، فهو يدفع الهم، والإكثار منه يزيل الكرب الشديد بإذن الله تعالى. وقد روى الحاكم في المستدرك على الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا حول ولا قوة إلا بالله كان دواء من 99 داء، أيسرها الهم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أن الإنسان لا يترك معصية الله إلا بحفظ الله، ولا يطيع الله طائع إلا أن يعينه الله، كما ورد معنى ذلك في الحديث الذي رواه البزار في مسنده. والحمد لله رب العالمين.

أتبع السيئة الحسنة تمحها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتبع السيئة الحسنة تمحها. وقال لقمان لابنه: يا بني لا تؤخر التوبة، فإن الموت يأتي بغتة، ومن ترك المبادرة إلى التوبة بالتسويف لاقى خطرين عظيمين، أحدهما أن تتراكم الظلمة على قلبه من المعاصي، نعوذ بالله من ذلك، الثاني أن يعاجله المرض أو الموت فلا يجد مهلة للاشتغال. وما أكثر من هلك بالتسويف. وروي أيضا أن لقمان قال لابنه: يا بني زاحم العلماء بركبتيك، وأنه قال له: لا تسأل عما لا يعنيك، ولا تضيع مالك، يا بني إنه من يرحم يرحم، ومن يصمت يسلم، ومن يقل الخير يغنم، ومن يقل الشر يأثم، ومن لا يملك لسانه يندم.

0: نداء اف ام معكم على الشاشة الصغيرة والكبيرة. تطبيق نداء اف ام تجربة بث رقمية متكاملة تواكب يومك أينما كنت. الآن يمكنك الاستمتاع ببرامجنا ومحتوانا عبر هاتفك المحمول أو عبر شاشة التلفزيون، فنحن دائما معك. تطبيقنا أصبح متاحا على أنظمة أندرويد تي في وجوجل تي في، النظام الأكثر انتشارا في الشرق الأوسط والخليج لشاشات سوني، شاومي، سكاي وورد، تي سي ال وهايسنس. كما أننا متاحون عبر أنظمة روكو أو أس تي في، النظام الأول في أمريكا وكندا وأوروبا لشاشات تي سي ال، هايسنس، فيليبس وشارك. لا تفوت الفرصة، حملوا التطبيق الآن. نداء أف أم.
1: نداء المعرفة، مجوهرات عماد بدر، في اختيار الحلي الجميلة سباقة، ومجموعتها الغنية ترضي جميع الذواقة. إنها مجوهرات عماد بدر، المزرعة شارع بربور مقابل روتس، تليفون 01-65-14-15-03-21-99-68. مجوهرات عماد بدر، مع كل علامة عروسين هدية.
2: شكل الصيفي والعانة، شو الحل؟
3: الحل عند شركة السماك للطاقة الشمسية والتكييف، اللي هني وكلاء شركة فيليسيتي للبطاريات. مش بس هيك، تركيب وصيانة بعد البيع. سماك كومباني، ناطرينكم بفروعنا. فرع أول بيروت سليم سلام، فرع تاني لبقاع شطورة، 76 67 98 98.

0: يسر جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية أن تفتح لكم أبواب الخيرات وتبين لكم الحاجات لتقدموا على فعل المبرات عملاً بقول الله تعالى: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. كفالة طالب علم شرعي، دعم عائلة محتاجة، زكاة المال، إعانة المرضى، دعم المساجد والمصليات، مساعدة يتيم وأرملة وغيرها من مصالح المسلمين. نستقبل تبرعاتكم في مراكز الجمعية في المحافظات وفي بيروت، بيت الإيمان، سنتر المشاريع، النويري، فوق سوبر ماركت وأفران الديوان. للتواصل 01-670-055 01-630-666. بالإضافة لإمكانية تبرعكم بالمواد العينية في سلة الخير والتي تجدونها في فروع سوبر ماركت الديوان.
1: رجعنا. إخوة الإيمان، سئل النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ فقال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. في شرح واف لهذا الحديث الشريف، نبقى الآن مع كلمة دينية لسماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، فلنستمع بتدبر واهتمام يرحمكم الله.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: ما النجاة يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. هذا الحديث الصحيح رواه الترمذي في جامعه وصححه، وفيه فوائد جسيمة. الأمر الأول الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث هو الحث على حفظ اللسان، فإن أكثر معاصي الإنسان منه، حتى قال الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك: أكثر خطايا ابن آدم من لسانه، ولا سيما عند الغضب والخصومة مع الناس، فإن الغضب يدعو صاحبه إلى إنكار الحقائق وجحدها، إلى غير ذلك من المفاسد الكثيرة التي لا يحصيها إلا الله. روى البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم قال: إنك لا تزال سالما ما سكت، فإذا تكلمت كتب عليك أو لك. هكذا الحقيقة، قلة الكلام فيها السلامة، وهي الشيء الذي يمدح عليه الإنسان. ليس كثرة الكلام يمدح عليه الإنسان، وإن كان كثير من الجاهلين يعيبون قلة الكلام، إذا رأوا إنسانا قليل الكلام يحملونه على الغباوة، يقولون: هذا غبي لا يعرف أن يتكلم، لو كان ذكيا فهيما كان تكلم، كان أكثر من الكلام. لكن أهل الفهم أهل الحكمة ينظرون إلى قلة الكلام، فمن وجدوه قليل الكلام كان عندهم محل حسن ظن. وأما الجملة التالية المذكورة في حديث عقبة بن عامر وليسعك بيتك، فهي أمر بأن يقنع الإنسان بما رزقه الله ولا يلتفت إلى ما في يد غيره، فإن الذي يقنع بما رزقه الله جدير بأن يكون شاكرا لله. فلذلك ينبغي ألا ينظر الإنسان إلى من هو فوقه في الرزق والمال، بل ينبغي أن ينظر إلى من هو دونه، حتى يبعد نفسه من الطمع ومن أن يحسد الناس على ما أعطاهم الله. وذلك أقرب إلى الزهد الذي هو حال الأنبياء والأولياء، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتدم أحيانا أن يجعل إدامه الذي يأكل به الخبز الخل وحده، أي كان لا يأكل إداما غير الخل إذا لم يوجد في البيت إدام غيره، يكتفي به وحده، يأكل الخبز بالخل من غير أن يكون هناك دسم لا لحم ولا غيره. وأما قوله صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك، فهو البكاء من خشية الله، البكاء ندما على المعصية، هذا البكاء يحبه الله. وابكي على خطيئتك معناه أنه يجب على الإنسان أن يتوب من ذنوبه وأن يلزم نفسه محاسبتها على الذنوب، ينظر في نفسه بعد كل برهة ماذا عمل من الذنوب حتى يحدث لها توبة قبل فوات الأوان. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله أنزل على إبراهيم 10 صحائف فيها أمثال وعبر، أي مواعظ، ومما جاء فيها أنه على العاقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له 4 ساعات، ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يتفكر فيها في صنع الله، وساعة يخلو فيها لمطعمه ومشربه. الأمر الأول الذي ذكر هو مناجاة الله، والمناجاة تكون إما بالذكر وإما بالصلاة، وفي ذلك طمأنينة للقلب وراحة للنفس وإعانة على قوة التوكل على الله. هذه الكلمات فيها موعظة كبيرة، فمطلوب من البالغ العاقل أن يجعل هذه الأمور 4 منه على ذكر، ليديم التفكر فيها والتدبر، ليؤديه ذلك إلى الامتثال. والأمر الثاني أن تكون له ساعة يحاسب فيها نفسه، أي يتفكر في نفسه ماذا عملت اليوم من الواجبات، وماذا حصل مني من المعاصي، ليتدارك نفسه بأوانه، فإن تذكر أنه أضاع واجبا استدركه، وإن تذكر أنه عمل معصية يتدارك نفسه بالتوبة منها قبل الفوات. والأمر الثالث أن يتفكر في صنع الله، أي في حال نفسه وحال هذه الأرض التي يعيش عليها، وفي حال العالم العلوي والسماء والنجوم، فإن في هذا التفكر زيادة اليقين بكمال قدرة الله، وفي ذلك تقوية الإيمان والازدياد في محبة الله، وغير ذلك من الفوائد. والأمر الرابع أنه لا بد للإنسان من ساعة يأكل فيها ويشرب، ثم هذه الرابعة قد يغني الله تبارك وتعالى بعض الصالحين عنها. بعض الأولياء هكذا حالهم، الله تعالى لا يحوجهم إلى الأكل والشرب، يعطيهم قوة بلا أكل ولا شرب، وصحتهم محفوظة، لكن أغلب الناس لا بد لهم من أن تكون لهم ساعة للأكل والشرب. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء بالأنبياء والأولياء والصالحين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
1: إخوة الإيمان، في شرح واف لحديث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك، استمعنا وإياكم إلى سماحة الشيخ الدكتور حسام قراقيرة، رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية، والحمد لله رب العالمين.

إلى كل شاب كسر قلب أبيه أو أمه فأبكاها، وإلى كل شابة آذت والديها أو أحدهما نقول كفى. أما سمعتما قول الله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. كفى إيذاء لأمك وهي أعظم الناس حقا عليك، كفى إيذاء لأبيك وهو الذي يعينك على معيشتك ويكون سندا لك في ضعفك وحاجتك، من رباك في صغرك ومن تعهدك في مرضك ومن سهر لأجلك وتعب لتحصيل النفقة عليك وتعليمك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال الله تعالى: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. كفى تضجرا في وجه أبيك، كفى تأففا في وجه أمك، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ارحم أمك إن كبرت، ارحم أباك إن ضعف، وتذكر ضعفك عندما كنت صغيرا، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كيف ربياك وأحسنا إليك؟ كيف صليا لي عند مرضك؟ كيف فرحا عند بداية مشيك ونطقك؟ وكيف دمعت أعينهم ليلة زفافك؟ بالله عليك لا تعد إلى كسر قلبيهما، بالله عليك اطلب رضاهما، بالله عليك قبل أيديهما، وقل لأمك رضاك أمي، وقل لأبيك رضاك أبي، رضاك أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رضا الله في رضا الوالد، وسخط الله في سخط الوالد. رواه ابن حبان في صحيحه. وقال شيخنا الشيخ عبد الله رحمه الله: رضا الوالدين بركة في الدنيا والآخرة. وقال: اكسب رضا والدين

التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خير وبركة. اعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم صفوة خلق الله، وأولياءه الصالحين لهم فضل عظيم عند الله، وأن التوسل والانتفاع ببركتهم على الوجه المشروع جائز في الشرع، وهو خير وبركة، وليس التوسل بهم حراما أو إشراكا كما يقول الجاهلون. وليس مجرد النداء لحي أو ميت أو مجرد تعظيمه وهو في قبره كفرا أو إشراكا. فإذا قال المسلم يا أنبياء الله أغيثوني، أو يا أولياء الله، أو وقف عند قبر نبي أو عبد صالح أو ولي وسأل الله بجاه هذا النبي أو الولي، لا يكون ذلك حراما ولا إشراكا ما دام المسلم يعتقد أن الله تعالى هو الضار النافع على الحقيقة، وأنه لا يحصل شيء في هذا العالم إلا بمشيئة الله وخلقه. وكذلك إذا نادى المسلم رسول الله وقال يا رسول الله، لا يكون مشركا كافرا، لأن المسلم لا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم بل يعبد الله وحده، وليس في ذلك مشابهة للوثنية كما يزعم الجاهلون من نفاة التوسل. فكما أنه يجوز للمريض أن يأخذ الدواء طلبا للشفاء وليس في ذلك شرك، كذلك يجوز له طلب الشفاء أو أي شيء مباح من الله تعالى ببركة الأنبياء والصالحين. يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، أي اطلبوا ما يقربكم من الله. والتوسل بالرسول عليه الصلاة والسلام وهو أكرم خلق الله على الله، وهو أفضل الأنبياء والمرسلين، مما يقرب إلى الله تعالى. ولقد كان الصحابة الكرام يتوسلون بالرسول صلى الله عليه وسلم ويتبركون به وبآثاره كشعره وثيابه وعرقه في حياته وبعد مماته، لما في ذلك من الخير والبركة لهم في حياته وبعد مماته صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. واعلم يا أخي المسلم أن أنبياء الله هم أعظم خلق الله، ومرتبتهم هي أعلى المراتب عند الله، وقد بعثهم الله بالنور والهدى، وحقهم على الناس أن يؤمنوا بهم وأن يناصروهم ويعظموهم كما أمر الله. وأعظم وأفضل الأنبياء عند الله هو سيدنا محمد الذي جاء مصدقا لما جاء به وسبقه به إخوانه الأنبياء، والحمد لله رب العالمين.

الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى، وبعد، كان الصحابة رضوان الله عليهم يتبركون بآثار النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وبعد مماته، ولا زال المسلمون بعدهم إلى يومنا هذا على ذلك. وجواز هذا الأمر يعرف من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ذلك أنه قسم شعره الشريف حين حلق في حجة الوداع وأظفاره. أما اقتسام الشعر فأخرجه البخاري ومسلم من حديث أنس، ففي لفظ مسلم عنه قال: لما رمى صلى الله عليه وسلم الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحالق شقه الأيمن فحلق، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري فأعطاه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال: احلق، فحلق فأعطاه أبا طلحة فقال: اقسمه بين الناس. وفي رواية: فبدأ بالشق الأيمن فوزعه الشعرة والشعرتين بين الناس. ومعنى الحديث أنه وزع بنفسه بعضا بين الناس الذين يلونه، وأعطى بعضا لأبي طلحة ليوزعه في سائرهم، ففيه التبرك بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الشعر لا يؤكل، إنما يستعمل في غير الأكل. ثم تبع الصحابة في تبركهم بآثار النبي من أسعده الله، وتوارد ذلك الخلف عن السلف، فلو كان التبرك به في حال الحياة فقط لبين ذلك. وخالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له قلنسوة وضع في طيها شعرا من ناصية رسول الله، أي مقدم رأسه، لما حلق في عمرة الجعرانة، وهي أرض بعد مكة إلى جهة الطائف، فكان يلبسها يتبرك بها في غزواته، روى ذلك أبو يعلى. وأما الأظفار فأخرج الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قلم أظفاره وقسمها بين الناس. أما جبته صلى الله عليه وسلم فقد أخرج مسلم في الصحيح عن عبد الله بن كيسان مولى أسماء بنت أبي بكر قال: أخرجت إلينا جبة طيالسة كسروانية لها لبنة ديباج وفرجيها مكفوفين بالديباج، فقالت: هذه جبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبسها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. وعن حنظلة بن حذيم قال: وفدت مع جدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن لي بنين ذوي لحى وغيرهم، هذا أصغرهم، فأدناني رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح رأسي وقال: بارك الله فيك. قال الذيال: فلقد رأيت حنظلة يؤتى بالرجل الوارم وجهه أو الشاة الوارم ضرعها فيقول: بسم الله على موضع كف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيمسحه فيذهب الورم. رواه الطبراني في الأوسط والكبير. وعن ثابت قال: كنت إذا أتيت أنسا يخبر بمكاني فأدخل عليه فآخذ بيديه فأقبلهما وأقول: بأبي هاتان اليدان اللتان مستا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل عينيه وأقول: بأبي هاتان العينان اللتان رأتا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو يعلى. وختاما نذكر القصة الشهيرة، وهي أن سيدنا أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، الذي هو أحد مشاهير الصحابة، والذي هو أول من نزل الرسول عنده لما هاجر من مكة إلى المدينة، جاء ذات يوم إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوضع وجهه على قبر النبي تبركا وتشوقا. روى ذلك الإمام أحمد عن داود بن أبي صالح قال: أقبل مروان يوما فوجد رجلا واضعا وجهه على القبر، فقال: أتدري ما تصنع؟ فأقبل عليه أبو أيوب فقال: نعم، جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم آت الحجر،
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تبكوا على الدين إذا وليه أهله، ولكن ابكوا عليه إذا وليه غير أهله. رواه أحمد والطبراني في الكبير والأوسط. وبعد هذا كله وغيره من الأدلة الثابتة، تبين لنا أن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الشريفة جائز، ولا يحرمه إلا كل مخالف لم يعرف الحق ولا أهله. فقهنا الله في علم الدين وثبتنا عليه، ويسر لنا سبل تعلمه وتعليمه بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ترحب كبير فيكم مستمعينا الكرام وين ما كنتوا عم ترفقونا، مرحب فيكم دايما عبر أثير إذاعتنا نداء المعرفة صوت المشاريع وعبر الموجات العاملة 91.1 91.3 و 91.5 ميجاهرتز اف ام.
1: صوتك الدافي كل يوم عينا، اسمك على شفافي.
0: حلقتنا لليوم لماذا نتخاصم مع من نحب؟ فعلا ليش نحن نتخاصم مع من نحب؟ حلو يا مجد هايدي. تحيتي الصباحية لألك مجد، كمان لزميلتي لما. بحب الخير لكل مستمعينا الكرام. حلقتنا كتير حلوة، موضوع كتير مهم. بداية بحب رحب بضيفتي ليال الخطيب، مدربة حياتية أسرية وزوجية. أهلا وسهلا فيك ليال.
2: أهلا فيك.
0: موضوعنا اليوم ما حنحكي فيه عن موضوع كتير يعني بهم كل بيت، هو بعض المشاكل الأسرية وتحديدا المشاكل أو الزوجية. يمكن أغلب الناس بتفكر أنه الخلاف هو علامة على أنه العلاقة فيها مشكلة بين اثنين، ولكن هل هيدا تفكير صحيح؟
2: طبعا لا، لأنه من أنجح العلاقات ومن أكثر العلاقات القوية بيتخانق الأشخاص فيها. هي مدام رولا الفكرة مش أنه أنا اتخانق ولا لا، مش هيدا بحدد لي أنا إذا علاقتي صحية ولا لا، بالعكس، لأنه قلنا من أهم العلاقات بتتخانق، ولكن فكرة أنا كيف عم بتخانق أو أنا بعد الخناق هل هدم لي أمان معين بيني وبين شريكي هيدا المشكل، ولا بالعكس هل أنا فهمته أكتر، اعتذرت إذا أنا غلطت، عمر أمور معينة لنكفي بحياتنا سوا. هون هي الفكرة. مثل ما قلتي عادة ما منتخانق لأنه ما منحب، بالعكس منتخانق لأنه جينا من بيئات مختلفة، من تربية مختلفة، من أسلوب حياة معين مختلف، أنماط مختلفة، سلوكيات من بيتنا مختلفة. فطبيعي أنا وهالشريك بدي يكون ببيت واحد، مكشوف أمور قد أنا بدي فرجيها، قد أنا يمكن تزعجني فرجيها. فكل هيدا عوامل أنه أنا لو عن غير قصد يصير في احتكاكات بين الشريكين.
0: يعني بتظن أنه ممكن يكون المشاكل أحيانا بتقرب اثنين بين بعضهم؟
2: هيدا المطلوب. هيدا المطلوب.
0: نعم. كانوا بوزيتيف، يعني بحالة بوزيتيف،
2: مش فكرة بوزيتيف، ولكن هو هيدا الهدف. يعني هلأ حنحكي أكتر بخلال الحلقة شو الهدف. أنا بهيدا المشكل حنحدد شو يعني، حتى بدي يكون في إلي هدف بهيدا المشكل. هل أنا لطمن أحاسيس معينة أنا عم زعجت فيها منك، أو حتى هيدا بشريكين ولا غيره، هل أنا بدي إياك تعملي واحد اثنين ثلاثة، بدي إياك تحسن من واحد اثنين ثلاثة، بنهاية بدي يكون في هدف.
0: نعم صحيح. هل فينا بهالحالة هدي نسميه شوية جدال أو أخذ وعطى، مثل ما بقول بدل ما نستعمل كلمة مشكل، يعني قد تكون شوي أخف حدية مثلا؟
2: فينا بس كمان في أوراقات بيكون في عتابات، هلأ حنحكي كمان فيها أكتر عنا. هيدا كمان العتاب لحتى نضمن أنه ما يتحول لمشكل أو لمخانقة أو لخصام يدوم إلى
0: فترة
2: أيام
0: طويلة.
2: نعم صحيح. نعم في أمور بدها يعني ننظر لها وبنعتمدها لحتى نتفادى هيدا الأمر.
0: نعم حنفوت تفاصيل إن شاء الله أكتر خلال الحلقة. منبلش من قبل الجدال أو الخناقة اللي حيكون بين الطرفين، كيف بدي أمنع العتاب يتحول لمشكل أو الخناقة؟
2: أوكي، حنحكي عن ثلاث أشياء مهمة نعتمدها أنا لما بدي يكون مع هيدا الشريك أو حتى بعلاقات الصداقة مع نساء. شو بدي أعتمد؟ أول شغلة ما بدي أتجاهل الرسائل الضمنية. شو يعني؟ يعني بنلاقي بأغلب الأحيان الإمرأة نازل زوجها، عادة هو مثلا بينزل مع رفقاته بالليل يقعد على القهوة مثلا، فنازل أو نازل يسمع درس مع رفقاته ورجع يطلع على البيت، بيتأخر بيسهر، فبتلاقي في نساء أنه كمان اليوم نازل. حنعطي مثل لحتى يكون أبسط للمجتمع.
0: نعم واقعي أكتر.
2: نعم نعم نعم كمان اليوم نازل مثلا، ممكن تقول له هيدا اذا انا وياك بدنا نجي ناخذ حكيه، شو بتفهمي منها؟ شو بنفهم من هيدا الكلام؟ انه هي قد تكون ماله بالبيت لحالها، قد تكون انه هي مزعوجه، كمان اليوم نازل، قد تكون انه انا عبالي نقضي وقت سوا، كل هولي ممكن يكونوا
0: وعم تحس بالوحده صارت كتير.
2: تمام، بدها حدا بالليل يونسها، او مثلا في انا اعمل 3 ايام مثلا او كل يوم مثلا يوم اعمل لها، تختلف. هلا حنحكي فيها هو كيف الطرق العلاجيه. طيب صارت هيدا الأمر، بتلاقي في رجل ممكن يقول لا ايه عندك مشكلة، طيب بهيدي الطريقه وبهالاسلوب انت شو عم يعني
0: الهجوميه
2: نعم ما ضروري يكون هجومي بكل رواق ممكن يقول لها ايه عندك مشكله فهيدا الشخص شو عمل لهيدا الامراه هل عالج المشكله هل ريح لها مشاعرها هل ولا بالعكس خليها تتراكم امور لتؤدي الى مشكل معين حتقول له بعدين ما انا قلت لك كذا مره وانت ما سمعت واكسترا وعاده هيدا اللي عم نشوفه طيب شو في الرجل يعمل بكل بساطه ممكن ايه اليوم معلي حبيبتي حانزل بس بكرة ان شاء الله محضر لك هيك ساعة انا وياك نقعد نشرب نسكافيه عرواء والولاد بالمدرسة حليت لها امر عالجت حسستها بشعور مطمئن تمام عالجت المشكلة ما في داعي ما حتتراكم عندها الامور لتوصل لخصام
0: نعم هديتها مثل ما بقول هديتها وعطيتها الامان
2: تماما في انا جاي بهالنهار اجي قبل بساعة مما تنام جيب لها شي بتحبه من الدكانة روح اتذكرتك بهالشي هيك نقعد شوي ساعة قبل ما تنام حليت الموضوع ففي امور انا بقدر حلها نفس الشيء الزوج حنعطي هلا مثل الزوج بتلاقي الرجل هلا الرجل يعني خلينا نقول كتير مع انه هلا ما شاء الله عم بصير في طرق تعبير حتى للرجل عم بيقدر يعبر بطريقه سليمه ونحن بنعرف انه هو يعني احسن بهالامور سبحان الله فلنرجع للزوج بتلاقي في مثل تاني ناخده منزعج بس ما بيقول يمكن دغري او يمكن ما قدر يعبر دغري انه هو انزعج يمكن كل يوم هي عم تروح عند اهلها وعم تتركه بالبيت بوقت معين انه هو عابر
0: بتحسي كتوم اكثر يعني ما حيعبر قد ما الزوجه حتعبر
2: بتعرف ليه لانه في عوامل بيئيه لهذا الامر في عوامل انه المجتمع والمحيط شو بينتظر عاده من الرجل ما بينتظر عاده عم نحكي هذا ما عم نقول هذا الصح انه لا ما في يبكي عاده بتلاقي من اللي حواليه انه لا ما في يعبر لا ما في انت رجل بدك تقوى بدك وهي القوه سبحان الله ما خاصه بالبكاء يعني قد الواحد بينه وبين حاله يبكي صح. يرتاح هذه رحمه وهذا اللي قلنا عليه الرسول فبالعكس هيدا ما بيعارض هيدا ولكن نحكي بتفاصيله ان شاء الله بحلقات فالرجل في يعني حاول انزعج او شفتي وجهه هيك منه مريح كتير حبيبي بك شي في شي زعجك عملت شي تمام حكينا بهيدا الرواق قال لك انه عم تتركيني كتير يمكن انفعل طيب هيدا الحكي ممكن انت تقولي لي طب ما هو عادة كل يوم طيب اوكي هلا انزعج هلا مضغوط هلا شو ما كان عنده انا اللي علي انه عالج هيدا الشعور وهيدا المشكله بدي اقرب لعنده خلص اليوم ما بروح في اجله واعمل وقت لزوجي انا لما ارجع خلص لما هو صار يرجع على البيت بدي انا اكون موجوده
0: بالبيت هو اساسا حق الناس عليها يعني بدها تتابعه بدها تشوف هو شو بحب
2: صح
0: هو
2: الاولى نعم
0: هو الاولى يعني من غيره نعم صحيح وهون كمان بحب شير لشغله كتير مهمه انه يكون في صراحه بيناتهم يعني هو مثلا عم يتضايق من امر او هي عم تتضايق من امر صارحوا بعضكم مش انا بدي اكتم جواتي واحبس جواتي وخلي اشي تتراكم
2: صح وعاده بتوصل لطريق بالعكس مسدود يعني
0: صحيح فالصراحه هي اريح شيء بين اثنين وهيك كل واحد بيبين وجهه نظره هو شو بيرتاح وشو بحب حتقدروا يراعوا بعضهم لانه قد واحد ما يفهم الثاني يعني مجرد بس انه سكت يمكن ما يعرف شو في تفاصيل يعني اكيد طبعا ما حيعرف شو في جواته
2: بقلبه طبيعي
0: طبعا ما حيعرف فحلو انه يكون في صراحه بين اثنين
2: تاني كمان اهم الامور اللي باخذها بعين الاعتبار بالعتاب او بهدول الرسائل اللي الشريك بيقدم لي اياها انه ما اقلب الموضوع عليه يعني اجا عم بيقول لي انا مزعوج زوجي من واحد تاني ثلاثة ما بدي ما انت كمان عملت هيك امبارح ما انا مزعوجة منك من اللي صار ما انا انت عملت هيك هيدا شو بيولد انت عم تحطيه بمحل هجوم معين انت عم تهجم عليه فهو بمحل دفاع هل حيعالج لك مشاعرك لا هل حيحل الموضوع لا لانه هو حاسس حاله عادة عم نحكي لانه هو حاسس حاله انه هو هاجم علي شوفي انه ما فهمت
0: يعني كأنه واحد حطيتيه بالزاوية ويلا
2: تمام في احكي اللي انا بدي اياه بطريقة رواق بالليل لما نقعد على رواق بنحكي بس هلأ عم يجي زوجك يقول لك انا مضايق من واحد اثنين ثلاثة بدي اسكت بدي انظره بدي عالج هيدي المشاعر تعيته بدي حلها اذا انا قادرة ما بقى اروح هيدا المحل ما بقى بروح مش اللي بالموضوع عليه
0: صح
2: هيدي من اكتر الامور اللي بتوصل لنكت شبه دائم بالعلاقه بصراحه
0: هيدي بتعطي فكره انه كيف نحن مطلوب نحل المشاكل مشكله يعني انا اذا عم بيحكيني بمشكله وحده ما بجمع كل المشاكل مع بعض وبزت عليه بنفس الوقت
2: تمام.
0: عم بيحكيني بمشكله خلينا نحلها اول وحده ستيب باي ستيب اللي ما بيقولوا يعني خلينا نحل اول مشكله انحلت خلصت بعت بريك يوم يومين ثلاثة اللي هن حتى انت إلا مشكلة تانية بس مش كله مع بعض وهذا بيولد بين بعضهم كتير هيك
2: تراكمات
0: صحيح
2: نعم
0: صحيح
2: طيب هيدا تاني أمر. التالت أمر وهو الأشهر بين الأزواج بنحكي فيه إنه مناقشة الشعور بالمنطق. شو يعني هيدا الأمر؟ يعني مثل ما عطينا إكزامبل، الأمرأة إجت لعندك عم تقلك أنت حكيتني بطريقة ما حلوة قدام أهلي، أنت بطلت تحبني مثل الأول، أنت بطلت تهتم في عادة هاي النصوة عند الأمرأة. طيب لما إجت عم تقلك هيك، عادة بتلاقي في رجال أنا ما بحبك لأنا شو عم مين مع مين عم بشتغل، لمين عم بعطي، لمين عم ساوي، عم يحكيها بالمنطق. هل نحل الشعور وروقها وهديها؟ عادة بتلاقي لا. شو أنا بدي أحكي لما هي تحكي بالشعور ولما الرجل يحكي بالمشاعر؟ هلأ حنحكي مثل، بدي هديها بالمشاعر. يعني أنا ما بحبك، بالعكس يا حبيبتي أنا بحبك، مين تزوجت؟ هديت شعور معين عندها. فلو حكيت قد ما حكيت بالمنطق، طب ما هي هلأ بحاجة تحس وتسمع أو تحس أنا بحبك. فهيدا الأمر عادة الناس الأزواج بتوقع فيه. نفس الشيء الزوج إجا جاي مزعوج على البيت من بعد ظهرة معينة، شو بك في شيء؟ إيه عملتي لي هيك قدام الناس، إنه هيدا قلة احترام. هو حس بقلة احترام، قد تكون ما هيك، قد يكون شيء أقل. هو أنت عادة بتعملي ما يحسسه اليوم، حسسه بهذا الأمر. أنت شو عليك؟ ما فيك تجي تقولي لهم أنا هيدا الشيء كل مرة بعمله وأنت ما بتحكي. هيدا كله ما ريحه، ما عالج المشاعر تاعيته، ما طمأنه. فأنا بدي أرجع حس بطمأنينة معينة. كيف؟ أنا ما بحترمك، بالعكس أنت رجالي وبحترمك وبقدر كل شيء عم تعملنا. الله يبارك فيك على اللي عم بتقدمه لبيتنا، عم تتعب حبيبي. لا أنا بعتذر إذا أنا غلطت، أنا بعتذر، ما بقى تنعاد هذا الموضوع. كتير هينة حتقولي لي، وهذا الأغلب بسمعه، أنه أنا بدي أعتذر. في ناس بتفاجأ لما بحكي بهذا الموضوع، بدي أعتذر؟ إيه نعم، والمشكلة وانتبه، بتلاقي الأقوى هو من يبادر بالصلح. وتمر له حاجة، هلا بدنا نقول لك الله يكرمك
3: بارك الله فيك.
2: هو من يبادر للصلح والأقوى. ليه؟ لأنه هيدا اللي ببادر للصلح مرتاح كتير مع حاله، مرتاح، لا في ضغينة بقلبه ولا في حقد تجاهه، بتلاقي الأغلب
3: قلبه صافي
2: الحمد لله تمام. فهيدا بتلاقيه بالعكس، وين أنا إذا غلطت بعتذر، وين المشكلة؟ فالاعتذار بالعكس بده يكون هين، وما بيكون في تراكمات بين الأزواج، بمعنى إنه نتعب من بعض. فتالت أمر المشاعر، بدي عالجها بالمشاعر، بدي طمئن الشريك اللي معي، مش بالمنطق وبعادة شو بنعمل.
3: نعم صحيح. وهذه الفكرة هلأ ذكرتيها من شوي، قصة المسامحة، هذه كتير بتريح، يعني سواء كان مع الزوج أو مع العائلة أو مع الأصحاب الأصدقاء، يعني بتحسي حالك فعلا خفيفة.
2: هذا أساس لنكفة، وإلا حتضلك حاملة إشياء أنت اللي عم تتعب فيها أكتر،
3: بأي نوع علاقة اللي كان.
2: طبعا.
3: نعم صحيح
2: طبعا.
3: بتحسي حالك خفيفة فعلا وما عندك هالتقل بالقلب.
2: طبعا طبعا.
3: طيب بس نوصل للمخانقة، كيف بده يكون التصرف وكيف بده يكون الحل بعز بقول المعمعة؟
2: نعم شوفي حقلك ثلاث أمور تاخديها بعين الاعتبار لما إذا ولا بد صار في مشاكل. مع أنه الأمور اللي حكيناها قبل كتير بتشيل أمور ممكن تؤدي إلى المشكل كتير،
3: يعني تفاديها من الأول.
2: نعم هول ثلاث أمور إذا أنا مشيت فيهم صدقيني يكاد أن لا يكون يوصل لمشكل، لأنه من الأول الأمور عم تتعالج. فأول شغلة إذا حلنا وصلنا لخصام معين، مشكلنا وصل لخناق، شو بدي أنا أعمل بهذا الخناق كرجل أو كامرأة؟ ثلاث أشياء مهمة أخذها بعين الاعتبار. أول شغلة بدي أقول أنا زعلان من 1 2 3. ما إجي كب عليك، يعني بمعنى مش أنت ما احترمتيني، أنت قللت مني، أنت عملتي، أنت بطلت تحبني، أنت. لا، بالمشكل من الأسس لحتى أنا بالنهاية شو بدي حل، ولا بدي يدلني منك حياتي تعيسة. أول شغلة أنا زعلانة من 1 2 3. أنا اتضايقت من لما عملت 1 2 3. أنا حسيت بعدم الحب لما صار 1 2 3. هيدا أمر جدا مهم، لأنه بمجرد ما أنت كبيت عليه، وهذا غلط، ما أنت ما بتحس فيه، ما أنت لغيتي كل شيء منيح عمله،
3: أصبع الاتهام عطول،
2: ولغيتي كل شيء منيح عمله، ما أكيد هو عمل شيء منيح معك، ما أنت باقيين سوا، فطبيعي بدر منه شيء حلو، طبيعي بدر منه الخير، فليه أنا بدي شيله؟ هذا يعني يعني منه منصف صراحة.
3: أنا شيء بالعلاقات في البوزيتيف في النيجاتيف، يعني كمان بدنا ننظر للأشياء البوزيتيف اللي هو مقدمها، يعني الأشياء اللي هو عم يريحك فيها كمان، هذا ما بدنا ننساها مجرد إن صار مشكل أو صار تأثير معين مثلا منه هو.
2: نعم حتقولي لي بعض
3: النساء، أو حتى من طرف تاني.
2: نعم حتقولي بتقولي بعض النساء انه طب انا عن جد ما بتذكر اوقات صح، هيدا من امر الشيطان، بدك انت تركل شي حالك، بدك انت تدربي حالك لتشيلي هيدا الموضوع. بدي شد على حالي لو بمخانقه انا اتذكر المنيح تاعه. نفس الشيء الزوج، اكيد قدمت لي اكيد احسنت لي، فبدي اتذكر لو عن نفس منا هينه، ولكن مع التدريب وكسره بيمشي الحال. فلا نرجع انا زعلانه من 1 2 3، انا حسيت بقله الاحترام كرجل عم بيقول انا قللت، حسيت بتقليل الاحترام من لما تصرفتي 1 2 3 قدام الناس، فانا وصلت اللي بدي اياه، اعطيت التاني شو هيدا بلا ما يحس حاله بموقع هجوم ليدافع عن نفسه، لا انا وصلت اللي بدي، وعلى الشريك الاخر ان يعالج هذا اللي مطلوب. فمن اول الامور بدي انا احكي انا زعلانه او انا اتضايقت من 1 2 3.
3: بهالاسلوب هيدا بكون انا بسطت له الفكره اكثر، يعني وضحت له الفكرة شو صار عندي أنا، وين المشكلة اللي كانت عندي، غير ما كن عم بوجه له إصبع الاتهام بأشياء وتكبر عنده هو براسه أو بقلبه المواضيع
2: طبعا.
3: ولكن هيك أنا طرحت له إياها بطريقة كتير مبسطة، فرجيته أنا شو المشكلة اللي عندي إياها حتى يقدر فعلا يفوت معي بالمشكل اللي أنا كنت فيه ويقدر يحل لي إياها.
2: نعم. من تاني الأمور اللي منقول عنها كمان كتير مهمة، بدي حدد أهدافي. يعني أنا فيتع أوكي فتي بمشكل وانحشرتي أو التاني صار مشكل معين، شو الهدف؟ أنا هلأ لما عم بطلب منه شو بدي؟ هل هو بس لمجرد النكد؟
3: جدال بس؟
2: ولا لمجرد أنه تعاسي أنه عيشة هيك بحياتي، ولا مجرد شو؟ فأنا بدي حدد شو الأهداف؟ أنا هلأ بدي أطلع من هيدا الحكي اللي أنا وياك هلأ مدام رولا بدي أحكي، بدي يكون عندي تسمحيني بأمر 2 3، خلص حددت أهداف. نفسي زوج، أنا هلأ بدي أسكر الموضوع، بس ولكن بدي تطمنيني انه انت بعدك بتحترميني، انت بعدك شايلتيني على راسك اكسترا، انت بعدك حاسه امور حلوه تجاهي، قد يكون هالقد بس التطمين.
3: نعم.
2: شعور تطمين معين. صح. للامراه او للرجل، حتقولي لي بس هالقد بمشكل، نعم قد يكون هالقد. كرمال هيك اوقات بتكبر الامور وبتروح مننا. فتاني امر مهم جدا انا بحدده الاهداف. انا شو الحل، شو المطلوب، حتى ما يكون الشبه، ما يكون التعاسة والتعب بالعلاقة
3: مستمر.
2: نعم متعب هذا الأمر،
3: تكون حلتيها بهالطريقة هذه، يعني مش جرت معك المشكلة لعدة سنين لقدام، حطيت النقاط اللي أنت بدك إياه هون، مثلا قلت الاحترام خلص صارت قاعدة، يعني شو ما صار معنا بده يرجع للقاعدة، هي قصة الاحترام
2: طبعا.
3: شو ما صار الموقف، شو ما صار الظروف بيني وبينه، بده يرجع للقاعدة اللي هي الاحترام، أو مثلا الثقة، أو اللي هو بيناتهم.
2: هيدا حنحكي فيها أكتر بعد شوي عن الاحترام، حنحكي أكتر عنه. بس ولكن مثل ما قلتي هيدا هون، شفتي هيدا النقطة اللي قلتي لي إنه مجرد الخناقة في ناس بتخاف منها، في بعض
3: بتواجه،
2: بس تماما ما بتواجه لأنه بتقلك لا مخانقة يعني انهزت العلاقة، لا يعني أنا حأخسر الشريك اللي معي. أبدا مش بضرورة. بهيدا ستاب اللي هلا عم نحكي فيها كفكره انا لاقي الحل والاهداف، خلص انا بالعكس انا لما سكرت المشكل انبنت علاقتنا احسن، بمعنى انا صرت عم بفهم انت شو بتحبي اكثر، عم براعي وين حدود احترامك اكثر، عم بفهم تربيتك وين بدي اوقف عليها، فبالعكس بدها بتقوي العلاقه مش بتهدمها.
3: نعم هذه بترجع كمان للشخصية، وأحيانا بيبقوا ضعاف الشخصية ما فيهم أيوش إلى حد ما، يعني بترجع للواحد كمان. دائما نحن لما بنحط النقاط على الحروف بأي مشكلة اللي كان كتير منرتاح
2: طبعا،
3: لأنه هيك بنكون واضحين مع نفسنا مع غيرنا.
2: نعم.
3: صحيح.
2: نعم.
3: وبنعرف كيف نحل الأشياء.
2: في آخر نقطة بأنه أنا راعية لما المشكلة يصير، بدي أخذ بعين الاعتبار أنه أنا ما طول مدة الخصام.
3: نعم.
2: هيدا أمر مهم جدا.
3: صح.
2: يعني بتلاقي في ناس بالأسابيع ما بتحكي سوا، بتقلك أنا صار لي أسابيع مثلا ما بحكي، ما بتقله هي مثلا رايحة عند أهلها. هيدا الموضوع أنا شو عم بعمل، عم بهدم العلاقة.
3: صح.
2: لما أنا بالأسابيع والأشهر أوصل ما أحكي مع شريكي وزوجي، كيف يعني أنا كيف بدي حل، وين الحل بده يكون، او وين الـ الـ الـ الأمل بهيدا العلاقة بده يكون. فطبيعي أنه أنا مدة الخصام قللها. حنكون واقعيين، حتقولي لي اكيد الافضل ساعات، اكيد الافضل كلمه قللتيها وكلمه هيدي قدرتي تكسري نفسك انك تعتذري عن غلط، هيدا بيكون الاقوى والاحسن طبعا. ولكن حكون واقعيه، الاغلب بتقلك ايام اوكي، بس توصلي لاسابيع واشهر انت بلشتي مخوطره، يعني علاقتك
3: تنهدم
2: تماما.
3: تماما.
2: هون بدي اشير لنقطه، في كتير ناس بيقولوا لي شو رايك بالبريك، انت كثير هلا عم تسمعيها، اتخانقوا صار مشكل معين بيناتهم، كل فتره في ناس كل فتره بتاخذ بريك استراحه من
3: أيوة.
2: بعض هيدا الموضوع البريك، اذا اثنين مخانقين بالعلاقه الزوجيه هو اساس، وكانك عم بتدرب نفسك لتوصل للطلاق.
3: اوه
2: نعم. في فرق بما أنا أخذ استراحة أو بريك أنا وياك كأزواج أو كعلاقة سليمة كصداقة. الأزواج خلينا نحكي تيناتهم متفقين مرتاحين عبالهم هيك يشيلوا مسؤوليات عنهم، هي راحت عند أهلها سافرت أو هو أو راحت مع أهلها سافرت وهو نفس الشيء راح متفقين على هذا الأمر يعني قبلانين فيه، هو راح كمان على محل تاني شال ضغوطات الحياة مسؤوليات وشغله اكسترا لأنه عبالهم يرجعوا يلتقوا مشتاقين لبعض يجددوا أمور معينة بالعلاقة كتير حلو تمام. ولكن أنا لما أخد استراحة أنا ومضايقة أو الشريك مضايق هوني دمار. ليه؟ لأنه أنا مش مجرد

0: انه في ناس ايه في كتير في كتير وانا مع انه الا يعني تميصل لغلط اكبر انا مع
1: صح دارن البيت شوي
0: ارتاح ريح حالك حتى بتلاقي الرجل لما يظهر بيرجع يعني
1: مغير شوي مود
0: ايه مريح وكمان هوني كمان دور الامرأة يعني بدأ كمان تاخد بعين الاعتبار لانه هذه كتير بسمعها من النساء انه بيتركني وبيظهر اوكي هي صعبه على الامراه لانه في احاسيس معينه بتحسها ولكن في شيء اخف من شيء في بدل ما ضرر اكبر يصير معلي يرتاح وبرجع انا بكون كمان ركلجت اموري بالبيت لعله انا زعجته لعله انا اذيته بدي احكي بالموضوع فهذا كمان فرصه لاثنين
1: نعم كيف بيحتوي كل طرف الاخر
0: اوكي حنحكي حنبلش بالاحترام اللي انت تطرقت له باول حلقه احترام مهم جدا جدا جدا وانا بحسه هو اساس
1: طبعا
0: وللرجل عدم تخطيه كتير اكبر من الامراه لانه الرجل عنده اساس انه هو يضل حاسس باحترام معين من الطرف الاخر تقدير معين لهلا حنحكي كمان فيه ومن الاحترام انه مفهوم هو شو الاحترام وهذا انا حكون معك منطقية هذا بيختلف من شخص لاخر بمعنى قد رجل يقول لك نظره امراه له ما عجبته هيدي قللت من احترامه قد في رجل تاني لا امراته بتنفعل وبتشاور بايديها يحس اوكي انه هو بيستوعبها هذا بيختلف من شخص لاخر فأنا وين زوجي بده يكون عنده حدود الاحترام بدي أقف عندها بدي أتنبه له
1: حسب الشخص نفسه هو
0: طبعا نفس الشيء للأمرأة ومن الاحترام هون نشير إنه الأمر الانسيكوريتي خلينا نقول أو عدم الأمان بمحلات معينة يعني مثلا إجا الرجل بمحل معين بوقت معين إجا عم بفضفض لك أنا عنده مشكلة بالمواجهة مثلا ومن الاحترام أنا ما ذمه فيها بالمشكل ما أحكي فيها بالمشكل ما قال له إيه ما أنت ما مزبوط ما بتواجه ما أحكي بهالطريقة هذا من الاحترام نفس الشيء للرجل بتتضايق عندها انسكيورتي بجسمها بأمور معينة ما بتتضايق إذا نصحت خلص اللي عم بمزح معك هيدا من الاحترام أنا خلص بيأذيها هيدا الأمر بيزعجها
1: صحيح
0: وقف ما ضروري إلا نصحانة ما ضروري هيدا الأمر فهيدا أول شيء من الاحترام
1: يعني لو كان هو مزعوج من الأمر ممكن يمرق لها بطريقة كتير لطيفة بمسحة معينة خفيفة بأسلوب تاني هي لحالة حتفهم أنه أنا مطلوب مثلا أخفف من وزني مثلا
0: حقلك شيء من أقوى الأساليب
1: يعني دغري هيك يصفق إياها ناشفة
0: أنا معك ومن أقوى الأساليب إذا هو فعلا عباله مرته تضعف من أقوى الأساليب شو رأيك سجلت لك بالجيم شو رأيك تروحي كل يوم أنا بأخذ مثلاً الولاد ساعة أو منحطهم عند أمك أو إكسترا من أقوى الأساليب يا أنا بمشي أنا وياك على الجيم لحتى خليك تضعفي هيدي من أقوى الأساليب أو بعطيكي هيدي المساحة لتروحي مش حسسك بضعف معي تجاهها
1: أو أنا وياك تعال نعمل رجيم شو رأيك نعمل دايت مع بعضنا أنا وياك
0: تماماً
1: يعني هيك بكون شمل حاله أنه أنا كمان مثلك
0: بدي أعمل هيك
1: نعم صحيح ما شاء الله يعني هو فعلا الاحترام مثل ما ذكرنا وكمان الثقة بين اثنين كتير أمر مهم لأنه هن الأمان لبعضهم يعني إذا هي ما حتلاقي الأمان ببيتها أو هو ما حيلاقي الأمان ببيته
0: طبعا
1: الثقة هذا أمر كتير صعب
0: طبعا
1: يعني كيف بدها تكمل العلاقة ساعتها
0: طبعا
1: ما حيعيشوا مع بعض مغربة
0: طبعا
1: ما حيعيشوا مع بعض أعداء بده يكون في مودة ورحمة بين اثنين
0: وهذا أجان بيختلف من شخص لآخر يعني ممكن شخص تنكسر ثقته من أمر يلاقي التاني أنه طبيعي شو صار فهذا كمان يختلف من شخص لآخر شغلة تانية كمان بدي أشير إلى بالاحتواء هي التقدير
1: تقدير نعم
0: كمان هيدا الأمر مهم جدا للرجل
1: صح.
0: يعني حقلك شيء يعني مثلا بتلاقي رجل جاي تعبان بالليل عم بيشتغل تعبان لهيدا العيلة جاي بغراض معه نوعين فواكه نوعين خضرة اكسترا طلبتهم في أمور طلبتهم ما قدر يجيبهم أو ما لقاهم اكسترا بتلاقي في امرأة نسيت الخيار كمان اليوم طب هيدا شو حسسه لهيدا الرجل لو أمر هتقلي لي ما عم نحكي عن شيء ولو لا هيدا شو بحسسه طب أنا هيدا التعب لا يعطيك العافية ولا الله يبارك فيك شو جبت لي ولا حسيت بتعبي ولا شلت عني
1: كل شي جبته طلع في شي توك معين
0: وفي كتير على فكرة في ناس ما بدي أقول كتير ولكن في فئة فعلا يعني هيدا تدريب للشخص أنا بدي لقي الأمور المليانة أو الكباية المليانة صح بالموضوع صح مش الأمر الناقص لأنه أغلب الأحيان شو في جاب لك حيكون في احسن ما طبيعي هيدي الدنيا سبحان الله نفس الشيء اللي انت اشتريتيه حيكون في افضل او اغلى او اكسترا فبدي اشوف الحلو اللي عندي لحتى اشعر بامتنان معين تقدير فشو حلو انه انا اقول له الله يعطيك العافيه بارك الله فيك حبيبي عم تتعب عم بحملهم عنه بفوتهم خلص ما حيطير الخيار بكره فيي مثلا اطلب فيه فهي الفكره صحيح. انا كيف بدي اتعامل

0: نفس الشيء الزوج إجا لقى مرته مثلا بعد بتياب الشغل عم بتدرس الأولاد، لقى هي لقت عندهم ضغط امتحانات، بدي أخذ بعين الاعتبار أنه بعدك ما عملت أكل، في حضر، شو بدك حضر حبيبتي، الله يعطيك العافية، شو بدك حضر عبال ما تخلصي. فهيدا أمر سهل ومطلوب هيك تكون حياتنا صح. لأنه أنا عيش بتعب بحياتي يومية أمر صعب منه هين،
1: حدا بيعطي السلاسة بين اثنين بالحياة، هذا اللي بيريح أكتر أنه يكون ما يكون شخص كتير معقد أو كتير عنده نقاط يوقف عليها، خلي يكون في سلاسة بين بعضهم والقناعة، يعني أنا أكون مقتنع بالشيء اللي أنا عندي وهو مقتنع بالشيء اللي عنده إيه، أنا مقتنع بحياتي وهو مقتنع بحياته صح. هيك نقدر نكمل، بينما إذا أنا عطول يكون عيني برا، فلانة عندها وفلان جبلة وفلانة أحسن مني عايشة، طب أنا كيف بدي أكمل حياتي؟ ما حيكون عندي قناعة. فأنا أقول دايما الحمد لله بعد أنا عايشة أحسن من غيري
0: طبعا،
1: عندي أشياء كتير، وبعدين زوجي يعني الحمد لله عم بيعاملني معاملة حلوة، الحمد لله، يعني شو بعد بدها الوحدة أكتر من هيك؟
0: تماما تماما،
1: دايما نحن نحط الشرع قدام عيوننا حتى نكون مرتاحين بحياتنا. ليال، أنت كمدربة حياتية وأسرية وزوجية، شو الأسئلة اللي بتنطرح عليك عادة بما يخص هالموضوع؟
0: بهيدا الموضوع كتير أو يعني أوقات بيجيني رجال ونساء بيبعتولي مثلا على الانستغرام او على محل معين صفحة طويلة، هي بتعمل هيك، هي مثلا ما بتراعي، هي مثلا ما بتهتم بالولاد، هي هي هي، وقد ما طول الصفحة هو الجواب حيكون واحد يعني قد ما طول، وهي شو بتعمل، بتطلق او لا.
1: اوه فرت مرة
0: هيدا امر انا يعني انت كيف حتقبل من مجرد انا اتصفح امر
1: يعني
0: معين؟
1: قولي لي ايه
0: كيف انا مفيه، انا بدي اقعد معها، وحتى في رجال بيجوا بهيدا الامر بدي اقعد مع هيدا الشخص شوف وجهة نظره، شوف اذا هو في امور معينة عم يستفز الشريك فيها وهو ما عارف. بدي
1: تفاصيل.
0: افهم طبعا، بدي افهم وجهة نظر اللي معه، بدي افهم شو الوضع كله، بدنا نجرب حل طريقة اثنين ثلاثة أربعة قد يمشي الحال، بدي أشوف وين مصلحتك، وين مصلحة الأولاد، لعله المصلحة الأكبر إنه أنا أضل بهذا العلاقة.
1: نحن عطول نخلي ببالنا إنه خرب البيوت منه شغل سهلة
0: صح،
1: دمار البيوت منه شغل سهلة، إنه والله إبرم ظهري وامشي منه شغل سهلة
0: صح.
1: نحن مؤسسين وعنا بيت وعنا علاقة، ويمكن يكون صار لهم 13 سنة أو 15 سنة مع بعضهم، يعني بكبسة زر والأنا ما بقى بدي وإبرم ظهري وأرجع عن بيت أهلي، ما لنا شغلة سهلة
0: صح.
1: فالواحد على طول بده يكون سلس بحياته، بده يعطي حلول، بده يكون شوي عنده يعني مثل ما ذكرنا عنده قناعة وعنده حلول للمواضيع، يحاول انه يفكها يعني
0: صح صح صح
1: على طول معقدينا وماشيين.
0: وليكي حقلك شيء مدام رولا، هيدا

0: زواج نظري يطلق يعني اللي فات واللي بده يفوت يعني براسه انه ان شاء الله يعني بده يكمل مع هذا الشريك. فكمان هذا الامر بده يكون بده يتساعد فيه اثنان. لو الامراه تمام وهي كل هيدا فيها بس الرجل بده يساعدها بده كمان يعطيها بده يحلحل امور معينه ببيته مش انا اهرب ومواجه واتفادى مخانقات لا صح. ما انت بدك تعرف شو بيزعجها لما تتكرر
1: صحيح ما هذا كله تراكمات طبعا. لما انا ما بدي واجه
0: طبعا.
1: بعدين احنا معودين من احنا وصغار يعني سبحان الله كنت تشوفي رجل وامراه هول مع بعضهم الى القبر
0: نعم
1: يعني مش انه في يلا اليوم هيدي وبرجع بغير وبرجع لا هلا اكيد في امور تبقى والظروف صعبه
0: بس انا عم نحكي اجمالا
1: نعم. يعني انه واحد يحافظ على بيته ويحافظ على علاقته الزوجيه منا شغله سهله يعني بالنهايه هي بنت ناس
0: صح.
1: وهو كمان ابن ناس
0: صح.
1: يعني بدهم يحافظوا على بعضهم
0: صح.
1: طيب كلمه اخيره شو بتحبي تقولي للمستمعين ليال مع انه ما شاء الله نحن موضوعنا كتير كبير ممكن ياخذ منا حلقات بس خلص دهمنا الوقت
0: اوكي في امر بس بدي اقوله قبل ما اقول النهايه بس اعطيني كم ثانيه انه هذا كتير لانه عم شوفه عم بيقعوا فيه بعض الرجال والنساء ما تنظر او ما تنطري او ما تنطر انه يتغير الشريك اللي معك لمجرد انه انتوا تزوجتوا هذا شيء منه قابل التغير بيكون شخص اراد اشتغل سعى ووفقه الله لذلك
1: ما شاء الله.
0: اما انك انا فاتي على زواج ما حيتغير عصبيته هيدا امر ابدا الحب بهذب السلوك ولكن العصبه حيكون عصبي كتير معك انت حتلاقي لانه انت معه بالبيت عم بيحتك بمين اكتر شيء فيك الحنون كتير حتلاقي الكريم كتير ببيته فطبيعي ما تحطي براسك او ما تحط براسك تغير حيصير لمجرد انه انا فوت على الزواج مع هذا الشخص ابدا واخر شيء بس بدي اقول شغله بدي اقول انه بمشكل اعملي بوز شوي او انت عمول بوز شوي شوفي هل انا هيدي المخانقة انا بدي انتصر لنفسي ولا هل هيدا الموضوع انا بدي عمر وحل هيدا الموضوع لحتى افهم انا شو بحب وهو يفهم شو انا بدي وما بدي ولا هل مجرد الانا
1: نعم.
0: وبدي بس كمان اقول لها شغله كل خففوا الانا بالعلاقه وكبروا النحنا كل نعم. ما خففتي ما كرامتي ما بعرف شو ما انا وما وين وانا بدي صالح وانا بدي باشر كل ما كبرت النحنا كل ما يكون هدفك على العلاقه اكثر من حالك
1: نعم بارك الله فيك يا الله يعطيك العافية فعلا فيك. حلقة كتير مهمة حلقة اجتماعية واقعية إن شاء الله المستمعين يكونوا استفادوا منها وليال أكيد يكون في لنا بعد حلقات مقبلة مواضيع كتير بعد فيها عنا أشياء نحن وياك بإذن الله أنا كتير بتشكرك ليال الخطيب مدربة حياتية زوجية وأسرية أهلا وسهلا أصدقائي كانت معكم رولا خلال هالفترة مع برنامجنا بسمة أمل ومنلتقى الأربعاء المقبل بإذن الله.

يقول الشيخ مصطفى نجا مفتي بيروت رحمه الله: إن الله تعالى هو الذي أنشأ صور الأعمال والأفعال. قال تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وقال تعالى: والله خلقكم وما تعملون. وقال الله تعالى: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فأثبت لنا سبحانه وتعالى عملا من جهة الكسب، وإن كان منفيا عنا من جهة الاستقلال والخلق، وإنما أضافه إلينا لأننا محل ظهوره أي العمل. ويفسر رحمه الله آية الكرسي بقوله: وهذه الآية مشتملة على أمهات المسائل العقائدية، فإنها دالة على أنه تعالى موجود واحد في الألوهية، متصف بالحياة، واجب الوجود لذاته، موجد لغيره، منزه عن التحيز والحلول، مبرأ من التغير والفتور، لا يناسب الأشباح فليس جسدا، ولا يعتريه ما يعتري الأرواح، مالك الملك والملكوت، ومبدع الأصول والفروع، ذو البطش الشديد الذي لا يشفع أحد عنده إلا بإذنه، العالم بالأشياء كلها، جليها وخفيها، كليها وجزئيها، واسع الملك والقدرة، لا يشق عليه شاق ولا يشغله شأن عن شأن، متعال عما يدركه الوهم، عظيم لا يحيط به الفهم. أخي المسلم، تعلم من أهل العلم والمعرفة، فقد قال أحدهم: فإن كنت لا تدري ولم تك بالذي يسائل من يدري، فكيف إذن تدري؟ تمام العمى طول السكوت، وإنما شفاء العمى يوما سؤالك من يدري. من كتاب كشف الأسرار للشيخ مصطفى نجا رحمه الله.

معنى قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قال الإمام مالك استوى كما وصف نفسه، ولا يقال عنه كيف، وكيف عنه مرفوع. والكيف صفة المخلوق، ومن صفة المخلوق الجلوس والاستقرار والمكان. وقال القشيري استوى أي حفظ وقهر وأبقى، ولا يجوز اعتقاد أنه جالس على العرش، لأن هذه عقيدة اليهود، وفيها تكذيب لقوله تعالى فلا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى وبرزوا لله الواحد القهار. وأما الحديث، قال الإمام علي إن الله خلق العرش إظهارا لقدرته ولم يتخذه مكانا لذاته، رواه أبو منصور البغدادي.

0: أفلح من وحد الله.
1: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ سامر قليلات ضمن برنامج طريق الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، فقد أرسل الله تعالى إلى بني إسرائيل نبيا منهم هو شمويل عليه السلام، وجعل عليهم طالوت ملكا مجاهدا يقودهم لمحاربة جالوت وجنوده. ولما أمر طالوت بتجميع المقاتلين ورأى كثرتهم أحب أن لا يخرج معه إلا من كان خاليا من الانشغالات، فتم له ما أراد، واستوى أمامه جيش متلاحم النسيج، قوي القلب، ثابت الجناحين، قدر عدده بثمانين ألف مقاتل. كان مشهورا في بني إسرائيل أنهم يخالفون أنبياءهم وملوكهم مع ظهور الآيات الباهرة، فأراد الله إظهار علامة قبل لقاء العدو يتميز بها من يصبر على الحرب ممن لا يصبر. فما سار طالوت بجنوده حتى شكوا قلة الماء، وكان الوقت حارا جدا، وقد سلكوا صحراء شاسعة، فسألوا الله أن يجري لهم نهرا، فأوحى الله إلى النبي شمويل ليخبر طالوت أنه سيبتليهم بنهر بين الأردن وفلسطين ليختبرهم، فمن ظهرت طاعته في ترك الماء ظهر للناس أنه يطيع فيما عدا ذلك، ومن غلبته شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أسرع. وأذن الله بأن من يريد أن يشرب يغترف غرفة واحدة بيده لا أن يكرع، وكان من يكتفي بالغرفة تكفيه هو ودابته، ويملأ منها قربته، فيجعل الله فيها البركة، وأن كل من شرب منه وتعدى المسموح به فإنه لا يكون مأذونا في هذا القتال. وكان ما توقعه طالوت، فبعد أن أجرى الله نهرا معجزة لسيدنا شمويل خالف أكثر الجنود أمر ملكهم ونزلوا في الماء يغتسلون ويشربون ويملؤون أوعيتهم، وأما الباقون فانقسموا قسمين، أحدهما لم يشرب الماء بالمرة، وهم الصفوة الصابرون المخلصون المجاهدون، وكانوا أقوياء القلوب، والقسم الآخر اغترفوا فقط بأيديهم كما أذن لهم وعبروا النهر سالمين. فلما انتهى الشرب لم يستطع الذين خالفوا أمر الله التقدم فانصرفوا، وكان عددهم 76,000، وقد اسودت شفاههم ووجوههم ولم يرتووا بالمرة مع أنهم شربوا كثيرا، وبقوا على ضفة النهر خائفين من لقاء العدو، فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح، فتميز الموافق عن المخالف. وعبر النهر مع طالوت 4,000 رجل من المؤمنين، فلما نظروا إلى جالوت الكافر وجنوده وكانوا نحو 300,000 مقاتل مدججين بالسلاح، قال قسم منهم، وهم الذين اغترفوا وقل اندفاعهم وقد فاجأتهم كثرة الجنود، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. بينما القسم الآخر كان فيهم العلماء العاملون والأقوياء من صحابة النبي شمويل والملك طالوت، قالوا: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. وانسحب الفريق الأول وعددهم 3684 شخصا، وثبت الباقون وكانوا 313 رجلا كعدة أهل بدر عندما انتصروا بإذن الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لما تراءى الجيشان في متسع بارز من الأرض وظهرت كثافة جيش العدو، التجأ المؤمنون إلى الله تعالى، وهم قلة ثابتة عتادهم الصبر وزادهم الإيمان، وقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فأنزل الله نصره المؤمل على المؤمنين فهزموا الكفار وكسروهم. وكانت بداية هزامهم أن داود بن إيشا عليه السلام، وهو أصغر إخوته، يرعى الغنم، وكان له في جيش طالوت المؤمن 13 أخا، فلما حضرت الحرب ولم تأتي أخبار إخوته أرسله أبوه لاستطلاع الأمر، فلما نهض في طريقه مر بحجر فناداه الحجر: يا داود خذني فبي تقتل جالوت. ثم ناداه حجر آخر ثم آخر، فأخذها وجعلها في جعبته وسار. فخرج جالوت الكافر يطلب مبارزا، فتراجع الناس عنه. عندها نادى طالوت المؤمن: من يبرز له؟ وإلا برزت له. ثم سأل النبي شمويل، فدعا الله تعالى في ذلك، فجاء ملك حاملا خوذة فيها دهن القدس ودرعا حديدية، وقال له: إن الذي يقتل جالوت هو الذي توضع هذه الخوذة على رأسه فيغلي الدهن حتى يدهن منه ولا يسيل على وجهه، بل يكون على رأسه كهيئة الإكليل، ويرتدي الدرع فتصير على قياسه ولا يتقلقل فيها. فدعا طالوت المقاتلين الذين ثبتوا معه، فلم تكن الدرع على قياس أحد منهم، ولم يكن داود قد وصل إلى الخطوط الأمامية بعد. ولما وصل وسمع جالوت الكافر يتيه في كفره، قال داود لإخوته: أما فيكم من يخرج إلى هذا الكافر؟ فسكتوا. ونادى طالوت: من يبرز إليه ويقتله؟ فأنا أزوجه ابنتي وأشاطره ملكي. فجاء داود عليه السلام وقال: أنا أبرز إليه وأقتله. فرده طالوت لصغر سنه. ثم نادى طالوت ثانية وثالثة، فخرج داود، فقال طالوت له: هل جربت نفسك في القتال؟ قال: نعم. قال: بماذا؟ قال: وقع ذئب في غنمي فضربته، ثم أخذت رأسه فقطعته من جسده. فقال طالوت: الذئب ضعيف، هل جربت نفسك في غيره؟ قال: نعم. دخل الأسد في غنمي فضربته، ثم أخذت بفكيه فشققتهما، أفترى جالوت هذا أشد من الأسد؟ قال: لا. وجيء بالخوذة فألبسوها داود، فغلي الدهن على رأسه.

لوط من أجسم الناس وأشدهم، فلما رأى داود قذف في قلبه الرعب منه، ولكنه أظهر الجلد والبأس، فقال لداود: أنت يا فتى تخرج إلي؟ قال: نعم. فقال جالوت: ارجع، فإني أكره أن أقتلك. فقال داود: لكني أحب قتلك. فرد عليه جالوت باستهزاء: أترميني كما ترمي السبع والذئب بالمقلاع؟ ارمني بالقوس. فقال داود: لا أرميك اليوم إلا بها. فقال: أترميني كما ترمي الكلب بالحجارة؟ قال: نعم، وأنت أهون من الكلب. عندها استشاط جالوت غضبا وقال حانقا: لأطعمن لحمك اليوم للطير والسباع. ثم اقتربا من بعضهما، وقصد جالوت أن يأخذ داود بيده استخفافا به، فأدخل داود يده إلى الحجارة الثلاثة فالتأمت وصارت حجرا واحدا، فأخذه ووضعه في المقلاع، وسمى الله وأدار الحجر ورماه، فأصاب به رأس جالوت فدخله وخرج من دبره، فقتله قتلا أذل به جنده وكسرهم، وحز داود رأسه وجعله في جعبته، وتفتتت هذه الحجرة حتى أصاب كل من في عسكر جالوت شيء منها. وهجم أصحاب طالوت المؤمن وارتفعت رايات النصر، وانكسرت بعد قتل جالوت شوكة العدو، وولوا منهزمين يتبعهم المؤمنون ضربا وطعنا وتقتيلا، وثأروا لأنفسهم واستردوا أولادهم وديارهم بفضل الله تعالى. ولما توفي شمويل بعد 7 سنين أوتي داود النبوة والحكمة، ثم بعد وفاة طالوت المؤمن أعطى الله الملك لداود، فاجتمع فيه الملك والنبوة صلى الله عليه وسلم وعلى كل رسول أرسله، والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.

أعزائنا المستمعين، نرجو أن يكون لقاؤنا لهذا اليوم قد أزهر في بيوتكم خيرا وترك في نفوسكم أثرا طيبا. سعدنا برفقتكم، وها قد حان وقت الفراق، لكنه لن يطول وسنعود للاجتماع غدا بإذن الله. حتى ذلك الوقت نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من القرآن المجود يتلو علينا سورتي لقمان والسجدة بصوت المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كنتم مع تلاوة عطيرة لكتاب الله تعالى من المقرئ محمد صديق المنشاوي.
1: الحمد لله ذي الصفات العلية.
2: الله
3: يفتح عليك.
2: الله
3: الله
2: الله يزيدك.

المولود الذي في بطنك. قالت: وكنت أسمع تسبيح الملائكة حولي، وسمعت قائلا يقول: هذا نور السيد الرسول.

الثامنة وفي تلك الساعة رأيت الشهب تتطاير يمينا وشمالا ورأيت المنزل قد اعتكر علي بأصوات مشتبهات ولغات مختلفات فأوحى الله تعالى إلى رضوان يا رضوان زين الجنان وصف على غرفها الحور والبلدان.

0: ريح المسك الذكية وعطر الكون بالروائح الطيبة الزكية وافرش سجادة القرب والوصال للمصطفى المصلي في محراب الكمال.
1: وقيل يا مالك

0: بسم الله الرحمن الرحيم. انتشرت بين كثير من الناس معلومات غير صحيحة، فيها ما فيها من الطامات والترهات التي تخالف العقيدة الإسلامية الصحيحة. وفي بيان للمفاهيم الإيمانية السليمة التي يجب على المسلمين اعتقادها، ما سيذكره اليوم في محاضرته القيمة فضيلة الشيخ نبيل الشريف، الذي سيحدثنا بكلامه الطيب النافع بإذن الله تعالى.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة

0: والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال شيخنا رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن الله تعالى: الواحد الأحد الأول القديم الحي القيوم الدائم. يعني أن الله تعالى هو واحد، بمعنى أنه لا شريك له ولا نظير له ولا مثيل له. لو هذا ليس معناه أن الله واحد من طريق العدد، الواحد من طريق العدد يقبل الانقسام والتجزؤ. الله تعالى واحد من طريق أنه لا شريك له أو لا نظير له. والأحد بمعنى الواحد، بعض العلماء قالوا الواحد والأحد بمعنى واحد، وقال بعضهم الأحد معناه الذي لا يقبل التجزؤ، أي ليس جسما، لأن الجسم هو الذي يقبل الانقسام. الجسم معناه ما تركب من جوهرين فأكثر، الجوهر ما له قيام بذاته، الحجم يقال له جوهر. الجسم متركب من جوهرين فأكثر، الأجسام إذا قسمت تبقى تقبل الانقسام إلى أن تصل إلى حد، إلى حجم صغير متناه في القلة بحيث لا ينقسم. هذا الحجم الصغير الذي هو لا يقبل الانقسام يسميه العلماء الجوهر الفرد. هذا مخلوق، كل شيء سوى الله ممخلوق. الجسم مخلوق، الجسم شيء مركب، الجسم ما له طول وعرض وعمق وسمك وتركيب. هذه كلمة تركيب التي جاءت في النهاية في تعريف بعض العلماء، منها يفهم هذا الذي قلناه في الأول، ما تركب من جوهرين فأكثر، أي من حجمين فأكثر. الله تعالى هو خالق الأحجام، هو خالق الأجسام، لا يجوز أن يكون جسما ولا يجوز أن يكون حجما. أما الأول فمعناه الذي لا ابتداء لوجوده، الله هو الموجود الذي لا بداية لوجوده، وكل ما سوى الله لوجوده بداية، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: هو الأول والآخر. هو الأول والآخر، هو ضمير، الضمائر في اللغة العربية معرفة. إذا كان المبتدأ والخبر كلاهما معرفة فهذا في علم العربية يفيد الحصر، معناه لا أول بهذا المعنى إلا الله، هو ضمير والضمائر معرفة، الأول معرف بأل، فيكون المعنى لا أول بمعنى لا شيء لا ابتداء لوجوده إلا الله، وكل ما سوى الله لوجوده ابتداء. فمن قال بأزلية شيء سوى الله بمعنى أنه يقول إن شيئا سوى الله لا ابتداء لوجوده فقد أشرك والعياذ بالله، فلا يكون من المسلمين، يكون مكذبا للقرآن ومكذبا لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم وللإجماع ومكذبا لقضية العقل. والقديم بمعنى الأول، القديم إذا أطلق على الله بمعنى الأول، الأول إذا أطلق على الله بمعنى أنه هو الموجود الذي لا ابتداء لوجوده. أما إذا قيل الأول عن المخلوق فمعناه الأولية النسبية، يعني بالنسبة لما بعده، وإذا قيل قديم عن المخلوق معناه مضى عليه زمان، مضى عليه زمان طويل، هذا معنى القديم في حق المخلوق. الله تعالى لا يجري عليه الزمان، لا يقال عن الله قديم بمعنى مضى عليه زمان بعيد، لا، الله قديم بمعنى لا ابتداء لوجوده. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. هنا القديم معناه الذي مضى عليه زمان، هذا في حق المخلوق. أما الحي فمعناه أن الله موصوف بصفة الحياة، وهي صفة لله ثابتة له، ليست بروح ولا دم ولا جسد. ولا يقال عن الله حي بدون الشدة، حي بالشدة. إذا واحد أراد أن يلفظ اسم الله الحي لا يقول الحي، الحي في بعض لغات أهل الحبشة معناه الحليب بالتخفيف، حي يقال حي بمعنى الحليم. أما الحي بالشدة فمعناه عن الله الموصوف بالحياة الأزلية الأبدية. فإذا أردت أن تقرأ في القرآن تقول الله لا إله إلا هو الحي، لا تقل الحي كما يقول كثير من الناس. كذلك في لفظة النبي لا يقال النبي بالتخفيف، إن الله وملائكته يصلون على النبي، على النبي مع لفظ الشدة. ولو عند الوقف، ليس فقط إذا أردت أن تقرأ وتقرأ ما بعد هذه اللفظة تلفظ الشدة، الشدة موجودة عند الوقف، وإذا أردت أن تقرأ هذا اللفظ وما بعده تتلفظ بالشدة. لا يجوز أن يقال كما يقول بعض أهل بلادنا اللهم صل على النبي أو اللهم صل على روح النبي، هذا لا يجوز. كذلك قول بعض الناس يقولون أنا أريد آية الكرسي، حرام، هذا لا يجوز. لا يوجد في القرآن شيء يقال له آية الكرسي، الكرسي، آية الكرسي، اللهم صل على النبي، هكذا يقال، لا يقال على النبي، هذا لا يقال. أما القيوم فمعناه مدبر المخلوقين، والدائم معناه أن الله موجود لا نهاية لوجوده. الشرح أن معنى الواحد الذي لا ثاني له، أي لا شريك له في الألوهية، فالله واحد لا من طريق العدد. الواحد من طريق العدد يقبل القسمة، يقال هذا عن الشخص هذا واحد، يقبل الانقسام، هذه الطاولة واحدة، هذا المسجد واحد، من طريق العدد هذا يقبل الانقسام. أما الله تعالى ليس جسما فلا يقبل الانقسام. وأما الأحد فقال بعض العلماء هو بمعنى الواحد، وقال بعضهم الأحد هو الذي لا يقبل الانقسام والتجزؤ، أي ليس جسما، لأن الجسم يقبل الانقسام عقلا، والله ليس جسما، الله هو خلق الجسم فلا يجوز أن يكون جسما. والجسم ما له طول وعرض وسمك، أو من قول مثل ما قلت الجسم ما تركب من جوهرين فأكثر. الجالس جسم، إذا واحد سألك لما لا يجوز على الله الجلوس، أليس أهل السنة والجماعة كلهم ينفون الجلوس عن الله، ينفون عن الله كل ما كان من صفات الخلق. الجلوس من صفات الخلق، الإنسان يجلس، البهيمة تجلس، البقرة تجلس، هذه صفة من صفات الخلق، لما لا يجوز على الله الجلوس؟ لأن الجلوس معناه أن جسما صار على جسم، إذا قيل جلس فلان على كذا معناه جسم على جسم، إذا قيل جلس هذا الإنسان أو جلست الدابة يعني جسم على جسم. فالجلوس يقتضي وجود جسمين، الجلوس يقتضي وجود جسمين، الجسم الجالس والجسم المجلوس عليه. الله تعالى هو خالق الأجسام، لا يجوز أن يكون جسما، ولا يجوز أن يتصف بصفات الأجسام. من صفات الأجسام الجلوس، من صفات الأجسام الجلوس. ثم الجالس له نصفان، نصف أعلى ونصف أسفل، يعني مركب، له نصف أعلى ونصف أسفل، معنى ذلك أنه مركب. ثم الجالس على شيء لا بد له من أحد الاحتمالات الثلاثة، إما أن يكون بقدر ما جلس عليه تماما أو أوسع منه أو أصغر. إذا كان بقدره أو أوسع منه أو أصغر فهو مقدر بالمساحة، وما له مساحة له حجم، وما له حجم مخلوق، والله خلقه، والله لا يجوز أن يكون كخلقه. قلنا ورد في القرآن الكريم وكل شيء عنده بمقدار. ما معنى هذه الآية؟ معناها الله تعالى خلق الخلق على مقادير مختلفة من الأحجام، وكل شيء عنده أي عند الله، أي خلقه الله بمقدار، أي على حجم مخصوص مقدر، حجم مخصوص، مساحة مخصوصة. الله الذي خلق كل شيء على حجم مخصوص، هل يجوز أن يكون كخلقه حتى يكون على حجم مخصوص؟ لا، ما في غير هالاحتمالات الثلاثة. إذا شيء جالس على شيء شو بده يكون؟ يا قده، يا أكبر منه، يا أصغر منه. إذا كان بقدره، فإذا كان المجلوس عليه مدورا كان مدورا، إذا كان مربعا كان مربعا، إذا كان مستطيلا كان مستطيلا، يعني مقدرا بالمساحة. إذا كان أقل منه يعني مقدرا بالمساحة، إذا كان أوسع منه يعني يكون مقدرا بالمساحة. فلا يجوز على الله الجلوس، لا يقال عن الله جالس ولا قاعد ولا مستقر ولا متحرك ولا ساكن. يقال عن الله موجود لا كالموجودات، يقال عن الله موجود بلا مكان ولا جهة. قال الإمام أحمد رضي الله عنه: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. هذا الكلام معناته إذا واحد قال الله جسم كالأجسام كفر، لأنه عم بيقول من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. كيف اللي بيقول الله جسم كالأجسام كفر؟ هذا كفر وهذا كفر. مين قال هذه الكلمة؟ الإمام أحمد بن حنبل. قال الإمام أحمد: من قال الله جسم لا كالأجسام كفر. نقل عنه ذلك صاحب الخصال من الحنابلة، وهذا رواه الحافظ بدر الدين الزركشي، له كتاب اسمه تشنيف المسامع. في هذا الكتاب روى عن أحمد هذه العبارة. ومعنى الأول الذي لا ابتداء لوجوده، فهو وحده الأول بهذا المعنى، وبمعناه القديم إذا أطلق على الله، لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. شو معناتها العبارة لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا؟ قدم الله ذاتي أي ثابت لذاته، استحق هذا الوصف لذاته، ليس غيره أعطاه هذا الوصف. الله تعالى ليس شيء غيره يعطيه وصفا من أوصافه، هو ذاته سبحانه بمعنى حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، هذا معنى الذات. وصفاته أزلية، وذاته أزلي، وصفاته قائمة بذاته يعني ثابتة له، ليس غيره أوجب له ذلك. لما نقول الجنة والنار باقيتان، لكن بإبقاء الله لهما، لأن الله شاء لهما البقاء. أما إذا قلنا الله دائم باق، إذا قلنا عن الله دائم باق، ليس غيره أوجب له ذلك، بقاؤه ذاتي يعني استحقه لذاته، هو شيء ثابت له، هذا معناتها العبارة. لأن قدم الله ذاتي وليس زمنيا. وأما معنى الحي إذا وصف الله به، فهو أنه موصوف بحياة أزلية أبدية، ليست بروح ولحم ودم وعصب ومخ، بل حياته صفة قديمة قائمة بذاته، يعني أنها ثابتة له. ومعنى القيوم الدائم الذي لا يزول، قال بعض العلماء القيوم معناه الدائم الذي لا يزول، ليس معنى القيوم أنه قائم في شيء، لا. بعض جهلة المتصوفة كالشاذلية اليشرطية يقولون عن الله القيوم معناه القائم فينا، هذا كفر والعياذ بالله. الله لا يقوم في شيء من خلقه، حتى قال قائلهم لولا أن الله في يدي كيف أحرك يدي، هكذا قال أحد الشاذلية اليشرطية حين نظره شيخنا عبد الله رحمه الله، فقال له شيخنا: على زعمك حين تموت وتتعطل حركة يدك معنى ذلك تزعم أن الله خرج منها والعياذ بالله؟ يقول الله حال في، هذا الذي هو من الشاذلية اليشرطية يقول الله حال في وفي كل شيء، قال لولا أنه في كيف أحرك يدي والعياذ بالله. الله تعالى لا يحل في شيء من خلقه. إذا واحد قال لك أعطيني دليل أن الروح مخلوقة وأنا لا أراها، تقول له الدليل على أن الروح مخلوقة قيامها في المخلوق. وين الروح موجودة لما نكون نحن عايشين؟ الروح في جسمنا، نحن جسمنا ما هو مخلوق، الروح قامت في هذا الجسم الحادث فهي حادثة، فيك تقول له هذا الدليل. فإذا واحد والعياذ بالله قال الله قائم فينا وفي كل شيء، جعل الله مخلوقا، ومن جعل الله مخلوقا كفر والعياذ بالله. هكذا إلى هذا الحد من الفساد الشاذلية اليشرطية يجب أن يحذر منه. حتى واحد منهم كان واقفا على المنبر قال أنا الله والعياذ بالله، معناه الله قائم فيه. حتى إن بعضهم إذا رأى صاحبه يقول له باللغة العامية، يقول له مرحبا يا الله، فيقول له ذاك مرحبا يا الله، معناه الله فيك والله فيه، هذا معناه. هذا إلحاد كفر والعياذ بالله. أشد الكفر على الإطلاق التعطيل، نفي وجود الله، وعقيدة الحلول وعقيدة الوحدة، هدول أشد الكفر، ثلاث كفريات، ثلاث أنواع من الكفر. عقيدة التعطيل، الذين يقولون لا إله والعالم مادة، يقولون الله ليس موجودا. وعقيدة الحلول، الذين يقولون الله حال في كل شيء والعياذ بالله. وعقيدة الوحدة، ما هي عقيدة الوحدة؟ أناس يدعون التصوف يقولون الله والعالم شيء واحد، وهذا كفر، كل هذا كفر. عقيدة الوحدة وعقيدة الحلول وعقيدة التعطيل، كل هذا كفر والعياذ بالله. الله تعالى قال في القرآن الكريم: الحمد لله رب العالمين. أثبت الله في هذه الآية وجود نفسه ووجود العالمين، والعالمين جمع عالم، والعالم هو كل شيء سوى الله، وسمي عالما لأنه علامة على وجود الله. هذا دليل على كذب هؤلاء أصحاب عقيدة الوحدة، وهم يدعون الإسلام ويقولون نحن نعتقد أن الله والعالم شيء واحد، هذا ضلال وكفر والعياذ بالله. هذه الآية تكفي في الرد عليهم. الحمد لله رب العالمين، أثبت الله وجود نفسه ووجود غيره، ووجود غيره وهو العالم، والعالم هو كل شيء سوى الله. من أجل هذا نحن نقول للناس لا تقولوا يا رب ما في غيرك، بتكون الكلمة فاسدة المعنى. ولو قصدتم لا أستعين بغيرك الاستعانة الخاصة مثلا، أن بعض الناس حين نهوا قالوا إيه ما بنفهم منها ما في غيرك أنه العالم والله شيء واحد، بس هي هيك معناتها. اللي بيقول يا رب ما في غيرك معنى هذا الكلام أن الله هو العالم والعالم هو الله، هذا معناه، هذا معنات هذه الكلمة، فتكون فاسدة. فيقال له لا تقل يا رب ما في غيرك، لا تقل هذه الكلمة، هذه الكلمة فاسدة. كثير من العوام بيجي بده يقوم شو بيقول، بيقول يا رب ما في غيرك، أو بيقول ما في غيرك يا الله. لا يقال هذا، لا يجوز أن يقال هذا. ليش؟ إذا واحد قال لك طب ليش لا يجوز أن يقال؟ لأن الله قال الحمد لله رب العالمين، أثبت وجود نفسه ووجود العالم، فلا يقال يا رب ما في غيرك. الذي يقول الله والعالم شيء واحد هذا كافر والعياذ بالله. الشيخ أبو الهدى الصيادي رحمه الله له رسالة قال: من قال أنا الله أو لا موجود إلا الله أو هو الكل عن الله، قال إن كان بعقله حكم بردته، يعني إن لم يكن غائبا يحكم عليه بالردة، لأنه قال كلمة الكفر والعياذ بالله. الذي يقول أنا الله أو يقول ما في الوجود إلا الله أو يقول عن الله هو الكل، معنى كلامه أن العالم هو الله والله هو العالم، قال إن كان بعقله حكم بردته، معناه يكون كافرا. فإذا واحد قال لك أنا ما بفهم هالمعنى الفاسد، إنما أفهم بك يا رب أستعين الاستعانة الخاصة، بمعنى أني أعتقد أنك أنت تخلق العون، يقال له اعتقادك هذا صحيح لكن قولك غير صحيح. كان يوجد هنا حلاق، فكنت عنده أنتظر الدور، فقلت أحدث الجالسين بشيء من الدين، فصرت أتحدث في شيء من الدين، وذكرت بعض الأحكام، ثم ذكرت بعض الكلمات الفاسدة التي جرت على ألسنة العوام، وذكرت التحذير من الفتوى بلا علم. فقلت لهم مثلا بعض الناس في بيروت إذا طلق الرجل امرأته ثلاثا ماذا يقولون لهم شدة جهلهم؟ يقولون قل لهذه المرأة التي طلقتها بالثلاث روحي إلى البحر، تلقي سبع موجات، البحر ذكر، ثم تحلين للزوج والعياذ بالله. رجل كبير في السن في نحو 70 كان جالسا على الكرسي، قال لي لا يا شيخ وعاهد الكلمة مظبوطة، احنا بنعرفها من زمان من احنا وصغار، المرة اللي بيطلقها زوجها بثلاثة بتروح على البحر تتلقى سبع موجات بترجع لزوجها. انظروا إلى الفساد. عم بقول لكم الرجل في ذاك الوقت، هذا منذ أكثر من 20 سنة، قال لا وعا عم بده ينبهني إلي بزعمه، قال لي هذه الكلمة نحن بنعرفها وبنعرفها من نحن وصغار، كلمة فاسدة وفتوى باطلة يعرفونها من الصغر، يجب علينا أن نحذر منها. إلى الآن يوجد من يعتقد هذا الاعتقاد الفاسد في هذه القضية، المرأة إذا طلقها زوجها بالثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره كما جاء في القرآن الكريم، تعتد من هذا الرجل ثم يتزوجها آخر ثم يدخل بها ثم إن شاء طلقها ثم بعد العدة إن شاءت رجعت إلى الأول، وإلا ما في حل لهذا الموضوع، بغير هذه الطريقة ما في حل. الدائم فمعناه الذي لا يلحقه ولا يجوز عليه الفناء، وبمعناه الباقي فالله يستحيل عليه الفناء عقلا، ولا دائم بهذا المعنى إلا الله، فلا شريك لله في الديمومية لأن ديموميته استحقها لذاته، لا شيء غيره أوجب له ذلك. وأما ديمومية غيره كالجنة والنار فهي ليست ذاتية، بل هما شاء الله لهما البقاء. أما من حيث ذاتهما فيجوز عليهما عقلا الفناء، يعني بقطع النظر عن مشيئة الله بقاء الجنة والنار، من حيث ذات الجنة ومن حيث ذات النار لأنها وجدت بعد أن لم تكن عقلا يجوز عليها الفناء، لكن بما أن الله شاء للجنة والنار البقاء فلن تفنى الجنة ولن تفنى النار. بالنظر إلى خبر الله أن الجنة والنار باقيتان يستحيل عقلا عليهما الفناء، بالنظر إلى خبر الله، لأن خبر الله لا يحتمل الغلط. أما مع قطع النظر عن خبر الله بالنسبة بالنظر إلى الجنة والنار من حيث العقل من حيث ذاتهما يجوز عليهما الفناء عقلا، لأنهما لم تكونا موجودتين ثم أبرزهما الله من العدم إلى الوجود، لكن شاء الله لهما البقاء فهما باقيتان، لكن ليس بقاء ذاتيا بل لمشيئة الله بقاءهما، لذلك هما باقيتان. لكن ورد في الشرع بقاؤهما بنص القرآن والسنة النبوية وإجماع الأمة، ورد في القرآن وفي كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على ذلك، وأمة محمد لا تجتمع على خطأ. ولذلك فإن القول بفنائهما أي الجنة والنار أو فناء النار دون الجنة كفر. إذا واحد قال النار تفنى أو النار والجنة تفنيان أو قال النار تفنى كفر. قال رحمه الله عن الله تعالى الخالق، يعني الذي أبرز كل شيء من العدم إلى الوجود، وهذا لا يوصف إلا الله به، توجد أسماء خاصة بالله لا يسمى بها غيره، الخالق من الأسماء الخاصة، لا يقال الخالق أو الخلاق أو الرحمن أو لفظ الجلالة الله، لا يقال إلا عن الله سبحانه وتعالى. لا يجوز أن يطلق على غير الله، في بعض البلاد يسمون شخصا الرحمن، يقولون يا رحمن تعالى، من نادى غير الله رحمن كفر والعياذ بالله. لا يقال عن غير الله رحمن، هذا من الأسماء الخاصة بالله، الله الخالق أو الخلاق، الرازق أو الرزاق، المحيي المميت، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، هذا لا يسمى به سوى الله، هذه الأسماء لا يسمى بها إلا الله سبحانه وتعالى. أما مثلا حميد كريم رؤوف رحيم يسمى به غير الله، يوصف به غير الله تعالى. رؤوف رحيم الله قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الخالق لا يقال إلا عن الله الخالق، فما بيجوز الواحد أن يقول مهما كان غاضبا خلق لها الشغل مثل ما الله خلقك، هذا كفر والعياذ بالله. هكذا بعض الناس الجهال إذا أضاعوا شيئا أو شخص أهمل فضاع منه غرض، من شدة جهلهم ماذا يقولون له؟ بدك تخلق لياها مثل ما الله خلقك، هذا كفر صريح والعياذ بالله، لأن معناه أنت تتصف بصفة الله وهي الإبراز من العدم إلى الوجود. الرازق قلنا هذا لا يسمى به غير الله، الله هو يوصل الأرزاق لمن شاء من عباده، والرزق هو ما ينفع ولو كان حراما، والرزق ما ينفع ولو محرما، يرزق من يشاء ومن شاء أحرما، والرزق ما ينفع ولو محرما، معناه الله يرزق من يشاء ومن شاء لم يرزقه، ولا يعترض عليه، من اعترض على الله كفر، من اعترض على الله كفر وخسر ولا يذهب بلاؤه، يعني هذا الذي يعترض على الله حين يعترض على الله بروح البلاء عنه، بروح الوجع عنه، بروح المصيبة عنه، ما بروح عند الغضب، عند وقوع المصيبة، عند وقوع البلية، فيقول أحدهم أحيانا شو أشبك يا رب ما شايف غيري، هكذا سمعت بعضهم يقول، وشو يا الله ما شايف غيري حتى عم تاخذ لي ابني، هذا كفر والعياذ بالله. قولوا لهذا المغفل حين فعلت هذا الكفر ذهبت مصيبتك، ذهب ألم المصيبة لا يذهب ألم المصيبة، إنه شو بيكون عمل؟ خسر الدنيا والآخرة، راحت عليه. إذا بقي على حاله ومات على ذلك إلى جهنم وبئس المصير. الله تعالى لا ينتفع بطاعة الطائعين ولا يضره معصية العصاة، كماله أزلي أبدي لا يزداد ولا ينقص. نحن ننتفع بالطاعة ونضر أنفسنا إن عصينا ربنا. الله غني عن العالمين، كان موجودا قبل الخلق لا يحتاج إليهم، وهو موجود بعد الخلق، بعد أن خلق الخلق لا يحتاج إليهم، غني عن العالمين. الذي يكفر يضر نفسه، شوفوا يضر نفسه ولا يذهب بلاؤه، يعني هن يفكروا حين كفر ذهب بلاؤه. واحد مات ابنه قام بطل يصلي مثلا، ما كفر، ما اعترض على الله، بس بطل يصلي، حين ترك الصلاة ذهب البلاء، رجع له ابنه، ما بيرجع له ابنه حين يفعل هذا، ولا يذهب أثر البلاء عنه حين يفعل هذه المعصية. لكن شو قال العلماء؟ قال العلماء: إذا وقعت مصيبة على العبد المسلم ثم عصى ربه بسبب وقوع المصيبة، ذهب الثواب الذي يكسبه بوقوع هذه المصيبة. شفتوا شو بيقول؟ روح على حاله. إذا ابتلى الله العبد بمصيبة، العبد المؤمن يثاب على ذلك، أحيانا تكفر كل خطاياه بصبره على هذا البلاء. إذا هذا عمل معصية، ترك الصلاة مثلا بسبب وقوع المصيبة، شو صار فيه؟ وقع في معصية كبيرة، وفوق هذا كمان خسر الحسنات التي تكتب للمسلم بوقوع هذا البلاء، يعني ضر نفسه على كل حال، وما بتروح لمصيبة ولا يذهب أثرها بوقوعه في المعصية. العالم معناه أن الله موصوف بصفة العلم، وعلم الله واحد يعلم بعلمه الواحد كل ما يعلم سبحانه وتعالى. علم لا يتجدد عليه علم، لا يزداد ولا ينقص، علمه أزلي أبدي، ليس يحصل له علم بعد جهل ولا نقص علم، إنما علمه أزلي أبدي ليس كعلم الخلق. القدير معناه الموصوف بالقدرة، وهي صفة لله بها يوجد الممكن ويعدم. الفعال لما يريد، لا أحد يمنع نفاذ ما شاء الله، لا أحد يمنع نفاذ ما أراد الله أن يكون. ما شاء الله كان، ما أراد الله في الأزل أن يكون لابد أن يكون، وما لم يشأ لم يكن، ما لم يريد الله في الأزل أن يكون لا يكون. والمشيئة صفة لله، بها يخصص الممكنات العقلية ببعض ما يجوز عليها دون بعض، هذا معنى المشيئة، احفظوها هذه. ليش عم بقولكم هالكلام؟ معناته قديش مهم أنه نعرف شو تعريف المشيئة. شو يعني الممكن العقلي؟ ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، هذا الممكن العقلي. الله خصص الممكنات ببعض ما يجوز عليها من الصفات دون بعض، يعني الله خصصنا جميعا أن نكون في هذه اللحظة هنا في المسجد، وكان جائزا علينا باعتبار العقل مع قطع النظر عن مشيئة الله أن نكون هنا، أن نكون في مكان آخر. من الذي خصصنا بأن نكون هنا بدلا غير هذا المكان؟ الله تعالى. فنحن منقول، وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. الله تعالى كل شيء يدخل في هذا الوجود يدخل بمشيئته وعلمه وتقديره وإرادته وتخليقه، ما في استثناء، كل ما دخل في الوجود بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله وتخليق الله، سواء كان حجما أو عملا، خيرا أو شرا، كفرا أو إيمانا، حلوا أو مرا، الله خلق كل شيء، وكل شيء يدخل في الوجود بمشيئته. الشرح: معنى الخالق الذي أبدع وكون جميع الكائنات وأبرزها من العدم إلى الوجود، فلا خلق بهذا المعنى إلا لله، فما سوى الله تعالى حدث بخلقه تعالى وتكوينه وإبداعه، فالخلق هو الإبراز من العدم إلى الوجود، ولا خالق إلا الله. هون ليش قال بهذا المعنى؟ أنه بتجي أحيانا هذه اللفظة في اللغة العربية تستعمل لغير معنى الإبراز من العدم إلى الوجود. قال الله تعالى: وتخلقون إفكا، تخلقون إفكا أي تفترون الكذب. أنتوا ساعين هذه العبارة، بقولوا اختلق قصة، يعني افتراها كذبها، هذا معناه. وكذلك يأتي الخلق بمعنى التصوير، وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير، أي تصور، تخلق من الطين أي تصور من الطين، عن عيسى عليه السلام كان يصور كهيئة الطير ثم ينفخ فيه فيصير طيرا بإذن الله يطير ثم يقع بعد ذلك، فتأتي لعدة معاني. كذلك قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين. ما معنى هنا أحسن الخالقين؟ أي أحسن المقدرين. تقدير الله لا يخطئ، تقدير الله أزلي أبدي لا يخطئ، تقدير غيره يخطئ. نحن نقدر أشياء، نصيب في أشياء، نخطئ في أشياء. لذلك قال الله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين، معناه أحسن المقدرين، عشان هيك قال بهذا المعنى. قال الله تعالى قل الله خالق كل شيء، معناه خلق الأعيان والأعمال، الخير والشر، الكفر والإيمان، الحسنات والمعاصي. قال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وهو كان من كبار الأولياء من التابعين الذين اجتمعوا ببعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، عمر بن عبد العزيز قال لو شاء الله ألا يعصى لما خلق إبليس. إذا واحد عم يناقشك جاهل قال لك الله ما بيخلق الشر، قل له من رأس الشر؟ إبليس. من خلق إبليس؟ الله. فإذا الله هو خلق الخير وخلق الشر، هذا من التوحيد، هذا الكلام من التوحيد. أما الذي يقول الله خلق الخير دون الشر جعل لله شركاء في الخلق، على مقتضى قول من يقول الله خلق الخير ولم يخلق الشر صار خلق غير الله أكثر من خلق الله والعياذ بالله. قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فعلى مقتضى كلام هذا الإنسان الفاسد صار خلق غير الله أكثر من خلق الله والعياذ بالله. أما عقيدة المسلمين أن الله هو خالق كل شيء، بس شو الفرق؟ إذا واحد قال لك طب شو الفرق لكم بين الخير والشر؟ الله يحب الخير وأمر به ولا يحب الشر ونهى عنه، هذا الفرق. وإلا كل من الخير والشر وجد بتخليق الله ومشيئة الله وتقدير الله وعلم الله. لكن شو الفرق؟ الشر الله لا يحبه ونهى عنه، الخير الله يحبه وأمر به، هذا الفرق. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، هذا هو الفرق أحو من القرآن الكريم. أما من حيث الخلق هي الآية قل الله خالق كل شيء، والشيء يشمل الأجسام والأعمال. وقال والله خلقكم وما تعملون، خلق العامل وما يعمل، فالآيتان صريحتان في أن الله هو خالق الأجسام والأعمال. هذا كتير مهم هذا الموضوع. الغلط في العقيدة ليس كالغلط في حكم من أحكام الصلاة أو الزكاة أو الصوم. واحد غلط بحكم من أحكام الصلاة فسدت صلاته، غلط في شيء من أمور العقيدة الأساسية مثل هالأمر فسدت عقيدته، يصير كافرا والعياذ بالله. لذلك الانتباه لهذا أكثر والعناية بهذا أكثر، الذي هو علم العقيدة الذي هو مفتاح السعادة الأبدية. بدون العقيدة الصحيحة ما في سعادة أبدية. الشخص الذي يموت على عقيدة فاسدة ليس له السعادة الأبدية. السعادة الأبدية من ينالها؟ الذي مات على العقيدة السنية، عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة الرسول والصحابة ومن تبعهم بإحسان، هذا الذي ينال السعادة الأبدية. لذلك العناية العناية العناية بمفتاح السعادة الأبدية الذي هو علم الدين الذي أساسه علم العقيدة، التوحيد، توحيد الله في الفعل، اعتقاد أن الله هو خالق الأعمال وخالق الأجسام، خالق الخير وخالق الشر، خالق كل شيء، ومعنى الرازق الذي يوصل الأرزاق إلى عباده، ومعنى العالم المتصف بالعلم. فالله موصوف بعلم أزلي أبدي لا يتغير ولا يزداد ولا ينقص، فهو عالم لا كالعلماء لأن علم غيره حادث. ومعنى القدير المتصف بالقدرة وهي صفة أزلية أبدية يؤثر بها في الممكنات، أي في كل ما يجوز في العقل وجوده وعدمه، بها يوجد ويعدم، وبمعناه القادر إلا أن القدير أبلغ. ليش عم يشرح؟ يعني من جملة فوائد شرح هذه الصفات أنه بصير بيعرف واحد شو معنية القدرة. لما أقول الله قادر أو قدير أو موصوف بالقدرة شو معناتها؟ صفة لله يؤثر بها في الممكن العقلي، صفة لله يؤثر بها في الممكن العقلي. فهون إذا إجا واحد ملحد عم يسألك سؤال في كفر، أحيانا بعض الملاحدة يسألون سؤالا كفريا والجواب عليه بنعم أو لا بيكون كفر كمان، شو بده يعمل الواحد؟ بده يتعلم. العلم حصن تدفع به عن نفسك وسوسة الشيطان ووساوس شياطين بني آدم، في شياطين بني آدم وهوى النفس، حصن تدفع فيه العلم، علم الدين به تدفع هؤلاء الأشرار عنك. فكان بعض الملاحدة شو يقولوا لبعض المسلمين، أليس الله على كل شيء قدير؟ جواب المسلم بلى، الله على كل شيء قدير. ماذا يقول الملحد؟ طيب ما دامه على كل شيء قدير بيقدر يخلق واحد مثله؟ إذا واحد قال له بيقدر يخلق بيكفر، وإذا قال له ما بيقدر يكفر. ما هو الجواب؟ أن يقال له القدرة صفة لله بها يؤثر في الممكنات، لأن الممكنات هي التي تقبل الوجود وتقبل العدم. الله موجود أزلي لا ابتداء لوجوده، واجب الوجود، لا يقبل العقل في حقه إلا الوجود، لا يقبل العقل في حقه العدم. فلا يقال هل الله قادر على أن يوجد مثله أم لا، لأن وجود مثيل لله مستحيل عقلا، فلا يدخل تحت القدرة. هذا اللي بيتعلم بيجاوب هيك. كنت علم ببعض المدارس أنا فعلمتهم هذا الجواب، فقالوا لي بعض الطلاب، كان قبلك أستاذ جاءنا باسم الدين، فقام طالب وقال له يا أستاذ الله على كل شيء قدير؟ قال له إيه على كل شيء قدير؟ قال له بيقدر يخلق واحد مثله؟ قال له اسكت شو الحكي هذا عاد. قالوا لي فقعد التلميذ ونحن تشوشنا ما عدنا فهمانين كيف بيجاوب الواحد. هلأ هو هذا ينهى ويزجر لكن يعلم الصواب لعله يرجع عن كفره، وحتى اللي سمعه ما هو ألقى الكلمة في الصف في 30-40 طالب أمرار بيكون بالصف، ما حدا منه سمع الجواب، ما حدا نعرف كيف يجاوب. فإذا واحد سأل هالسؤال ما بتقول له الله قادر أن يخلق مثله، ولا بتقول له الله غير قادر، بتقول له القدرة صفة لله يؤثر بها في الممكنات، الممكنات العقلية هي التي تقبل الوجود وتقبل العدم، فهي تدخل تحت القدرة. أما الله فهو واجب الوجود لا يقبل العدم. هل يقال يعني إذا واحد عنده عقل هل يقول هل يوجد الله الآن، هل يبرز الله الآن، هل يخلق الله الآن شيئا لا ابتداء لوجوده؟ ما هو إذا وجد الشيء الآن شو بيكون له بداية، كيف بده يوجد الآن شيء ليس لوجوده بداية؟ عند العقلاء يعرف، عند المتعلمين يعرف. هو عم بيقول لك بيقدر يخلق واحد مثله، فحين يقول يخلق معناه يوجد الآن، يبرز من العدم إلى الوجود، وعم بيقول مثله الله موجود لا بداية لوجوده، فكيف يحدث أزلي؟ هذا تناقض، هذا شيء لا يقبله العقل، هذا يؤدي إلى طلب المحال وهو محال. بس واحد بده يتعلم يعرف يجاوب على هؤلاء حتى لا يقع في الكفر. ومعنى الفعال لما يريد أنه قادر على تكوين ما سبقت به إرادته، لا يعجزه عن ذلك شيء، يفعل ما يشاء بلا مشقة، ولا يمانعه أحد، ولا يحتاج إلى استعمال آلة وحركة، ولا إلى استعانة بغيره، ولا تخلف لمراده. ومعنى ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، أن كل ما شاء الله في الأزل أن يكون كان، وما لم يشأ الله في الأزل أن يكون لا يكون، ولا تتغير مشيئته. هذا موضوع كتير مهم، الله لا يتغير وصفاته لا تتغير، لو كان متغيرا لكان حادثا، ولو كان حادثا لكان مخلوقا، ولو كان مخلوقا لم يكن إلها. أنه بعض الناس بيقول لك بدعي بجرب، بركي إذا الله شاء لإلي أن يكون كذا وكذا بغير مشيئته لسير كذا وكذا. هذا الكلام فاسد، الله تعالى لا يغير مشيئته لا لدعوة داع ولا لصدقة متصدق. فإذا واحد سألك طيب مدام مشيئة الله لا تتغير لماذا ندعو الله، يكون جوابك أيها المسلم المتعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة، معناه الدعاء حسنة. عرفتوا شو يعني الدعاء هو العبادة؟ حسنة، هو معناته العبادة الحسنة، معناته الدعاء فيه ثواب، معناته الدعاء يتقرب به إلى الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: انتظار الفرج عبادة. شو يعني انتظار الفرج عبادة؟ يعني إذا واحد انتظر الفرج عبد الفرج؟ لا، من انتظر الفرج، من صبر له حسنات، هذا معناته، هذا معناته انتظار الفرج عبادة. فإذا واحد سألك: ما دام كل شيء بمشيئة الله، هذا صحيح، ومشيئة الله لا تتغير، لما ندعو الله تعالى؟ بتقول له: لأن الرسول قال الدعاء هو العبادة، وفي لفظ الدعاء مخ العبادة. مخ العبادة يعني شيء عظيم من الحسنات، هذا معناته، لأنه المخ السائل الذي يكون في العظم يقال له المخ، معناته شيء عظيم فيه حسنات كثيرة. فإذا دعوت الله تعالى بدعاء حسن لك ثواب، استفدت الثواب، فائدة وأي فائدة، الثواب فائدة وأي فائدة. وإذا شاء الله أن يستجاب لك تحقق ما طلبت، وإن لم يشأ الله أن يحصل ما طلبت يدفع الله عنك إن شاء بلاء بهذا الدعاء الذي دعوته. وعلى كل حال شو لك بالدعاء؟ حسنة لك ثواب، يعني استفدت. فإذا قال لك الله يقول ادعوني أستجب لكم، معناه أطيعوني أثبكم، هذا معناته. مش معناته إذا دعا العبد ربه وكان الله لم يشأ أن يتحقق مطلوب العبد تتغير مشيئة الله لطلب هذا العبد، لا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: سألت ربي لأمتي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألته ألا يكفر أمتي جملة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بما أهلك به الأمم قبلهم فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها، وقال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. معناته مشيئة الله لا تتغير، هذا معناته مشيئة الله لا تتغير. فبيجي واحد بيقول لك في حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام رواه الترمذي: لا يرد القدر إلا الدعاء. وهلأ بعدنا بالدرس عم نقول مشيئة الله لا تتغير، لا بدعوة داع ولا بصدقة متصدق. فبقول لك ما معنى هذا الحديث: لا يرد القدر إلا الدعاء؟ له معنى، له تفسير. يوجد قدر أو قضاء بيقولوله العلماء مبرم، وقدر أو قضاء معلق. في اللوح المحفوظ مكتوب كل ما يجري في هذا الكون من بداية الخلق إلى يوم القيامة، لأنه اللوح المحفوظ شيء مخلوق، وخلق الله قلما خلقه الله من نور، جرى على اللوح المحفوظ فكتب مقادير الخلائق إلى نهاية هذه الدنيا إلى يوم القيامة. شو مكتوب في هذا اللوح المحفوظ؟ في بعض الأمور شو مكتوب؟ مكتوب مثلا: إن دعا فلان بكذا حصل له كذا، وإن لم يدع بكذا لم يحصل له. لكن الله يعلم إن كان سيدعو فيحصل له أو لا يدعو فلا يحصل له، لأنه كل شيء بمشيئة الله وعلم الله وتقدير الله. يوجد ملائكة يستنسخون في صحائف لهم أشياء من اللوح المحفوظ، ينسخون يعني يأخذون من اللوح المحفوظ أشياء، من جملة ما يأخذون هذا القدر المعلق: إن فعل فلان كذا يكون كذا، وإن لم يفعل لا يكون. الله يعلم ماذا سيكون، إن كان سيدعو فيتحقق له أو لا يدعو ولا يحصل له. فإذا دعا هذا العبد ربه، هذا العبد الذي كتب في اللوح المحفوظ هذا واستنسخته الملائكة في صحائفها، فإذا دعا هذا العبد ربه اندفع القدر المعلق الآخر بدعائه. أي القدر المعلق الآخر؟ وهو أنه إن لم يدعو لا يحصل له، هذا معناه لا يرد القدر إلا الدعاء، أي لا يرد القدر المعلق بمشيئة الله إلا الدعاء الذي يحصل من العبد بمشيئة الله، هذا معناته. مش معناته أن تقدير الله مشيئة الله يتغير بدعوة عبد، لا، لأنه بتطلعوا بالأسانسير، أنا شايفه بالأسانسير كاتبين: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القدر إلا الدعاء. ما بعرف ليش حاطينه بالأسانسير، هو حديث إسناده حسن وذاك أقوى منه، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، من حيث الإسناد والرواية أقوى من هذا الحديث. وإن كان حديثا، مش كل حديث بنحط في أي موضع بحيث قد يتوهم الجاهل منه معنى لا ينبغي أن يعتقده. يعني هلأ القرآن الكريم أكيد كله صحيح، كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكيد كله صحيح، لكن بأي مجلس أنت بتقول أي آية قد تشكل على السامع ويتوهم معنى لا ينبغي أن يعتقده، أو بتذكر أي حديث قد يشكل على السامع وبيتوهم منه معنى لا ينبغي أن يعتقده؟ لا. وإذا أردت أن تورد إن كان بدرس أو خطبة جمعة، شو منقول نحن؟ نورد هذه الآية ونفسرها حتى لا يشكل على العوام. يعني إذا أنا بمجلس عمول الرحمن على العرش استوى، فورا بنبه الله لا يوصف بصفات الخلق، استوى في حق الله ليس معناه جلس ولا قعد ولا استقر، لأن الجلوس والاستقرار والقعود من صفات المخلوقين. استوى في حق الله تأتي لمعنى يليق بالله، كأن يقال استوى بمعنى قهر وحافظ وأبقى، هيك بيقول الواحد. مثل هذا الحديث لا يرد القدر إلا الدعاء، والمعناته القدر المعلق بمشيئة الله، إذا دعا العبد اندفع ذاك المعلق الآخر، لأن الله شاء للعبد أن يدعو فيندفع ذاك المعلق الآخر، مش معناته تغيرت مشيئة الله. مشان هيك نحن دائما بنص شعبان منقول لا تقولوا هذا الدعاء المهم، بيقولوا في اللهم إن كنت كتبتني عندك في أم الكتاب شقيا أو محروما أو مقترا علي في رزقي، فامحو اللهم بفضلك وإحسانك وجودك وكرمك حرماني وإقتار رزقي وشقاوتي واكتبني عندك من السعداء. بعدين يريدون الآية يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحو الله ما يشاء ويثبت آية، بس ما منوردها هون لإيهام الناس إنه إذا أنا دعوت الله تتغير مشيئة رب العالمين. إذا كان شاء لي أن أكون محروما حتى تتغير المشيئة فأكون من غير المحرومين، لا. يمحو الله ما يشاء ويثبت، هذه راجعة إلى الناسخ والمنسوخ. أنتم سامعين فيه بالقرآن آيات نسخت، الناسخ والمنسوخ، هكذا قال بعض أكابر العلماء. يمحو الله ما يشاء أي من آيات القرآن، ويثبت أي من آيات القرآن. كان في آيات في القرآن نسخت ما عادت تتلى في القرآن الكريم، هذا يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما مشيئة الله لا تتغير، تقدير الله لا يتغير، علم الله لا يتغير، الله لا يتغير وصفاته لا تتغير. بارك الله فيكم.
1: إذن مستمعين الكرام، كنا وإياكم مع هذه المحاضرة الطيبة المباركة التي ألقاها على مسامعنا فضيلة الشيخ نبيل الشريف، تناول من خلالها بيان مفاهيم إيمانية مهمة من العقيدة الإسلامية الحقّة.

0: مستمعين الكرام، دقائق من الخيرات مع فضيلة الشيخ طارق اللحام ضمن برنامج طريق الهداية.
1: الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. في هذه الآية الكريمة إخبار

الله تبارك وتعالى بأنه يجب على المكلفين بغض الشيطان، والشيطان هو الكافر من كفار الجن، وأما مؤمنوهم فهم كمؤمن الإنس، فيهم صلحاء وفيهم فساق. فيطلق الشيطان ويراد به إبليس الذي هو جدهم الأعلى، الذي خلقه الله من غير أب وأم. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: إن الله خلق الملائكة من نور، وخلق الجن من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم. فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن إبليس ليس من الملائكة، بل هو من الجن، بدليل أن إبليس مخلوق من النار، والملائكة ليسوا كذلك. وإنما قلنا إن إبليس مخلوق من النار لقوله تعالى حكاية عن إبليس أنه قال: خلقتني من نار. والجن مخلوقون من نار بدليل قوله تعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجن من مارج من نار. وقوله تعالى: والجن خلقناه من قبل من نار السموم. وأما الملائكة فليسوا مخلوقين من النار بل من النور، فهذا رد على القائلين بأن إبليس من الملائكة. وبعضهم والعياذ بالله تعالى يزيد فيقول: إبليس رئيس الملائكة أو طاووس الملائكة، فهذا ضلال مبين. فكيف يكون كذلك والله يقول في القرآن الكريم: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالله تعالى بين أن إبليس كان من الجن. وقد قال العلماء إن مما يدل على أن إبليس ليس من الملائكة أن الله تعالى أثبت له ذرية ونسلا. قال الله تعالى: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. والملائكة ليس لهم ذرية ولا نسل، فوجب أن لا يكون إبليس من الملائكة. والله تعالى بين أن هناك فرقا بين الملائكة والجن بدليل قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. فهذه الآية واضحة صريحة في الفرق بين الجن والملك. فإن قال قائل إن الله استثنى إبليس من الملائكة بقوله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، فإذا هو من الملائكة، قلنا له إنما استثناه منهم لأنه كان حينئذ معهم، كان يعبد الله معهم.